0: Bibaynes kel bam radio samar le ki forim bele karigi bulo kel mang siming le kain taringa le al kainakaw.
1: راديو سمر دائما معك 24 ساعة يوميا و7 أيام في الأسبوع على radiosummer.com.

0: الرؤيا الأصحاح الحادي عشر. ثم أعطيت عصا طويلة للقياس، وقيل لي أن أذهب وأقيس بيت الله ومنصة القربان وأحصي عدد العابدين هناك. إنما أترك الساحة التي خارج البيت لا أقيسها، لأنها أعطيت للشعوب. وسيدوسون المدينة المقدسة تحت أقدامهم 42 شهرا. وقال لي:
1: سأرسل شاهدين من عندي يلبسان الخيش ويتنبأان مدة 1260 يوما.
0: هذان الشاهدان هما شجرتا الزيتون والمصباحان القائمان في محضر رب الأرض، فإن حاول أحد أن يؤذيهما تخرج نار من فمهما وتأكل أعداءهما. كل من يحاول أن يؤذيهما يقتل بهذه الطريقة. وعندهما السلطة أن يغلق السماء فلا تمطر في الوقت الذي فيه يتنبأان، وأيضا عندهما السلطة أن يجعل المياه تتحول إلى دم، وأن يضربا الأرض بكل أنواع المصائب كلما أرادا. وعندما يكملان شهادتهما فالوحش الذي يطلع من الهاوية يحاربهما ويغلبهما ويقتلهما، وتبقى جثتاهما مطروحتين في شارع المدينة العظيمة التي يرمز إليها باسم سدوما أو مصر، حيث صلب سيدهما. وينظر الناس من كل شعب وقبيلة ولغة وأمة إلى جثتيهما مدة 3 أيام ونصف، ولا يسمح بدفنهما، ويشمت بهما أهل الأرض ويفرحون كأنهم في عيد، ويتبادلون الهدايا، لأن هذين النبيين أنزلا بأهل الأرض عذابا شديدا. ثم بعد الأيام 3.5 بعث الله فيهما روح الحياة، فوقفا على أرجلهما، والذين كانوا ينظرون خافوا جدا. ثم سمع النبيان صوتا عاليا من السماء يقول لهما:
2: اصعدا إلى هنا.
0: فصعدا إلى السماء في سحابة بمشهد من أعدائهما. وفي نفس تلك اللحظة وقع زلزال عنيف، فانهار عشر المدينة، وقتل في الزلزال 7,000 شخص. فالذين نجوا أخذوا يسبحون الله من خوفهم.
3: انتهت الكارثة الثانية وستأتي الكارثة الثالثة حالا.
0: ثم نفخ الملاك السابع في بوقه، فارتفعت أصوات في السماء تقول:
4: صارت ممالك العالم تحت سلطان ربنا ومسيحه، وسيملك إلى أبد الآبدين.
0: فركع الشيوخ 24 الجالسون على عروشهم في محضر الله وتعبدوا له وقالوا:
5: أيها المولى الإله الغدير الكائن والذي كان، نحمدك لأنك أصهرت قدرتك العظيمة وبدأت تملك، فغضبت الشعوب، لكن جاء يوم غضبك أنت، وحان الوقت لتحاكم الموتى وتكافئ عبيدك الأنبياء والصالحين، كل الذين يخافون اسمك صغارا وكبارا، وتهلك الذين يفسدون الأرض.
0: ثم انفتح بيت الله في السماء، وظهر داخله صندوق العهد، وحدثت بروق وأصوات ورعود وزلزال وبرد ثقيل.

الرؤيا الأصحاح التاسع. ثم نفخ الملاك الخامس في بوقه، فرأيت نجما سقط من السماء إلى الأرض، وأعطي مفتاح بئر الهاوية. فلما فتح البئر تصاعد منها دخان كأنه دخان أتون عظيم، فأظلمت الشمس والجو من دخان البئر، وخرج من الدخان جراد وجاء على الأرض.

0: وأعطي قوة مثل قوة عقارب الأرض، وقيل له ألا يؤذي عشب الأرض ولا الزرع ولا الشجرة، بل يقتصر على الناس الذين ليس على جبهتهم خطم الله، فيعذبهم 5 أشهر إنما لا يقتلهم، والعذاب الذي يسببه هو مثل عذاب لسعة العقرب. في ذلك الوقت يطلب الناس الموت فلا يجدونه، يتمنون الموت فيهرب الموت منهم، وكان منظر الجراد كأنه خيل مجهزة للقتال، على رؤوسه ما يشبه تيجانا من ذهب، ووجوهه كوجوه البشر، وله شعر كشعر النساء، وأسنانه كأنياب الأسود، وله دروع كأنها دروع من حديد، وصوت أجنحته مثل ضجيج مركبات حربية وخيل كثيرة تجري إلى القتال، وله ذيول بها أذناب مثل إبر العقارب، وعنده في ذيوله المقدرة على تعذيب البشر 5 أشهر، وعليه ملك هو ملاك الهاوية، واسمه بالعبرية أبدون، وباليونانية أبوليون، أي المهلك.
1: انتهت الكارثة الأولى، وتأتي بعدها كارثتان.
0: ونفخ الملاك السادس في بوقه، فسمعت صوتا جاء من القرون الأربعة لمنصة القربان الذهبية الموجودة قدام الله. هذا الصوت قال للملاك السادس الذي معه البوق:
2: فك الملائكة الأربعة المقيدين عند نهر الفرات الكبير.
0: فانفكت قيود الملائكة الأربعة الذين كانوا مستعدين لهذه اللحظة بالذات، بالساعة واليوم والشهر والسنة، لكي يقتلوا ثلث البشر. وأخبرت عن عدد جيش الفرسان، فكان 200 مليون فارس. ورأيت في الرؤيا الخيل والراكبين عليها، فكانوا لابسين دروعا حمراء كالنار، وزرقاء وصفراء كالكبريت، ورؤوس الخيل تشبه رؤوس الأسود، وتغزف من أفواهها نارا ودخانا وكبريتا. فهلك ثلث البشر بهذه المصائب الثلاث، أي النار والدخان والكبريت التي خرجت من أفواهها. وكانت قوة الخيل في أفواهها وزيولها، لأن زيولها تشبه الحياة، فلها رؤوس تؤذي بها. وباقي البشر الذين لم يموتوا بهذه المصائب لم يتركوا ما صنعته أيديهم، فلم يتوقفوا عن عبادة الشياطين والأصنام التي من ذهب وفضة ونحاس وحجر وخشب، التي لا ترى ولا تسمع ولا تتحرك، ولم يتوبوا عن القتل والسحر والزنا والسرقة.

0: الرؤيا الأصحاح السابع. بعد هذا رأيت أربعة ملائكة واقفين عند زوايا الأرض الأربع، يمنعون رياح الأرض الأربع فلا تهب ريح على بر أو بحر أو شجر. ثم رأيت ملاكا آخر قادما من الشرق ومعه خطم الله الحي، ونادى بصوت عال إلى الملائكة الأربعة الذين نالوا القدرة أن يضروا البر والبحر، وقال:
1: لا تضروا البر ولا البحر ولا الشجر حتى نختم عبيد إلهنا على جباهه.
0: وسمعت عدد المختومين 144,000 من كل قبائل بني إسرائيل.
2: من قبيلة يهوذا 12,000 مختومين، ومن قبيلة رأوبين 12,000، ومن قبيلة جاد 12,000، ومن قبيلة أشير 12,000، ومن قبيلة نفتالي 12,000، ومن قبيلة منسى 12,000، ومن قبيلة شمعون 12,000، ومن قبيلة لاوي 12,000، ومن قبيلة يساكر 12,000، ومن قبيلة زبلون 12,000، ومن قبيلة يوسف 12,000، ومن قبيلة بنيامين 12,000.
0: بعد هذا نظرت فرأيت جمهورا غفيرا لا يحصى من كل أمة وقبيلة وشعب ولغة، واقفين قدام العرش وقدام حمل الفداء، لابسين ثيابا بيضاء، ومعهم في أيديهم سعف النخل، وهم يهتفون بصوت عال:
3: النجاة هي من عند الجالس على العرش ومن عند حمل الفداء.
0: وكان الملائكة كلهم واقفين حول العرش وحول الشيوخ والكائنات الحية الأربعة، وركعوا قدام العرش وتعبدوا لله وقالوا:
4: آمين. لإلهنا الحمد والجلال والحكمة والشكر والكرامة والقوة والقدرة إلى أبد الآبدين، آمين.
0: فسألني واحد من الشيوخ:
5: هؤلاء اللابسون الثياب البيضاء من هم ومن أين جاءوا؟
0: فأجبته: أنت أعلم يا سيدي. فقال لي:
5: هؤلاء هم الذين جاءوا من الضيق العظيم، وقد غسلوا ثيابهم وبيضوها في دم حمل الفداء، لهذا هم قدام عرش الله ويعبدونه ليلا ونهارا في بيته، والجالس على العرش يظللهم بخيمته، فلن يجوعوا أبدا ولن يعطشوا أبدا، ولن تضربهم الشمس ولا أي حر، لأن حمل الفداء الذي في وسط العرش يرعاهم ويهديهم إلى ينابيع الماء الحي، ويمسح الله كل دمعة من عيونهم.

0: عندنا سلام مع روحنا مع الله.
1: تلقين هذا يطلعوا قادة يدمروا البلد،
0: بيشجعوا على الخراب، بيشجعوا على الدمار.
1: بحلم يكون عندنا قادة عندهم مهارة إنهم يديروا النزاع بشكل أفضل.
0: ولا عندك سلام مع نفسك، النزاع ده بينعكس على الناس اللي حوالينه.
1: أول حاجة النزاهة والإخلاص، ويتعاملوا معنا كبشر يعني.
0: ودائرك يستعبدك، ودائرك يستعبدك.
1: رفض كلام المرة الفاتت، كان كلام مهم جدا. لما انت قلت لي يا اخي نعلم اولادنا ممكن يطلعوا ناس كويسين في المستقبل، لكن لا يمكن يكون عندنا قيادات تصنع الفرق، وعندنا خلل في بيوتنا، خلل بنيوي في مناهجنا، في عقليتنا، في طريقه تفكيرنا. هنجيب غاده من وين ونحن عندنا مشاكل زي دي؟
0: اما انا بتذكر زي ما قلت لك الكتاب قال رب الولد في طريقه، لمن يا شيخ
1: ما بيحيد عن الطريق،
0: ما بيحيد عن. فأعتقد إنه إحنا عندنا مشكلة من جوا البيت بادية، من جوا الحلة، من جوا البيت، من جوانا إحنا ذاته. إنه إحنا زي ما حتى قلت المرة فاتت، ما عندنا سلام مع روحنا، مع الله، ومع روحنا، ومع أسرتنا. والحاجة دي بتنعكس علينا لما نكبر ونبقى مسؤولين
1: في البلد.
0: في البلد.
1: وطبعا لو طلعنا بالخلل نحنا وما عالجناه من بيوتنا، تلغين هذا يطلعوا غادة يدمروا البلد زي ما بحصل يعني.
0: ده الحاصل حسه يعني. احنا بنشوف ناس كتار ممكن يسموا روحهم قادة، لكن بيشجعوا على الخراب، بيشجعوا على الدمار، بيشجعوا على الكتل، بيشجعوا على كيف تقلع حقك من الزول التاني من غير عدالة، من غير قانون. كيف بيشجعوا على ما نحترم الآخر، ما نحترم التنوع. وده نتيجة الحاصلة لنا في السودان.
1: انت عارف يا رفض، انا بحلم يكون عندنا قادة عندهم مهارة انهم يديروا النزاع بشكل افضل، يكون عندهم الاساليب الكويسة، اساليب السلام، يتحاوروا مع الناس المختلفين معهم.
0: ويا سمعني يا اخوي، قبل ادارة النزاع دي اعتقد محتاجين ندير التنوع
1: اول حاجة،
0: قبل ما ندير عشان ما يصل مرحلة النزاع. هاي صحيح، محتاجين ناس يديروا الاختلاف إذا حصل والنزاع، لكن قبل ما نصل ده، هل إحنا عندنا قادة يديروا التنوع في بلدنا دي، ولا عندنا قادة بيقولوا بس البلد دي تكون شكل واحد، دين واحد، قبيلة واحدة، ما في ذاته أي مساحة لتنوع ولا اختلاف في أي حاجة. هل زي ده لما نمسك ما حيديك فرصة إنك تعمل إيش؟
1: انت عارف لو ادونا فرص اساسا اننا نختار قادة للبلد، واحدة من الصفات المهمة اللي انا بحلم تكون موجودة في قياداتنا الموجودة في البلد، اول حاجة النزاهة والاخلاص، ويتعاملوا معنا كبشر يعني. انه ان احنا من حقنا نعيش، لانه ما ممكن تقتل كل الناس عشان انت تعيش بس يعني.
0: هي دي مشكلة كبيرة، ما هي زي ما قلتك بادية من ان انت ما عندك سلام مع ربنا، ولا شغال بمبادئه، ولا شغال بالسلام حقه، ولا عندك سلام مع نفسك. والنزاع ده بينعكس على الناس اللي حوالينه. لكن أنا قبل ما النزاهة والحاجات دي، أنا بؤمن أنه في صفة رئيسية لازم تكون. وأنا بتذكر كلام السيد المسيح لما قال أنا ما جيت هنا عشان أخدم، أنا جيت عشان أخدم. إحنا هنا للأسف برضو إنت عندك كمية بتاع قادة جايين يتريسوا عليك بس
1: ويخدمون،
0: ودائرك يستعبدك. والسيد المسيح في كلامه جاء وقال بالعكس، المحبة
1: الدار يبقى عظيم،
0: الدار يبقى عظيم، يبقى هو الأخير، يبقى كده. دي إحنا ما عندك، إنت عندك هنا الزول اللي بيجي دار يقعد، وإنت ومش تخدمه بس، يستعبدك. إنت ما عندك حق تفتح خشمك، انت بتعيش وتموت له، وانت بالنسبة له زيك زي اي حاجة، ممكن يجدعك في الكوشة في لحظة يعني.
1: يعني العقلية لسه بتاعت الرقيق، انه السيد ممكن يقوم من النوم الصباح لو ما عجبته في حاجة ممكن يقتلك يعني. فالعقلية دي سائدة حتى الان.
0: العقلية دي لكن ما جاية من وين في رأيك يعني؟ حاجة دي لانه انا في رايي انه انت من البيت ما تربيت انه انت تحترم الناس التانيين. وده السلام بتاع ربنا اللي قلنا عليه، انه السلام ربنا بيجيبه حسب مبادئه. الزول ده علمه انه انت السلام انك تستعبد الناس، ما تديه فرصه يفتح خشمه. الزول ده لو رفع راسه ما حديك فوق الأبيات الشعر الزمان لا تشتري العبد إلا والعصا معه، يعني ما تدي فرصة يفتح خشمه، ده ما هو اللي بنعكس عليك أنت في شعبك. حس
1: هو ليه يا رفض يعني إحنا ما نتعلم من السيد المسيح ويكون فينا الفكر الإلهي ده، فكرين أنه نتضع كما اتضع ونتعلم منه لأنه هو متواضع القلب. ليه ما نفكر يكون عندنا نموذج يوسف؟ يوسف كان قائد صنع الفرق في زمن الناس كانت محتاجة له.
0: الشيء المميز أعتقد يعني الناس لو اتبعت نموذج الله في تعامله مع البشر، وزي ما السيد المسيح قال تحب الرب إلهك وتحب قريبك زي نفسك، وتعامله زي ما دار تعامل نفسك. والله نفسه لما خلق آدم خلقوا شريك له في الشغل، قال له أعمله، ربنا ما كان غالبه يشتغل في جنة عدن ولا يجيب ملائكة يشتغلوا، لكن أداه مهمة وأداه الرعاية وأداه الموارد وشارك وقال له راح يشتغل معي ظبط واشتغل الجنة واحفظها. إحنا ما بنعين لبعض كده، إحنا بنعين لبعض إن أنت شغال عندي، أنت عبد عندي، أنت موجود هنا عشان تلبي لي رغباتي أنا، ورغباتي دي الإنسان للأسف عينه فارغة ما بتجيب الرغبة بتاعته ولا لا رغبة
1: دائما جامحة.
0: نعم زي ما قال السيد المسيح إنه العالم ده فيه تعظم معيشة شهوة العيون شهوة أي زول دار يلقى السلطة ما بيشبع منها، يلقى القروش ما بيشبع منها. يعني السودان ده يا ما ناس لموا قروش ما شبع، ويا ما ناس وصلوا أعلى المراتب ما شبع. فانت ما حفن شي يوقفك، وحتنظر للناس ديل انهم عباره عن عبيد لك، انه عباره عن موارد ممكن تنتهي منها. ده ما انسان اخوك وشريكك انت الزول، وده بيبدا حتى في اصغر مسؤول في الحي، اصغر مسؤول في المدرسه،
1: اصغر ضوالي
0: بيتعامل معك كده.
1: انت عارف لانه احنا لما نجي في موقع القياده بنشيل معانا الامراض اللي احنا ورثناها ونحن نطلع بقى السلم بتاع القيادة. يعني أنا جابوني في موقع ما أنا بقيت مسؤول، مفترض أنا أعرف إنه أنا لكل الناس بمختلف أديانهم ثقافاتهم أعرافهم توجهاتهم السياسية الفكرية الاجتماعية كل حاجة. لكن أنا بطلع كسمعان وبتذكر قبيلتي فقط، بتذكر أهلي فقط، لكن بقية الناس أنا ما عندي أي شغلة ممكن يعني.
0: وديل انت مش وما بتحب قبيلتك عشان انت بتحبها، انت دار قبيلتك ده عشان تحميك
1: بالضبط،
0: عشان تحميك من القبائل الثانيه، عشان وانت بتعين لهم. يعني حتى الزول ده بيعين لقبيلته كعبيد له، ما معناه هو عشان بيقربك له انت زوله، انت ما زوله، انت في الاخر عباره عن وسيله
1: للحماية فقط.
0: انت بالنسبه لي زي اي شيء بيحميني من الزول الثاني، وانا جاي وبتزرع فيه كده. يعني انت بتزرع فيه الكراهيه للتانيين عشان بس خليك معانا، وما عارف انه الشيء ده طال الزمن او قصر حينقلب عليك انت، العامل فوق قائد ده حينقلب عليك انت ذاته شخصيه.
1: يلا في اللحظه دي بدل ما انت تكون يعني قائد بيصنع الفرق، انت بتفرق بين الناس. بدل ما انت كنت تجمع شمل الناس وتوحدهم وتخليهم في حاجه واحده، انت بتفرقهم لانك انت قاعد تميز بين الناس.
0: ما هو ده انت ما عندك الفكر زي ما قال الكتاب يكون فيكم الفكر اللي كان في المسيح انه اتضع، والسيد المسيح جاء عشان يخدم مش عشان تخدم. يلا كل الناس الموجودة دي في الاخر هدفها انه كيف انت تخدمها، كيف استعبدك، كيف انك انت تكون شغال تحتي. هتعجبني الكلمة الإنجليزية لوزير مينستر، دي ما معناه رئيس، معناه خادم. إحنا هنا
1: مترجمة
0: وزير،
1: لكن في
0: مجتمعنا الزول داري يبقى وزير، داري يبقى مدير، دا أي أقل سلطة عشان تستعبد وتدوس التحتك. وحتى تقريبك لقبيلتك وتقريبك لناس اللي بيشبهوك ابدا ما عشان حبا فيهم ولا خدمه لهم. يعني الزول ذاته بتلقاه وزير او رئيس او غفير عايز يخدم قبيلته منطقته عشان يتذكروا عشان يقيف معه، ما عشان في يوم هو دار يخدمهم وجاي عشان يساعدهم ولا عشان يكونوا هم عندهم هدف. دي المشكله هنا.
1: لكن المشكله كمان مره يا رافض، انا يعني ما بتكون فيني اي صفه بتاهلني اكون قائد، بس أنا داير أقود النازل لأنه عندي مصلحة معينة داير حقيقها. حتى لو كل الناس تموت، حتى لو كل الناس تهلك، ده ما بيهمني. المهم أصل وأقعد في السلطة دي وأحكم الناس.
0: أنا بس يعني في ناس بيختلفوا معاي، لكن أنا ما بؤمن ذاته بحاجة بالقيادة، أنا بؤمن بالريادة.
1: كيف الريادة؟
0: أنت دورك في الدنيا كزول مسؤول إنك كيف تسهل الحياة دي للناس، تفتح أنت رائد، تفتح لهم الشارع، تفتح لهم الطريق، في لو قائد ديني، لو قائد في مجتمع، لو أي قائد، أنت ما دورك إنك تسوق الناس. الملك ده والرئاسة دي حقت ربنا، بس هو الوحيد الملك، هو الوحيد الرئيس. أنت مع أنت هنا، لو أنت فهمت إنه أنت وكيل، أنت ما مالك.
1: والوكيل المفترض يكون في أمين.
0: زي هذا أبدا، لما ربنا خلقه في الجنة ما خلقه، ما قال للجنة دي حقتك، ولا قال للأرض دي حقتك، قال للأرض دي أنت وكيل بدلي، أزرع أنت خليفتي هنا وأنت وكيلي، عليك أزرع، حافظ عليها، سلم لي زي ما أنا أديت لك بصورة كويسة. إحنا مرات كثيرة ما بنعاين للناس إنه إحنا في محلنا ده إحنا وكلاء، إحنا بنعاين إنه أنا رئيس، أنا قائد، أنا سيد، مدير في الحلة،
1: نعم،
0: أنا سيد الحاجة دي. ما بعين إنه أنا عندي ناس هنا معي أنا مسؤول منهم، لا لا، دي ما شغلتي. أنا علي أربح، أكسب قروش، أكسب سلطة، أكسب جاه، أكسب كل المتع حقتي أنا بس.
1: المشكلة الصعبة إنه الوكيل ما بكون وكيل أمين. أنا أدوني الحاجة دي مفترض أكون أمين فيها حتى المنتهى، لكن للأسف مرات كثيرة جدا أنا ما بكون قائد نزيه ولا أمين ولا مخلص، أنا بس بعين لرغباتي الخاصة، ودي بتضيع البلد، بتضيع المجتمعات. فعشان كده ما حيكون عندنا قادة يصنع الفرق ما لم نرجع للمنظور الإلهي ونفكر كيف ربنا دائرنا نحن نبقى قادة كويسين، نقدر نحب بعض ونحب الناس اللي نحن بنخدمهم.
0: وإضافة لكلامك ده، لكن يا سمان برضو أنت محتاج نفحص نفوسنا. يعني كلامك المرة فايل لي خلاني أفكر في نفسي ذاته، هل أنا ذاته قائد كويس في أسرتي؟ هل أنا قائد كويس في بيتي؟ هل أنا قائد كويس في الحي بتاعي؟ هل بحل الصغير ربنا خدتاني فوقه ده، هل أنا مسؤول منه مسؤولية كاملة، إنه أنا بخدم، إنه أنا بشتغل صح، إنه أنا مستعد؟ يعني حتى أنا أبو في الأسرة بعين لأولادي ديل ملكي، ولا بعين إنه ديل وكالة هدية من ربنا لي، أنا مسؤول ربيم لي ربنا ما لي أنا، ولا بس مستنين متين يكبروا يشيلوا لي همي، متين يا جناي تكبر تشيل همي وتصرف علي وتدفع لي وترد لي كأنه استثمار، أنا بكب فيك قروش عشان أنت شنو ترجع لي القروش بتاعتي دي لما تكبر. فإحنا مرات كثيرة بنعاين، بنستعبد أولادنا، بنستعبد زوجاتنا، الزوجات بيستعبدوا رجالهم إنه ده بس يملاني ذهب، يملاني تياب، ده خلاص دي شغلته. فهي أنت ذات وبتعاين لشريكك في الحياة، بتعاين لشريكك في الأسرة بيتصفه، وإنت بتعاين لتحتك ده في الأسرة بيتصفه، ومنها الشغلة دي كلها بتزيد. بعد شوية لما تبقى مدير في شركة بتعاين لأخوانك في الشركة الموظفين ديل بيتصفه، هل ديل بس زيهم زي أي مكنة عليهم يشتغلوا يجيبوا لك قروش، ولا أنت وكيل مسؤول منهم؟ والشغلة دي بتزيد بتزيد لغاية ما تبقى وزير، ولا تبقى رئيس، ولا تبقى كده. فهي الشغلة كلها محتاجة وعي، ومحتاجة تفهم أنت دورك شنو من البداية.
1: مرات كثيرة بفكر يعني مشاكل بلدنا الكثيرة دي، أقول من زمان ما عندنا قادة قادر يقعدوا يحلوا مشاكل البلد، ولا مشاكلنا دي يعني صعبة للدرجة دي، لا من إحنا يعني مثلا نستعين بناس من برا البلد يجي يحلوا مشاكلنا. ليه ما يكون عندنا القائد الهم على البلد؟ إنه الناس قاعد تموت، إنه الناس بتكتر في بعض، ليه ما نفكر إن إحنا نقعد ذات نحل مشاكلنا دي؟
0: أنا في رأيي يا أخوي سمعان، لو ما وعينا ذات وانتبهنا إنه أنت مفروض تبني المبادئ بتاعتك على الطريقة ربنا خلقنا بها، وعلى كلمته، وعلى اتجاهه لك، وكيف هو أنت تكون تعيش زي ما هو طلب منك، طول عمرنا ما حنصل، لأنه إحنا بنبني على مبادئ غلط، بنبني على أفكار غلط، على بنبني على حاجات ما ربنا هو الخطيئة. واعتقد احنا كسودانيين شفنا نتيجه طريقنا اللي مشينا فيه السنين اللي فاتت من قامت بلدنا السودان ده، شفنا القياده اللي بتودينا لوين، شفنا القياده الغلط بتودينا لوين. ده وقت انه احنا كسودانيين نقيف ونشوف انا كسوداني الحاجه اللي بسويها غلط ما بترضي ربنا شنو، وربنا ذاته مبدا لي انه كيف في القياده وفي كده، ومش بس وإنه القائد ده كيف يكون إنسان عادل وإنسان حكيم وأطبق الحاجات دي في حياتي. أعتقد ما حنقدر نصل لسلام في حياتنا طول ما إحنا ماشيين في طرقنا القديمة الماشيين بها.
1: ما إحنا المشكلة طرقنا القديمة لسه متمسكين بها لأنه بتحقق رغباتنا الذاتية، ما دائر نتخلص من الحاجات القديمة والأشياء العتيقة المفترض
0: البلد هتتصلح كيف طيب،
1: وهتنهار هتنهار البلد.
0: ما طيب لو احنا ما دايرين البنى بتاعنا ده ينهار وما دايرين البلد دي او حتى نعيد بناءها بصوره كويسه، في رايك هنعمل شنو؟
1: احنا كسودانيين لازم نفهم لو ما سيبنا طرقنا الرديه وما رجعنا حاجاتنا القديمه اللي احنا بنعمل فيها المبطر دي ربنا، هنفضل في الدمار ده والخراب ده والضياع ده والنزاعات الكثيره دي. احنا محتاجين نرجع لربنا عشان يقدر يبري الارض دي، غير ده ما بيحصل لنا خير.

0: الرؤيا الأصحاح الحادي والعشرون. ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة، لأن السماء الأولى والأرض الأولى زالتا ولم يبق للبحر وجود. ورأيت المدينة المقدسة القدس الجديدة نازلة من السماء من عند الله كعروس تزينت واستعدت للقاء عريسها. وسمعت صوتا عظيما من العرش يقول:
1: الآن مسكن الله هو وسط البشر، فهو يسكن معهم، هم يكونون شعبه، والله نفسه يكون معهم ويكون إلههم، وسيمسح كل دمعة من عيونهم، ويزول الموت والحزن والبكاء والألم، لأن الأمور القديمة كلها انتهت.
0: وقال الجالس على العرش:
2: سأصنع كل شيء جديدا.
0: ثم قال لي:
2: اكتب هذا، لأن هذا الكلام صدق وحق.
0: وقال:
2: قضي الأمر، أنا هو الألف والياء، البداية والنهاية، أنا أسقي العطشان مجانا من ينبوع ماء الحياة، من يغلب يكون كل هذا من نصيبه، وأنا أكون إلهه وهو يكون ابني. أما نصيب الجبناء والكفار والنجسين والقتلة والفجار والسحرة وعبدة الأصنام والكذابين جميعا، فهو في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت، هذا هو الموت الثاني.
0: وجاءني واحد من الملائكة السبعة الذين كان معهم الكؤوس السبع المملوءة بالمصائب السبع الأخيرة، وقال لي:
3: تعال فأريك عروس حمل الفداء.
0: فحملني بالروح إلى جبل ضخم عال، وأراني القدس المدينة الشريفة نازلة من السماء من عند الله، تتألق بجلال الله عليها، وتتلألأ كحجر كريم جدا كالماس وكالبلور النقي، ولها سور ضخم عال، واثنتا عشرة بوابة عليها اثنا عشر ملاكا، وعلى البوابات أسماء مكتوبة هي أسماء قبائل بني إسرائيل الاثنتي عشرة، ثلاث بوابات من الشرق وثلاث من الشمال وثلاث من الجنوب وثلاث من الغرب. وسور المدينة له اثنا عشر أساسا عليها أسماء رسل حمل الفداء الاثني عشر. والملاك الذي كلمني كان معه عصا قياس من الذهب لكي يقيس المدينة وبواباتها وسورها. وكانت المدينة مربعة طولها مثل عرضها، فقاسها بالعصا فكانت 12,000 غلوة، أي 2200 كيلو مترا، يتساوى فيها الطول والعرض والعلو. ثم قاس عرض السور فكان 144 ذراعا، أي 65 مترا، بحسب وحدة القياس التي كان يستعملها. وكان السور من الماس والمدينة من الذهب النقي كأنه الزجاج الشفاف، وأساسات السور مزينة بكل أنواع الأحجار الكريمة، فالأساس الأول الماس، والثاني ياقوت أزرق، والثالث عقيق أبيض، والرابع زمرد، والخامس عقيق قاتم، والسادس عقيق أحمر، والسابع زبرجد، والثامن جزع، والتاسع ياقوت أصفر، والعاشر عقيق أخضر، والحادي عشر فيروز، والثاني عشر جمشت. والبوابات الاثنتا عشرة عبارة عن اثنتي عشرة لؤلؤة، كل بوابة منها مصنوعة من لؤلؤة واحدة. وساحة المدينة من ذهب نقي كالزجاج الشفاف. ولم أر في المدينة بيتا للعبادة، لأن المولى الإله القدير وحمل الفداء هو بيت العبادة، وهي لا تحتاج إلى نور الشمس أو القمر، لأن جلال الله ينيرها، وحمل الفداء هو مصباحها، وستمشي الأمم في نورها، ويجيء ملوك الأرض بكنوزهم إليها، ولا تقفل بواباتها طول اليوم، لأن الليل لا يأتي عليها، ويجيئون إليها بكنوز الأمم وجلالها، ولن يدخلها شيء نجس، ولا من يرتكب القبائح، ولا من يكذب، بل فقط الذين أسماؤهم مكتوبة في كتاب الحياة، كتاب حمل الفدائي.

0: أجمل وأحلى الأوقات نتمناها لك مع راديو سمر.
1: الرؤيا الأصحاح 17. وجاءني واحد من الملائكة السبعة الذين معهم الكؤوس السبع وقال لي:
2: تعال فأريك عقاب العاهرة الكبرى، المدينة القائمة على مياه كثيرة، والتي زنى معها ملوك العالم، وسكر أهل الأرض من خمر فسقها.
1: ثم حملني الملاك بالروح إلى الصحراء، فرأيت امرأة راكبة على وحش لونه قرمزي مقطع بأسماء كفر، وله سبعة رؤوس وعشرة قرون، وكانت المرأة لابسة ملابس من أرجوان وقرمز ومزينة بالذهب والحجارة الكريمة واللؤلؤ، وبيدها كأس من ذهب مملوءة بأشياء قبيحة وقذرة من زناها، ومكتوب على جبهتها اسم له معنى سري:
3: بابل العظيمة أم العاهرات قباحات الدنيا.
1: ورأيت المرأة سكرانة من دم الصالحين ومن دم الذين ماتوا شهداء في سبيل عيسى، فاندهشت لما رأيتها. فقال لي الملاك:
2: لماذا اندهشت؟ سأخبرك عن سر هذه المرأة وسر الوحش الذي يحملها، الذي له الرؤوس السبعة والقرون العشرة. هذا الوحش الذي رأيته كان موجودا وهو الآن غير موجود، وسيطلع من الهاوية ويذهب إلى الهلاك، وسيتعجب أهل الدنيا الذين لم تكتب أسماءهم منذ خلق العالم في كتاب الحياة عندما يرون الوحش، لأنه كان موجودا وهو الآن غير موجود، ولكنه سيسهر مرة أخرى. وهنا لا بد من الفهم والحكمة. الرؤوس السبعة هي سبعة تلال تجلس عليها المرأة، وهي أيضا سبعة ملوك، خمسة منهم سقطوا والسادس موجود والسابع لم يأتي بعد، وهو عندما يأتي يبقى فترة قصيرة، والوحش الذي كان موجودا والآن غير موجود هو ملك سامن، مع أنه واحد من السبعة، وهو في طريقه إلى الهلاك. والقرون العشرة التي رأيتها هي عشرة ملوك لم يملكوا بعد، لكنهم سيملكون مع الوحش ساعة واحدة، ولهم هدف واحد: أن يعطوا الوحش قوتهم وسلطتهم، ثم يحاربون حمل الفداء، ولكنه يقلبهم، لأنه رب الأرباب وملك الملوك، وأتباعه الأمناء الذين دعاهم واختارهم يقلبون معه.
1: ثم قال لي الملاك:
2: أما المياه التي رأيتها حيث جلست العاهرة فهي شعوب وجماهير وأمم ولقات، والقرون العشر التي رأيتها والوحش سيكرهون العاهرة ويخلعون عنها ثيابها ويتركونها خرابا، ثم يأكلون لحمها ويحرقونها بالنار، لأن الله وضع في قلوبهم أن ينفذوا قصده، فيتفقوا على أن يعطوا الوحش سلطانهم الملكي إلى أن يتحققوا كلام الله. والمرأة التي رأيتها هي المدينة العظيمة التي تتسلط على ملوك الأرض،

0: من أي مكان أنت فيه خليك دايما معنا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.
1: كورنثوس الأولى الأصحاح الثاني. لهذا يا إخوتي، لما جئت لأبشركم بالسر الذي أعلنه الله لنا، لم أستعمل تعبيرات البلاغة أو الحكمة، بل غررت أن أنسى كل شيء وأنا عندكم إلا عيسى المسيح وموته على الصليب. فلما حضرت عندكم كنت ضعيفا وخائفا ومرتعبا جدا، ولما كنت أكلمكم وأبشركم لم أستعمل أسلوب الحكمة والإقناع، بل برهان قوة روح الله، وذلك لكي يتأسس إيمانكم على قوة الله لا على حكمة البشر. ومع ذلك نحن نستعمل أسلوب الحكمة مع الناضجين روحيا، لكنها حكمة ليست من هذه الدنيا ولا من قادة هذه الدنيا الزائلين، بل حكمة الله السرية التي كانت مخفية عن الناس وأعدها الله من قبل بدء الزمان لإكرامنا، ولم يفهمها أحد من قادة هذه الدنيا، لأنهم لو كانوا فهموها ما كانوا صلبوا صاحب الجلالة. فنحن نتحدث عن أمور يقول عنها الكتاب، أشياء لم تشاهدها عين ولم تسمع بها أذن ولا يتصورها عقل إنسان، هي التي أعدها الله للذين يحبونه، لكنه كشفها لنا نحن بروحه، لأن روح الله يفحص كل شيء حتى أعماق الله. فإن روح الإنسان الذي داخله هو وحده يعرف فكر ذلك الإنسان، وكذلك روح الله وحده هو الذي يعرف فكر الله. ونحن لم نحصل على روح هذا العالم، بل الروح الذي من الله، لكي نعرف الأمور التي أنعم بها الله علينا، فنتحدث عنها بكلام نتعلمه من الروح القدوس وليس من حكمة الناس، فنشرح الأمور الروحية للأشخاص الروحيين. أما الإنسان الدنيوي فلا يقبل الأمور التي من روح الله، لأنه يعتبر أنها قباء، وهو لا يقدر أن يفهمها، لأنه لا بد أن يكون فيه روح الله لكي يمكنه أن يميز قيمتها. فالإنسان الروحي يمكنه أن يقيم كل شيء، أما هو فلا يخضع لتقييم الآخرين له. والكتاب يقول: من عرف فكر الله ليرشده، أما نحن فلنا فكر المسيح،

يوحنا الأولى الأصحاح الخامس. كل من يؤمن أن عيسى هو المسيح فهو ابن لله، ومن يحب الآب يحب أبناءه أيضا، ونحن نعرف أننا نحب أبناء الله إن كنا نحب الله ونعمل بوصاياه، فإن محبتنا لله تظهر في أننا نعمل بوصاياه، ووصاياه ليست صعبة، لأن كل ابن لله يغلب هذه الدنيا، وإيماننا هو القوة التي نغلب بها. من الذي يغلب هذه الدنيا؟ الذي يؤمن أن عيسى هو ابن الله، هو وحده الذي يغلب هذه الدنيا. عيسى المسيح هو الذي جاء بالماء والدم، ليس بالماء وحده بل بالماء والدم، والروح يشهد أن هذا حق، لأن الروح هو الحق. إذن يوجد ثلاثة شهود للمسيح: الروح والماء والدم، والثلاثة متفقون. نحن نقبل شهادة الناس، لكن شهادة الله أعظم، لأنها شهادة الله عن ابنه. إذن من يؤمن بابن الله تكون هذه الشهادة موجودة في قلبه. أما من لا يصدق الله فهو يتهم الله بأنه يكذب، لأنه لا يقبل شهادة الله عن ابنه. وشهادة الله هي أنه أعطانا حياة الخلود، وأن هذه الحياة هي بواسطة ابنه. من له الابن له الحياة، ومن ليس له ابن الله ليست له حياة الخلود. أكتب كل هذا لكم أنتم الذين تؤمنون باسم ابن الله، لكي تعرفوا أن حياة الخلود هي لكم. نحن نثق فيه أننا إن كنا نطلب منه أي شيء حسب مشيئته فهو يسمع لنا. وبما أننا نعلم أنه يسمع لنا دائما، فنحن نعلم أيضا أننا نحصل على ما نطلب. إن كان واحد يرى أخاه يرتكب خطيئة لا تؤدي إلى الموت، فيجب أن يدعو الله فيمنح أخاه الحياة. هذا فقط من أجل الذين يرتكبون خطيئة لا تؤدي إلى الموت. توجد خطيئة تؤدي إلى الموت، أنا لا أطلب أن يصلي من أجل هذه. كل معصية هي خطيئة، لكن ليس كل خطيئة تؤدي إلى الموت. نحن نعلم أن أبناء الله لا يمارسون الخطيئة، بل ابن الله يحفظهم، وإبليس الشرير لا يؤذيهم. نحن نعلم أننا ننتمي لله، وأن كل الدنيا تحت سيطرة إبليس الشرير. ونحن نعلم أيضا أن ابن الله جاء وأعطانا فهما لكي نعرف الإله الحق، ونحن ننتمي له هو الحق، لأننا ننتمي لابنه عيسى المسيح الذي هو الإله الحق وحياة الخلود. يا أولادي الأعزاء، احفظوا أنفسكم من الآلهة الكاذبة.

0: الرؤيا الأصحاح السادس. ثم رأيت حمل الفدائي يفتح أول الخطوم السبعة، وسمعت واحدا من الكائنات الحية الأربعة يقول بصوت كالرعد:
1: تعال.
0: فرأيت قدامي فرسا أبيضا وراكبه يحمل قوسا، فأعطي تاجا وخرج يحرز نصرا بعد نصر. ولما فتح حمل الفدائي الختم الثاني، سمعت الكائن الثاني يقول:
2: تعال.
0: فخرج فرس آخر لونه أحمر، وراكبه نال القدرة أن ينزع السلام من الأرض ويجعل الناس يقتل بعضهم بعضا، فأعطي سيفا كبيرا. ولما فتح حمل الفداء الختم الثالثة، سمعت الكائن الثالث يقول:
2: تعال.
0: فرأيت قدامي فرسا أسودا وراكبه يحمل ميزانا في يده، وسمعت ما يشبه صوتا من بين الكائنات الحية الأربعة يقول:
3: حفنة القمح بدينار، وثلاثة حفنات الشعير بدينار، أما الزيت والخمر فلا تضرهما.
0: ولما فتح حمل الفداء الختم الرابع، سمعت صوت الكائن الرابع يقول: فرأيت قدامي فرسا شاحب اللون، وراكبه اسمه الموت، ويتبعه عالم الأموات، وأعطيت لهما السلطة لإبادة ربع سكان الأرض بالسيف والجوع والوباء وبوحوش الأرض الضارية. ولما فتح حمل الفداء الختم الخامس، رأيت تحت منصة القربان نفوس الذين قتلوا بسبب كلمة الله والشهادة التي شهدوها، فصرخوا بصوت عالٍ:
4: أيها السيد القدوس الحق، إلى متى لا تعاقب أهل الدنيا ولا تنتقم منهم لدمائنا؟
0: فأعطي كل واحد منهم ثوبا أبيضا، وقيل لهم أن يصبروا قليلا حتى يتم استشهاد كل من سيقتل مثلهم من زملائهم وإخوتهم عبيد المسيح. وفي الرؤيا لما فتح حمل الفداء الختم السادس، تزلزلت الأرض بعنف، واسودت الشمس كالخيش، واحمر القمر كله كالدم، وسقطت نجوم السماء إلى الأرض كما يسقط التين عندما تهز الريح العاصفة شجرة التين، وطويت السماء كلفافة، وانقلعت كل الجبال والجزر من أماكنها، وملوك الأرض والعظماء والغادة والأغنياء والزعماء وكل عبد وكل حر اختبأوا في المقارات وبين صخور الجبال، وهم يقولون للجبال والصخور:
4: اسقطي علينا واكفينا عن وجه الجالس على العرش وعن قضب حمل الفداء، لأن يوم غضبه العظيم جاء ومن يبقى أمامه.
5: من أي مكان أنت فيه خليك دايما معانا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.

أهلا وسهلا بكم مستمعي راديو سمر مرة ثانية، معكم أنا القس فيليمون حسن في دروس عملية في رسالة غلاطية. المرة اللي فاتت اتكلمنا عن اختبار يهودي متشدد وكان هو شاول. المرة دي هنتكلم عن الاختبار المسيحي. فجهزوا كتابكم وقلم وكراس، ونحن قاعدين منتظرينكم، ونحن ماشيين مع بعض ندخل في الحلقة الجديدة. هنتكلم عن الاختبار المسيحي، بس هاخد جزئية ونربط مع بعض اختبار يهودي متشدد مع الاختبار المسيحي، وأقرأ جزئية واحدة آية أو آيتين من غلاطية الأصحاح 1 من عدد 13. فإنكم سمعتم بسيرتي قبلا في الديانة اليهودية، أني كنت أضطهد كنيسة الله بإفراط وأتلفها، وكنت أتقدم في الديانة اليهودية على كثيرين من أترابي في جنسي، إذ كنت أوفر غيرة في تقليدات أبائي. ولكن لما صلى الله الذي أفرزني من بطن أمي ودعاني بنعمته أن يعلن ابنه في لأبشر به بين الأمم، للوقت لم أستشر لحما ودما. طبعا الإشارة هنا هي إشارة شاول قبل ما يكون بولس. فشاول قبل ما يكون بولس كيف كانت حياته؟ شنو الحصل في نقطة فاصلة في حياته؟ وشنو بيجا بعد كده في حياته القدام؟ وده بيقودنا على الاختبار المسيحي. فالاختبار المسيحي بيتكون من 3 أجزاء. لابد لأي شخص مختبر اختبار حقيقي لربنا يكون عنده الأجزاء 3 دي في حياته. أولا، كيف كانت حياتك قبل كده؟ وشنو حصل في حياتك؟ وكيف حياتك ماشى في الوقت الحالي اللي انت فيه أخذت الاختبار ده؟ وإذا ما حصل إنك تقابلت مع يسوع المسيح، ما حصل اختبرت الاختبار اللي بيتكلم عليه ولا الاختبار المسيحي، دي فرصة حتى تتعرف على هذا الاختبار. صلاة بولس إلى أهل كورنثوس أصحاح 5 عدد 18 بيقول: إذن إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا. فأنا بتخيل إن رسول بولس وهو بيكلم ناس كورنثوس كان في باله اللي حصل بالضبط معاه، كيف كانت حياته في الأول لما كان بيضطهد الكنيسة، لما كان شغال إنه يتلف الكنيسة يخرب الكنيسة، لكن جت نقطة فاصلة في حياته، النقطة دي غيرت حياته تماما. أي شخص فينا يا جماعة مولود وهو خاطئ، الخطيئة أخذناها زينا وزي شاول وزي غيره من اللي اختبروا المسيح اختبار حقيقي في حياتهم، وحولوا حياتهم إن هي تبقى قصة وتبقى حكاية يحكوها للناس في حياتهم. مهما كان الوضع اللي أنت موجود فيه، إن كنت شخص من خلفية تاني متشدد زي شاول اليهودي، أو إن كنت جاي من خلفية وثنية ملحد ما بتعرف ربنا خالص، ما عندك أي شيء بمقابلة مع الله، ولكن دي بنسميها حياة الماضي، الحياة اللي فيها لما أنا قمت اكتشفت إن أنا إنسان خاطئ. حتى وإن مارست بعض الطقوس الدينية وبعض الأمور الدينية اللي أنا عشت فيها عشان تقربني لله، اكتشفت إنه أنا شخص متدين أمارس فقط تقليدات أو ممارسات أنا أخذتها في حياتي في الطفولة بتاعتي، أصبحت عادة في الحياة بتاعتي. إذن الاختبار المسيحي بيشمل ناس ممكن يكونوا متدينين قبل كده، وممكن يكون ما عندهم علاقة مع الدين، وممكن يكون عاشوا حياة أخلاقية كويسة جدا، تربوا تربية كويس في عائلات ممتازة، أو ممكن يكون عاش في أسر متفككة، ولكن كلهم بيقروا في النهاية بأنهم هدفهم واحد، هم محتاجين إلى علاقة مع الله. فحياة الماضي، أي شخص فينا عنده حياة الماضي، والاختبار المسيحي بيشمل حياتنا بتاع الزمان. شنو حياتك بتاع الزمان؟ شنو اللي انت عشت فيها؟
هل أنت حاسس أنك كنت عايش حياة كويسة، تربية كويسة، حياة محافظة، ولا كنت عايش حياة ما معروفة أخلاقيا ما كويسة، ولا كنت عايش حياة التدين؟ المهم لكل شخص فينا عنده ماضي، عنده ماضي مظلم، ماضي ما بيحب يمكن يتذكره. البعض الناس بيحاولوا أنهم يفتخروا بماضيهم، بيحاولوا أن يفتخروا بالعمل زمان، لكن بالرغم من ده بيجي بيكتشفوا أنه كان في فراغ في حياتهم، ما قادرين يواجهوا الماضي بتاعهم، بمعنى أنه ما لاقين شيء يملأ الفراغ ده، ما لاقين متعة حتى في وسط التباهي والافتخار بالعندهم من في الماضي. فكل شخص فينا مهما كان ماضيه مظلم أو ماضيه مشرق بطريقة ما، بيجي في النهاية بيكتشف أنه هو في حاجة إلى الله. تخيلوا معي كيف شاول كان راضي عن نفسه، كيف شاول كان مبسوط، كيف شاول كان حاس أنه هو بيقدم خدمة رائعة لله، وهو بيمسك المسيحيين وهو بيجر المؤمنين بيدخلهم للسجن. لما هو بيلمس وبيتكلم في اختباره في فيلبي، كيف بيتكلم عن الماضي بتاعه؟ ماضي كان بيخليه يكون في مركز عالي، كان بيخليه يكون مقبول عند المجتمع بتاعه، كان بيخليه يكون شخص رائع وعنده مكان ومنصب في الديانة اليهودية بشكل يعني ما نقدر نتخيله. ولكن بالرغم من ده كله جاء اكتشف انه ده عبارة عن زبالة ما عنده أي لزوم، فعشان كده قال التجأت إلى الرب يسوع المسيح وقبلته في حياتي. الاختبار المسيحي بيتضمن أنه لابد أن تشعر بهذا الفراغ، وتشعر أن كل اللي كان عندك إن كنت حس به أنه بيدي نوع من التفاخر، فزي الرسول بولس فهو عبارة عن زبالة. فإذا هل أنت بتدرك الماضي بتاعك كيف؟ شنو اللي بيحصل؟ هل بيحصل أنك تتقابل مع الرب يسوع المسيح في طريقة ما؟ ربما وإنت بتسمعنا بنتكلم حسا، ربما في مؤتمرات، ربما في النهضة، ربما قراية الكتاب المقدس، ربما رؤية، ربما حلم. طرق كثيرة جدا تقدر تساعدك أنك تقبل الرب يسوع المسيح. صلاة واحدة بس، جملة واحدة تعمل فرق في حياتك كلها، تقسم حياتك ما بين الماضي وما بين الحاضر والمستقبل، اللي هو تقول يا رب يسوع أنا أسلم حياتي لك، أنا أتقابل معك زي ما شاول تقابل معك، أتقابل معك مقابلة شخصية، أغفر خطاياي، أديني حياة جديدة، أنا محتاجك يا رب، أنت مت في الصليب من أجلي. الصلاة دي أو زيها حتنقلك، إن كانت صادقة من القلب وإدراك حاجتك لله، حتنقلك من حياة الماضي إلى اختبار حقيقي في الرب يسوع المسيح. سؤالي ليك الليلة، هل عندك الاختبار ده؟ يعني هل فعلا جات لحظة وقعدت فيه قدام ربنا وحسيت انه في فرق في حياتك؟ متين الكلام ده؟ قادر تتذكر اليوم؟ قادر تتذكر بالتاريخ؟ ما مهم الساعة، لكن قادر تتذكر انه حصلت حاجة زي دي في حياتك ولا ما قادر تتذكر؟ لو ما قادر تتذكر او ما في، فرصة دي بتاعتك، فرصة دي بتاعتك انك تقر بأنك يكون عندك اختبار حقيقي لتنضم لعائلة الله وإلى الشركة بتربنا بشكل حقيقي، وتأخذ اختبار جديد في حياة الرب يسوع المسيح. خلونا مع بعض نسمع ترنيمة.

رجعنا لكم مرة تانية بعد الترنيمة في الحلقة بتاعتنا. احنا وصلنا إلى نهاية حلقتنا، انتظرونا في الحلقة الجاية بإذن ربنا. الرب معاكم.

0: الصباحات الجديدة بانتظار إشراقاتكم، وإحنا مع انتظارات الحياة بنتلاقى معاكم في صباح بلدنا، نتأمل في جمال الحياة ونشوف كيف أبدع الخالق، وبخطى شبابنا الواثقة نهزم أزمة اليأس العنيدة، وبحكمة أبهاتنا نرسى في مراسي آمنة حتى لو كانت المخاوف محاوطانا، وبحكايات نسوية متجددة تحكي عن مبارح والليلة وبكرة الجاي، ونعرج لتفاصيل أيامنا وبوادينا وحوارينا ومدعينا، نجمع كل الإتكال في قعدة صباحية اسمها صباح بلدنا. عشان كده علق، قل رأيك من غير تردد، صوتك بيوصل، لأنه راديو سمر صدى لأصوات مطروة. صباح الخير، صباح الرضا والمحبة على كل زول بتابعنا هالساعة، بنقول لك أهلا ومرحبا بك وين ما كنت، جوا ولا برا السودان، ربنا يجعل صباحكم يا رب أوقاتكم كلها خير وبركة ونعم ما بتقدر تعدها، لأنه صباحات ربنا دايما البركات فيها بتكون متجددة. إذن حبابكم مستمعينا وحباب كل زول بدأ يومه بدعاء جميل إنه ربنا يفتح قدامه وباب الرزق والفرح، ويبعد عنه طبعا الهم وكمان الغم والتعب، ويحقق كل الأمنيات. سلام خاص لكل الناس اللي بدت معانا يومها من الصباح بدري، طبعا زي ما عارفين انه برنامجنا من الساعة 9:30 بتوقيت السودان، وكمان بنقول صباح الخير للعمال وللمزارعين وللدكاترة والممرضين وللأساتذة ولكل زول يعني بجد بيعمل على رفعة البلد، كيف ما كانت وظيفتك كيف ما كانت مهنتك، اهلا ومرحبا بك وانت بتتابع معانا في صباح بلدنا، مواضيع اكيد جميلة ومتنوعة في كل صباح. اكيد بنقول كمان تحية خاصة لأمهاتنا وكمان لأبهاتنا ولأخواننا ولأخواتنا لأعمامنا ولخيلاننا لكل زول في بيتنا الكبير، بنقول لكم أهلا ومرحبا بكم وعلى رحاب المحبة دايما بنتلاقى. صباح جميل يجمعنا مع الأستاذة الجميلة الرائعة اللي يعني بجد الكلام معاها أصله يعني 9:30 ما حيكفي، لكن دايما بنحب يعني وجودها وكلماتها وعباراتها وحديث المسترسل يعني بكل هدوء. حبابك يا أستاذة نجلاء، وسعيدة جدا جدا أكون معاك نجلاء أبرها.
1: حبابك عشرة، وحباب كل اللي بيشاهدونا وبيسمعونا، صباحكم خير، صباح لكل أهل بلدي في الشمال في الشريق في الغرب، صباحكم خير وبركة إن شاء الله.
0: أمين يا رب. يعني يا نجلاء بعد الفترة الطويلة دي وأنا كنت أخذت يعني كل أسبوع بعد كده نحن ممكن حنطلع في حلقات مثلا تكون ممكن مختلفة، وخاصة نحن يعني مهتمين بالبيت السوداني، بالأسرة السودانية، كيف إنها تقدر تتعامل مع المجتمع، وخاصة ونبدأها من داخل البيت يعني. فكده وريني أسبوعك مضى كيف، وأيامك الفاتت إن شاء الله كانت بخير وبعافية، خاصة مع المناسبات الجميلة طبعا.
1: نشكر ربنا، ألف
0: مبروك ليها وربنا يسعدها يا رب.
1: نشكر ربنا كثير، كان أسبوع حافل بالبهجة والفرح والسعادة مع زواج بنت أختي كاميليا، إن شاء الله ربنا يسعدها وإن شاء الله كده بيت مال وعيال يا رب.
0: أمين يا رب أمين. وكمان أكيد كان فيه لما الأهل والأحباب، ناس يمكن ليكي فترة طويلة ما شفتيهم، لأنه طبعا مناسباتنا معروفة، لو عندك ناس القضارف وكسلة في بور سودان في حتى في الغرب يعني مناسبات زي كده دايما بتلمنا كأسر.
1: بصراحة مناسبة لمت كل أطياف الشعب السوداني من شرقه من غربه، بالذات ناس الشريك كسلة والقضارف، فكان يعني لحظات جميلة جدا إن الناس تلتقي في الأفراح، ويا رب دائما كل أسرة في السودان ملمومة على الخير والبركة والفرحة والبهجة.
0: يا رب يا رب إن شاء الله يا رب، ربنا يسعدهم يا رب، ويا رب يكون بيت دائم بالمحبة والخير والبركة. وكمان سعيدة جدا جدا يعني أهني بنت الغالية كاميليا إيلي منقشة، أقول لها ألف ألف مبروك إن شاء الله يا رب. طبعا مستنين يا كاميليا كمان تطل علينا إن شاء الله يعني كده برسالة جميلة، وعمتك طبعا موجودة هنا، خالتك مش كده؟ خالتها. ف يعني نسمع حديث يمكن حتستفيدي منه، خاصة الجيل الصغار يا أستاذة نجلة محتاجين كثير، زي ما قال إنه نحن بنسلم.
1: ايوه اكيد اكيد بنسلمكم بعدين انتوا المسؤوليه. أيوة. وانتوا الجيل اللي حيقود البلد وحيقود المجتمع. ويا رب موفقين دائما
0: ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. استاذه نجلاء، اول ما بديت معاكي ورسلت لك المحاور البيت الامن، بصراحه انا كنت بفكر يعني انه كثير مفقود في بيوتنا السودانيه، وكمان كثير من الاطفال بيكونوا فاقدين للامان في بيتهم. فاول ما يعني الموضوع طرأ على بالي قلت أكيد أستاذة نجلاء حتكون عندها خبرة كبيرة في ده، لأنه كأستاذة أول حاجة زولة مربية وواجهتك ظروف كثيرة بالنسبة للأطفال في المدارس، إذا كان حتى في الشارع العام في مجتمعنا بصورة عامة، يعني قصص ممكن تكون كثير مؤلمة يعني، وما جاية من الشارع ولا من أي حتة لكن طالعة من البيوت. فشنو هو البيت الآمن يعني لما إحنا نقول العبارة دي؟
1: البيت الآمن بيتكون من الأسرة، ولما نقول الأسرة بنقصد الأب الأم كأسرة صغيرة، وفي السودان طبعا عندنا الأسرة الممتدة. على كل حال كلمة أسرة ذاتها في اللغة بتعني أفراد بيعيشوا مع بعضهم بمحبة ووئام، واصطلاحا بتعني الأسر. كلمة أسر يعني ربط. يعني شنو ربط؟ يعني تكون في روابط بتاعت محبة جامعة كل أفراد البيت، فده معنى الأسرة. فلما يكون في ترابط ومحبة بالتالي أنا بكون أسرة متفاهمة، أسرة واعية، أسرة فيها الأمن والأمان، أسرة الأطفال بيتكلموا بصراحة وبوضوح عن كل مشاكلهم، عن كل شيء بيشعروا بيه وبيحسوا بيه. فلما إحنا نوفر ده بنكون وفرنا أسرة كريمة، بنكون بالتالي ساهمنا في إنه نخلق مجتمع معافى.
0: يا سلام بأمان. وكمان إضافة على كلامك يا أستاذة نجلاء، يعني هو تعبير طبعا وتعريف، بما أنك طبعا اصطلاحا ومجازا والكلام الأساس الكبير فبرضو بنشوف أنه البيت يعني في وجهة نظري يعني هو ما بس هي الأربع حيطان أو فرش جميل ومعيشة رخية وحياة يعني فيها رغد وغينة، لكن بجد ممكن نشوف، أو حتى لما نقول البيت الآمن ما بمعنى أنه بيت خالي من المشاكل ولا من المناكفات بتاعة الأطفال وحتى مشاكل الزوج والزوجة والإخوة والأخوات أكيد، لكن هو بيت أنا بلقى فيه راحتي، بتعامل فيه بسجيتي، ما بمثل، ما مضطرة إنه يعني أختار عبارات وكلمات ولغة معينة عشان أنا أتعامل بيها مع أخوي ولا أختي، لكن بيت أنا ألقى فيه فعلا راحتي في التعبير عن مشاعري، عن أحاسيسي، مشاركتي مع أفراد الأسرة في اتخاذ القرارات والحاجات زي كده.
1: بالضبط، ده كلام سليم يا أستاذة إيناس. البيت ما هو يعني أساسات، ما هو عمران، ولا هو إنه أسكن في بيت يكون فيه كل حاجة. البيت الفيه السعادة. نرجع زمان لأهلنا، راكوبة فيها عنقريبين وأرض مرشوشة بموية ويا جناي ويا حبيب قساي، فأزول بشعر بالأمان والراحة متى ما توفرت المحبة، ومتى ما كنت على طبيعتي وعلى سجدتي زي ما قلتي، وكل ما كان التعامل بأريحية وبوضوح ومتعافين ومتفاهمين وفاهمين بعضنا، ده الأمن ذات والأمان.
0: يا سلام، بأمانة يعني كلام فيه حنين فعلا للأسرة، خاصة يا أستاذة نجلاء لما نعاين للظرف المر به السودان، ظرف ما هين، ضغوطات المرت بها الأسرة، يعني كل الأسر تقريبا ظروف ما كانت هينة، صعبة جدا جدا فوق المتوقع، يعني ما كان في ذول فاكر أنه أسرته حتتشتت، ناس يكونوا في الشرق وناس يكونوا في الغرب، يمكن يعني كان الأسرة دي أمان كبير بالنسبة لناس كثيرة، أو حتى لو كانت ما أمان بالنسبة لناس تانية، لكن نرجع نقول في الأساس زي ما قلتي الأسرة هي الأسر، الترابط، الحاجة اللي بتخليني أنا داير أرجع البيت عشان عندي موضوع داير أفتحه مع أمي، عندي موضوع داير أستشير فيه أبوي، حتى الحبوبة والجدة نحن برضو يعني بنحسهم، يعني هم الناس اللي بنستبند منهم الخبرات والنصايح والحكم اللي ممكن بيساعدنا في حياتنا.
1: بالضبط، وده اللي بيخلينا نقول يعني ما أحلى لمتنا، ويا رب سوداننا يرجع زي ما كان ونرجع نتلم تاني بعد ما شتتنا في الأقاليم المختلفة، نرجع تاني لبيتنا ولفرشتنا وللمتنا ولونستنا ولشاي المغرب والزلابية بتاعت الصباح للونسة الجميلة.
0: يا أستاذة نجلة، هل دي الحاجات الممكن يعني تميزنا كشعب سوداني، بيوتنا السودانية الحنية واللمة والسؤال فلان وين افتقدناه وحتى الجيران؟
1: أكيد أكيد، ما في أجمل من السودان بطيبة أهله سماحتهم وتعاملهم بأريحية وبراحة وبوضوح، كيف أصبحتوا وكيف أمسيتوا وكيف قيلتوا والونسة مع بعضنا وتفقد بعضنا والليلة فلانة ما شفناها ونرفع راسنا بالحيط نصبح على الجيران، ما في أحلى من كده.
0: يا سلام، ويمكن يظهر لنا واحد برضو، وبقول اختلاف الرأي لا يفسد الود قضية، تعلينا برأيك بمشاركتك بتفاعلك معانا. أستاذة نجلة، مرات بنقول يمكن يعني الزمن يتغير، وفي عبارة يعني أنا يعني حافظاها من زمان، نعيب زماننا وليس والعيب فينا. فمرات زول يقول لك يا أخي تاني حنية شنو سؤال شنو، الناس تكفل على نفسها تكفل بابا وكل زول في حاله والدنيا ذاته بقت ما أمان وإحنا ما بنثق في بعض وكده. يمكن ده حلقة كنا تكلمنا فيها أنا ورشيدة في إنه كيف ممكن نبني الإنسان السوداني من أول وجديد، نرجع يعني الروابط والثقة اللي تفقدت بينات الناس. فإذا نحن بنحكي عن الحنية وعن الإنسان السوداني وعن الطيبة والعشرة الجميلة، فهل فعلا يوم من الأيام برغم الحصل في الفترات دي ويمكن لسه عماش وما خلص، يعني إنه الناس فعلا تتغير طبعها وناخد لنا ثقافات جديدة ونقفل على بابنا وننسى كل الحاجات الجميلة الراحة دي، بيجي زمن زي ده صحيح ولا هو أصلا جو وإحنا عايشين في في في وقت زي كده؟
1: هو في يدنا طبعا يا أستاذ ياناس، في يدنا إن نرجع قيمنا الجميلة مرة تانية. يعني حتى لو إحنا نزحنا أو بعدنا من السودان، مشينا شفنا ثقافات جديدة، عادات تقاليد جديدة، تعالوا مع بعض ناخد الأفضل، ناخد الأحسن، ناخد اللي حيرجعنا نبقى أفضل لما نرجع بلدنا السودان لو إحنا بعيدنا منه. ولو إحنا داخل السودان نرجع تاني لترابطنا، نرجع لحنيتنا. إحنا اللي بنغير الزمن، الزمن ما هو اللي بيغيرنا، في يدنا نحن التغيير. كل ما كل إنسان سعى إنه يغير نفسه ويغير الحاصل جوا بيته ويرجع الأمن ويرجع السلام ويرجع المحبة والحنية، فبالتالي المجتمع بيرجع زي ما كان وأحسن مما كان.
0: أمين يا رب أمين. ودي زي ما بنقول أمنية كل سوداني إنه بلدنا ترجع أحسن مما كان، وبيوتنا اللي تكسرت وحاجاتنا اللي تشفشفت وشو ده كله ده نخلي، لكن نحاول نبني نفوسنا، لأنه زي ما بيقولوا حبوباتنا في حكمهم إنه الزول هو اللي بيجيب القروش، ما القروش اللي بتجيب الزول. فبعملك وباجتهادك ممكن ترجع البناء أحسن مما كان، ممكن تشتري أساسات أجمل مما كان، لكن بتبقى المشكلة في النفوس، هل حترجع زي ما كان؟ دي هدي تبقى المشكلة.
1: أيوة ده التحدي الكبير، نفوسنا بترجع لما إحنا نرجع في الأول علاقتنا بالله، بعد كده إيماننا بوطننا وعلاقتنا ببعضنا. كل شخص يسعى على قدر ما يقدر إنه يرجع المحبة ويرجع الفرحة ويرجع الحنية في قلبه في قلوب اللي حوالينه. تعالوا مع بعض كلنا كأسرة وكأهل وكمجتمع نرجع الحاجات الجميلة دي لبعض.
0: أمين أمين يا رب. وخلينا نرجع تاني لبيتنا الآمن ونشوف طبعا إنه ده البيت زي ما قلنا في تعريفنا الأول بوفر لنا الأمان، بوفر لنا الستر، وبكون فيه دائما الخصوصية، وكمان بيكون فيه المحبة يعني الما مشروط. يعني أنا أمي بتحبني زي ما أنا كعب كويس، مهم أنا ولدها وهي بتحبني، إنه ده البيت اللي أنا حتى لو كان فرشته بسيطة أنا بشتاق إن أرجع له، لأنه بلقى الكلمات الجميلة اللي بتحسسني بأنه أنا فرد ينتمي لهذه الأسرة. زي ما اتفقنا برضو أنه البيت الآمن ما هو البيت اللي بيخلو من الخلافات. فمرات بنشوف الواحد بفج أنا ماشي وناس البيت ده هم ذاتهم ما بيفهموني، وقدر ما سويت وقدر ما عملت. فكيف نوصل لأرضية مشتركة نحن نقدر نتفهم فيها كأفراد أسرة؟ يعني نخلي المحبة هي الحاجة اللي بتجمعنا، زي ما زمان بنتجمع على صينة الفطور وصينة الغداء وشاي العصر، نخلي دايما يكون في ود وفي ترابط.
1: ما في بيت بيخلو من مشاكل، سواء كان مشاكل صغيرة أو كبيرة، ولا إذا في محبة معناه خلاص إحنا كلنا صورة بتاعت كربون. لا، كل إنسان بيختلف من التاني، في الهادي، في المرح، في المشاقب، وفي غيره. فإحنا القصة بترجع إنه كيف نقدر نقبل بعضنا. إذا قبلت أنا أخوي أو أختي، والزوجة قبل الزوجة، والزوجة نفسها حكاية قبل زوجته، الاختلافات موجودة، لكن المحبة هي تكون الشعار الأكبر اللي بيخليني أنا أقبل التاني بكل ما فيه. فده اللي بيخلي توفر الأمان والتفاهم في داخل الأسرة. فتعالوا مع بعض نحب بعض باختلافنا، نحب بعض زي ما أنا ما ممكن أنا حغيرك يا إيناس تغيير توتالي، ما بيجي بمفهوم إنه كزوجة دار غير زوجي ده يبقى صورة تيبيكال زي ما أنا خاطة في راسي.
0: أيوة.
1: لا، ده ما هو الشعار. أنا أقبل زوجي بكل الأشياء اللي فيه، قد نكون مختلفين لكن في النهاية بنتفاهم وبنحب بعض برغم الاختلاف. نفس الحكاية، الزوج برضو يقبل زوجته كما هي. في أشياء أنا ممكن أحاول أغيرها إذا كانت حاجات أنا بشوفها فعلا بتأثر في علاقاتنا كأسرة، وفي أشياء أنا بقبلها كما هي. فلما نصل لحتة زي دي من التفاهم والوعي، فبيتنا بيكون فعلا حتة آمنة بنرتاح فيه، وبنشتاق 200 نجي داخلين البيت. أيوة. بعد الشغل، والأطفال 200 يجوا داخلين البيت بعد اليوم الدراسي.
0: طبعا أكيد. وأنا إذا في بيت يعني الأفراد فيهم ما متفهميني، ما متفهمين زعلمتين، ما متفهمين أنا محتاج لمساحة بتاعت وقت 200، بتحول بعد كده الخلاف لإهانة ولكسر الثقة وكسر الخواطر، وفعلا بتحصل فيه مرات يعني حاجات ممكن تكون صعبة جدا جدا، ممكن من حاجات بسيطة تتحول لمشكلة صغيرة تكبر تبقى مشاكل كبيرة، وإحنا ما كنا محتاجين لده. بالعكس، إنه التفاهم اللي ممكن يكون داخل الأسرة هو القاسم المشترك اللي بخلينا فعلا إحنا نكون مترابطين وقاعدين. مرات بنجي بمفاهيم مختلفة، زي ما أنت قلتي أنا عايزة زوجي يكون بشكل معين، أنا مثلا معجبة بخالي وبتعامله مع زوجته مع أسرته كده، أجي ألقى زوجي مختلف، أنا عايزة يكون فيه طابع من الطباع بتاعت خاله الجميلة في معاملته مع زوجته، وبنسى إنه أنا جاية وداخلة على زول غريب عني تماما. يعني أنا حتى ولو كانت معرفة بتاع السنة سنتين ده ما كافي، لأنه الرحلة دي طويلة، فأنا لازم أكون عندي بال طويل إن أنا أقدر أتعامل مع الزول ده. وفعلا زي ما قلت أنا ما أقدر أغيره تغيير توتالي، لكن أقلاها بقدر أخليه يكتسب برضو بعض الصفات الجميلة اللي أنا خدتها، لكن ده برضو بيكون بشنو؟ بمحبة.
1: بالضبط كده، لما تكون في محبة، المحبة بتستر كسرة من العيوب زي ما بيقول الكتاب المقدس. فلما تكون في محبة حقيقية، أنا بقدر أقبل الفرد الآخر كما هو، حتى لو أنا ساعية لتغيير أشياء بيكون عندي الصبر وطولة البال، عشان ما التغيير بياخد زمن، ما بيتغير الإنسان ده من يوم وليلة. فعشان كده يكون عندي محبة وعنده طولة البال إني أغير الأشياء اللي أنا شايفة إنه بيتي محتاج إنه أغيرها في داخل الفرد الآخر في داخل البيت.
0: يا رب، رب نحفظ بيوتنا أستاذة نجلاء. وكمان يعني بنفتكر مرات القدامي ده هو طبعه صعب، وبنسى في نفس الوقت إنه أنا كمان ألاحظ نفسي وأشوف يعني هل أنا ما مشكلة في أي حاجة، ولا بس القدامي ده هو دائما المشكلة. ودي شكايتنا إحنا النسوان، ما شفته ما عمل وسوى وما بيعمل وما بيسوي، فدي اللي بتصنع المشاكل. بنجي للنقطة بتاعت الستر هنا، بما إنه ده واقع ممكن يكون فعلا، لكن يعني ما بتشوفي إنه برضو مفروض ندخل في بند الستر؟
1: أيوة مهم شديد، مهم شديد، ويمكن ده شيء ما عايز أقول كل الأسر السودانية ما عندها ليه، لكن معظمنا، معظمنا يا جماعة بنمشي في جلسات الجبنة في الونسة مع صحباتنا، ما شفته وسوى لي وفعل لي وترك لي وما بعرفه وناسية. أنا فيني حاجات برضو، فيني حاجات أيوة. كثيرة. فالستر، الستر، نستر بعضنا، نكون لما نقفل باب أوضتنا ونكون أنا والزوجة لحالنا برانا، نقعد نتناقش بمحبة وبودية وبالراحة وبهدوء وبنصل لحل. نقاشنا ده بيخلينا نتفاهم، بيخلينا كل واحد يلاحظ الشيء اللي طالبه منه الجانب الآخر، وده اللي بيخلي فعلا بعد كده إحنا بالتالي بنعلم أولادنا الستر. الستر ما معناه أنا أقطع على العيوب، ده ما ستر، لا، الستر أنا ما أنقل الكلام برا الأربع حيط، ولا لأمي الوالداني ولا لأبوي ولا لأقرب الناس لي. نحاول نقعد أنا وهو ونستر بعضنا عيوب بعض. فالإنسان الأمين زي ما قال الكتاب المقدس بيستر العيوب.
0: أيوه.
1: والغير أمين هو اللي بيسعى للوشاية، ما شفت فعل وسوى وأنسى، أنسى العيوب اللي فيني وأذكر عيوب غيري. وده بذكرني برضو المثل اللي ضربه السيد المسيح، في إنه أول أطلع الخشب في عيني عشان أقدر أشوف القضى الموجود في عين أخوي أقدر أطلعه. فحتى لو كان أقرب الأقربين لي، إن كان زوجي أو كان ابني، مرات مش أقول ولدي ما بيسمع الكلام، ولدي فعل وترك، ولدي سوى، بدل ما أنا أنقل الكلام ده أنا أحاول أعالج مشكلة بيتي في داخل الأربع حيط. أستر، أستر العيوب، ما معناه أغطي وأعمل رايحة وأعمل نايمة وما شايفة، لا، أستر بإنه ما أطلعها برا الأربع حيط، لكن في نفس الوقت نقعد لنقاش، وأكيد كل حاجة لها حل، ما في مشكلة ما عندها حل.
0: طبعا أكيد ما في مشكلة ما عندها حل، لكن ده لو شنو، لو إحنا فعلا قعدنا وخدتنا الكرة واطا وكده جبنا مشاكلنا وفعلا عايزين بكل محبة نحلها. يمكن دي واحدة من الحاجات الصعبة جدا جدا يعني في مجتمعنا يا أستاذة نجلة، وبدل ما تحل مشاكل بالعكس بتزيدها. يعني قعداتنا الستاتية زي ما بيقولوا، لو أنت يعني زولة كاتبة ممكن تطلعي قصص من خلال المحادثة اللي بتكون بين الستات، وكمان بالعكس أنا حتى بحسه إنه فيها منافسة في إنه أنا من الممكن تطلع زوجها عيوب زوجها الأكثر. يعني حتى في يقول لك أنت ده بسيط عندك، أنت ما سمعت عندي أنا، أنا كان حكيت ليكم أنتوا حتستغربوا. يعني بقينا حتى نتنافس في إنه منو اللي بتقدر تطلع عيوب أكبر عن بيتها وعن زوجها. ف يعني بجد حاجة صعبة جدا،
1: بجد كتير بيحصل. ولا وفي النوعية الثانية كمان درت أوريك إنها هي بطلة، أنا شفته قادرة عليه و...
0: أيوة.
1: وهو بيعمل وبيعمل، لكن أنا سويت لك كده كده، وخليك شاطرة، أعملي وأعملي وأعملي. ما كل النصايح اللي تتقدم لي هي سليمة، عشان كده حتى لو أنا اضطريت إنه أطلع سري ده برا الأربع حيط، لازم أشوف الشخص ده منو الأنا عايز أكلمه بسري، والأنا واثقة فعلا إنه حيديني النصيحة اللي حتبني بيتي وما تهدمه. فيا جماعة نستر بعضنا ونستر عيوبنا وما نطلع الكلام برا الأربع حيط زي ما قلت، ودائما نكون ناس حكيمين. المرأة الحكيمة هي اللي بتستر وبتغطي. أيوة. المرأة الحكيمة هي اللي بتعرف كيف تشق العقله في تغيير كل الداخل بيتها. نعم. للحاجة الأفضل، وزي ما قال الكتاب امرأة فاضلة من يجدها لأن ثمنها يفوق اللآلئ. دي المرأة، لأنه المرأة هي عمود البيت. أنا مش بسقر من مكان الراجل عشان اللي بيسمعوني ما يقول أنا بنقص من مكان الراجل، لا، لكن برضو المرأة لها دور كبير في إنها تبني وتأسس وتحفظ أمام بيتها وأسرار بيتها في داخل الأربع حيط، وتقدر فعلاً تكون لنا مجتمع سليم ومعافى.
0: أكيد. وكمان بنشوف إنه من خلال القصص دي بنشوف إنه الستر دي حاجة أساسية يعني بالنسبة لأمان البيت، واحد من الأركان الأساسية إنه أنا بستر. ويعني زي ما قلنا الحاصل جوا بيتنا ما يكون مادة للحكي. أيوة. وكمان مادة رخيصة، يعني برخص بيته برخص زوجي وببخص فيه يعني بصراحة. ليه؟ لأنه ممكن نسبب جراح حتى للزول اللي بيسمعنا أيه هو ما قاعد في مجلسنا ده عشان يعرف، ولا زوجتك قاعدة في المجلس ده. بالمقابل طبعا برضو في حاشية من الرجال برضو ممكن يكونوا بنفس الحكاية، لكن زي ما قلنا الزوجة ما بتكون قاعدة في المجلس اللي انت بتتكلم فيه، ولا انت الزوج بتكون قاعد في المجلس ده، لكن إذا وصلك الكلام أكيد حيسبب لك جراح كبيرة، وده ممكن يكون عامل في إنه يولد مشاكل. القيل والقال، انت قلتي في قلتي قاعده مع صحباتك، وكنت قلتي وانت ذاتك وصلني انت قلت، فده الحاجه الشراره الاولى.
1: وفعلا ودي كمان ممكن تبقى كارثه كبيره، انه تاني زوجي ما حيثق فيني.
0: أيوة.
1: وما حيوريني بمشاكله. ليه؟ لانه اشيل كل الكلام انا انقله برا البيت، وقد يصل بطريق او باخر، فبالتالي تاني ما حيثق وحيقفل نفسه ويكون لي صندوق مقفول ما اقدر افهم الحاصل شنو. فعشان كده الثقه والستر لازم بين الناس، عشان ما يقدر يكلمني واكلمه بوضوح ونصل لحل مشاكلنا مع بعض.
0: ودي الحاجة اللي بتثبت البيت، نصل لحل مشاكلنا مع بعض كده. خلينا نجيب في النقطة دي وتعالي مع بعض كده نشوف معانا الأصدقاء الناس الموجودين معانا الليلة على صفحة راديو سمر بتتابعنا. بنقول لكم حبابكم أصدقائنا وحباب وجودكم وطلتكم ومشاركاتكم وتفاعلكم معانا. عنواننا الليلة عايزين نشوف البيت الآمن هو شنو، ويعني نشوفه كمان ما بين الواقعية والستر والخصوصية، هل إحنا فعلا عندنا كل الحاجات دي داخل بيوتنا؟ خلينا نرحب بصديقنا جيمي تاتار، بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بك صديقنا الغالي، سعيدين جدا بطلتك وبوجودك معنا. وكمان عبد الله سليمان بيقول السلام عليكم، أهلا ومرحبا بك يا صديقنا عبد الله، سعيدين جدا جدا بوجودك وتفاعلك معنا. عدولي ميامي بيقول صباح الخير راديو سمر، حبابك يا صديقنا عدولي، ونسعد دائما بوجودك وتصبيحاتك. كمان نونا بحر بتقول صباح الخير راديو سمر، حبابك يا نونا، واجمل صباح عليك، وسعيدين جدا جدا بوجودك وبمشاركتك معنا. محمد علي بيقول صباح الخير، اطلالتكم الصباحي جرعة تحفيز وتفاؤل، حلقات متنوعة وهادفة جدا، محباتي لكم، استمروا. شكرا يا صديقنا الغالي محمد، ومحمد الناس اللي عجبنا الليلة موضوع حلقتنا، ونتمنى انك تكون مستمر معانا ومشاركنا. بسلم عليكم.
1: يا هلا وشكرا كثيرا على كل الأحباب اللي شاركونا بآرائهم الجميلة وصباحاتهم الطيبة.
0: في رسالة كمان من الصديق المداوم دائما معانا الصديق عوض فسها، أهلا ومرحبا بك يا عوض، وسعيدين جدا جدا وأجمل الأوقات عليك. بقول يا سلام يا سلام يا أخي على الناس، البركة، صباحكم مليان خيرات.
1: أهلا ومرحبا ودخلتي العزيز، كيف أحوالك؟ مبسوطين كثير بمشاركتك.
0: نعم أكيد. وعنده معانا موقف عوض نحكي لك على الهواء. عوض ضمن الناس اللي قالوا نهاية ما راجع. هيا أستاذ عوض، إذا ما حضرت حلقة أول مبارح يلا وصلنا لها الكلام، لأن هي بتخالتك. ويمكن تجر رجليك شوية شوية وترجع لأرض البلد الغالية. طمنا عليك وعلى أولادك، إن شاء الله كلكم بخير وبعافية، وسعيدين جدا بصراحة بوجودك وبطلتك ومشاركتك لنا. وكمان عندنا رسالة من صديقتنا جيجي، بتقول نجلة حبيبتي مشتاقين كتير، صديقتي الحكيمة، من زمان من زمان شديد، ربنا يباركك حبيبتي، وكمان ربنا يبارك مقدمة البرنامج، كل الحب. بتسلم عليك.
1: يا هلا يا هلا جيجي من فرنسا، شكرا كتير، شكرا على تحياك، وربنا يباركك ويبارك بيتك وأولادك.
0: يا سلام حبابك يا جيجي، سعيدين جدا جدا بوجودك وبمشاركتك، وعايزينك كمان يعني إضافات من كل الأمهات والآباء الموجودين معنا وكل الناس اللي بتتابعنا، نتكلم عن بيوتنا السودانية، عن الأمان والستر الخصوصية اللي موجودة فيها. نور الدين محمد بيقول ما شاء الله تبارك الله، الكتاب المقدس برضو سمح، أكيد يا صديقنا الغالي. ونحن إذا بنستدل بأقوال السيد المسيح وكمان عن معظم تعاليمه والقصص الكثيرة اللي ممكن يعني تفيدنا خاصة في حياتنا اليومية. فإذا أنت حاب تعرف كثير عن الكتاب المقدس عندنا فريق من المتابعة أكيد أي أسئلة وأي استفسارات حول الموضوع خاصة من الناحية الروحية بنقول لك حبابك وأكيد مستعدين يعني مجابة كل سؤال حبابك. ومتشكرين جدا جدا يا نور الدين لوجودك وتفاعلك معنا. كمان سارة مكنن حبابك يا سرور سعيدين جدا جدا بطلتك وبوجودك يا سارة بتقول كلام راقي بجد. سلم عليك يا سارة.
1: يا هلا يا سارة صباحك نور.
0: كمان عندنا صديقنا محمد يوسف بيقول يا سلام على العنوان الراقي فعلا توعية حقيقية شكرا على إطلالة الصباح الجميل. شكرا لك انت صديقنا محمد على متابعتك وعلى تفاعلك وعلى وجودك معنا وبرضو مستنين يعني إضافة للموضوع. آدم بشير بيقول صباح الخير والسعادة لكل صباح الخير والسعادة لكم كل الحب والاحترام موضوع واقعي وفي من الوعي. شكرا يا صديقنا آدم وأكيد أنا ونجلة بس ما حنكفي الموضوع لكن محتاجين كمان مشاركاتكم وإضافاتكم وتفاعلكم معنا. أكيد كلنا خايفين على بيوتنا وبنحب بيوتنا وبنحب كل فرد موجود في الأسرة وعايزين نظهر ده. وكمان فرصة لكل زول موجود معانا على يعني على الهواء إذا عندك أي زول عايز توصل له تحاياك داخل الأسرة ولك فترة طويلة ما شفته وما سمعت عنه حاجة ممكن تكتب رسالة وعبر راديو سمر ممكن حيشوف الرسالة وأكيد يعني يسعدنا جدا نكون حلقة وصل بينك وبينه. كمان أحمد بيقول صباح الخير حبابك يا أحمد وسعيدين وأجمل صباح على كل المتابعين وعلى كل الأحباب الجميلين الموجودين معنا على الصفحة. نرجع أستاذ نجلاء وأكيد موضوعنا زي ما قلنا أو بيقول المتابعين موضوع جميل وواقعي ودائما إحنا في راديو سمر متعودين يعني إن ننقل واقعنا السوداني في مواضيع بسيطة مش بنقول فيها حوارات لكن بنتونس فيها لأنه إحنا بنحس إنه دي مساحة للونسة مساحة إنه نفتح أبوابنا وقلوبنا كمان لبعض.
1: ده أكيد يا إناس وده اللي بيخلي الناس بيتابعوا راديو سمر لأجل المواضيع الهادفة اللي بيطرحها لأجل إنه الناس بتتفاكر عشان ما نصل بمجتمعاتنا للرقي والتحضر والتقدم.
0: يا رب يا رب. أستاذ نجلال ورجعنا تاني لبيتنا الآمن عايزين نشوف مرات في تصرفات قاعد تكون صعبة بتصدر مننا يعني إحنا الكبار وما بنخد بالنا إنه تأثيرها حيكون حتى على الأطفال. فأنا إذا عايزة أطلع لي طفل إذا كان ذكر يكون شاب يعني عنده مبادئ وقيم جميلة داخل الأسرة يقدر يتعامل بيها بعدين حتى مع زوجته مع أسرته إذا أنا محتاج أبدأ من وين؟ من البيت كأول مدرسة من سنة أولى.
1: فعلا البيت هو المدرسة الأولى فخلينا نعرف إنه من الأم والأب مما يبدو حياتهم الزوجية لما ينجبوا أطفالهم إنه أول إحنا كأم وأب نحن المثال الحي الواقعي بالنسبة للأطفال وتربية الأطفال بتبتدي من الأربع سنين الأولى. وده بيذكرني بشعر أنا بيعتبر حكمة بيقول إن الغصون إذا غومتها اعتدلت ولن يلين إذا غومته الخشبي. فأنا لو عندي نبتة صغيرة وشفت لي فرع ماشي معوج فبحاول بعدله وبربطه من البداية عشان يقوم لي مستقيم بالصورة اللي أنا عايزة. لكن لو خليت الشجرة دي كبرت والغصن ده بيقى كبير وبيقى قوي خلاص اتحول لحاجة كده ما حقدر أعدلها بالساهل وإذا حاولت أعدلها هتقوم شنو يمكن تتكسر. فأنا أبدأ تربية الأطفال منذ الصغر والتعليم في الصغر كان نقش على الحجر. فأنا أبتدي والبداية بتكون بي أنا بنفسي أنا المثال الحي للقيم والمبادئ والمفاهيم الآن عايزة أغرسها وأزرعها في نفوس أبنائي. فهم حيشوفوني أنا كأم أو كأب بتصرف كيف وحيتصرفوا بنفس الطريقة. القيم البزرعة فيهم من عمر 4 سنين بتستمر معهم إلى أن يشيخوا. والكتاب المقدس بيقول ربي ولدك
0: في طريقه.
1: على طريقه، فمتى ما شاخ لا يحيد عنها نهائي، ما حيبعد، لأنه من الصغر أنا وريته الخطوط العريضة اللي هو حيقوم عليها، فدل بيخليه ينمو في هذا الاتجاه، حتى لو حاد لو بعد شوية بيرجع تاني للخط الأول، ما حيمشي بعيد خالص.
0: يا أكيد يا أستاذة نجلاء، وبجد أنا يعني شديت شديد للحديث ده، بما أنه أنا أولادي كبار خلاص، حسيت أنه فعلا كان في إخفاقات يعني في مرحلة ما، يعني بديتي قلتي من 4 سنين دي الفترة أو السنة المناسبة اللي إحنا نقدر نزرع فيها المبادئ الأساسية، خاصة المبادئ الروحية. ليه؟ لأنه زي ما قلتي متى شاخ لا يحيد عنه، حتى إذا في شوية انحراف لكن المبادئ الروحية بتخليه يرجع ويتذكر أنه أنا صح ما قدرت أسمع كلام أمي وأبوي، لكن ربنا هو اللي حيقدر يخليني أعمل ده. فيعني وأنا بشوف قبل ما نقدم يعني البيت الآمن للأطفال، محتاجين نقدم لهم المحبة الحقيقية اللي بتخلي الأمان ده يكون فعلا هو يحس به ويشعر به. مرات إحنا يعني في بعض الأمهات وبعض الآباء بيفتكروا أنه الأمان في الأسرة أنه أنا أجيب يعني مواد تموينية بكمية، أطبخ كم حل الليلة وخليها جاهزة، أشتري كمية بتاعت ملابس وأوديم مثلا منتزهات. ما قلنا عيب ولا خطأ، لكن ده هل بيد المبادئ الأساسية في الحياة؟ في حاجات جوهرية إحنا محتاجين نعمل، كل هذه أنا بشوفها حاجات شكلية. ما الأكل والشراب بمعنى خلاص ده هو الأمان؟
1: الأمان صح ما في الأكل والشراب، أنا ممكن أسعى أي أب وأي أم بيسعوا لتوفير هذه الأشياء، لكن الأهم من كده أقدم لهم حب، محبة، أقدم لهم حاجات عملية أنا أعملها في حياتي عشان هم يقتدوا بها. ما كعب إنه أوفر كل حاجة، لكن الأحسن إنه أعلمهم حسن التدبير، أعلمهم الفهم، أعلمهم إنه أنا عايشة واقعي، أنا ما في فيلم، ما ممثلة في فيلم، ولا أنا سوبر هيرو كده مرة كده خلاص خارقة ودايرة ودايرة أعمل ودايرة أسوي، لا، ده بيشوفوا في تصرفاتي وفي سلوكي وهم بيمشوا بيه، وسلوكي وتصرفاتي دي بترجع لمعرفتي لله ولإنه القيم الدينية اللي أنا ماشية بيها. فلازم إحنا تكون علاقتنا وثيقة بربنا عشان إحنا نستمد قوانا منه، من الله، الله هو اللي بيديني القوة إنه أحقق الأشياء اللي أنا عايزاها في بيتي، والأمن والأمان في بيتي، صلاتي من أجل البيت، من أجل الأبناء، ده اللي بيقودني أكتر.
0: أكيد. وكمان يعني إضافة لكلامك، ممكن يكون البيت الآمن البيت اللي ما بيشعر فيه الطفل بالخوف، أهم حاجة يحس بالأمان، يحس بأنه قادر يعبر، يحس بأنه قادر يتكلم ويقول، يحس بأنه في ناس عندهم آذان ساغية قادرة تسمعه. التجاهل مرات قاعد يسب يعني بيصنع في الطفل تشوهات صعبة جدا جدا، يعني إحنا لما نبقى كبير وما يسمع الكلام من وين؟ لأنك أنت ما سمعت له أو لأنك أنت ما سمعت له.
1: أيوة، وده يرجعنا إنه أطفالنا لما يدور يحكوا ويتكلموا ندين فرصة إنهم يتكلموا. فأحيانا طفل يجي من المدرسة جايب معه قصص بتاع يومه الحصل معه، لازم أديه مساحة 15 دقائق قبل ما أنا أقول له يلا أكل يلا نوم، لازم أديه فرصة يتكلم، ده بيخليه إنه يتكلم معي بأريحية، ولما يتكلم معي حتى لدار أكلم نصايح، أقدم له نصايح أقدمها بمحبة، ما يشعر بالخوف وما يتردد إذا كان المرة الجاية عايز يقول لي حاجة.
0: أكيد. وكمان بنشوف بعض يعني أفراد الأسرة أخلاقهم قاعد تكون ضايقة، يعني بنشوف الطفل كأنه هو ما حاجة، يعني أنت كمان عايز تتكلم وأنا ما فاضية، فبنصنع في الطفل كده إحساس ما جميل، وبننسى إنه دي خطوات أن إحنا يعني بنخدها عليه وتبقى استبات لقدام. يعني فأنا إذا من هسع ما أديته قيمته كإنسان، يعني إحنا مرات بنقول هو لا زاد هو عارف شنو، هو معقول حاسس بالحاجة دي؟ ف يعني التبخيز ومشاعر الطفل صعبة جدا جدا، وما قاعدين نخد محل نفسنا محله عشان نحس بالإحساس ده، ما لما نحن نمر بنفس الموقف بندي الحقية لنا نحن لأن نحن كبار، لكن الأطفال لا.
1: الأطفال بيفهموا يا جماعة وبيشعروا وبيحسوا، ما تفتكروا الطفل الصغير ده ما بيفهم، بيفهم، وأنا لازم أسمع لي على قدر فهمه وأناقشه على حسب سنه. المناقشة دائما ما أناقشه بحاجات أكبر من عمره، أبسط له والكلام، أبسط النقاش على حسب سنه، وده بيخليه زي ما قلت يديه دافعية إنه يحكي لي على كل حاجة، وما يشعر بالخوف، يشعر بالأمان، ويشعر إنه لما يحكي لي قصة أنا ما حامشي أحكيها برا. زي ما نرجع لموضوع الستر تاني، مهما كانت قصته ما عمل موضوع ونسه وضحكة أضحك ما شفته ليلة ولا دي قالوا لأ.
0: أيوة.
1: لازم كده تاني ما حيحكي لي، لازم أيوة. أنا أديه الأمان بإنه يحكي أي حاجة حصل له، عشان لا قدر الله يتعرض لموقف صعب ببساطة حيجي يحكي لي كل حاجة. فلازم نسمع لأولادنا، نسمع لهم وهم صغار برغم خفة المواضيع اللي بيحكوها أو بساطتها، ما نجاهلها.
0: أيوة، وفعلا ده اللي بدي أمان للطفل، يعني كسبناه صديق من هو صغير حيمشي معانا صديق ورفيق هو كبير، يعني ما نستخف به بعقليته بمشاعره بأحاسيسه بقصصه البسيطة اللي انت زي ما قلتي اللي هو بيحكيها، لأنه في بعض الأسر يعني تتعرض أطفاله لمواقف صعبة جدا جدا وبتمر بمرارة صعبة ويعني جرح ما قادرين يتشافوا منه، لأنهم ما كان في تواصل بينهم وبين الأطفال ديل، ما أدوهم الأمان، ما أدوهم الخصوصية بتاعتهم، تعالي يا ولدي كده نحكي، ما كان في المحادثات اللي بتكون بيناتهم تديهم براحة بتاعت إنهم حتى يعبروا. فلما تحصل لهم مشاكل، خلينا أقول الاختصابات اللي حصلت للأطفال وكثير مسكوت منها، والأسر مرت يعني بمرارة صعبة جدا جدا، يمكن واحدة من الحاجات لأنه الأطفال ما قادرين يعبروا، ما قادرين يشتكوا، أسلوب التخويف كان فيه أكثر من إنه إحنا اديناه الأمان.
1: فعلا يا جماعة، لأنه إحنا في زمن يمكن الأم والأب وكل أفراد البيت مشغولين بتوفير المعيشة وجارين في المعيشة، وبينسوا إنه يقضوا لحظات في استماع لأولادهم. يا ريت نرجع لغيامنا السمحة يا جماعة ونتلمى في وقت الغداء وقت الفطور، ما تلمينا وقت الفطور بسبب الشغل والمدارس، لما نرجع المساء لازم يكون عندنا قاعدة مع بعض، إن شاء الله نشرب شاي مع بعض وكل واحد يقعد يحكي ويتونس، نسمع لبعض، ندي الطفل فرصة إنه يعبر. وزي ما قلتي ده بيخليه بعدك لو تعرض لأي موقف يجي يحكي، لو أنا ما بسمع له فبالتالي هو مهمش حيكتم خوفه جواه، إذا تعرض زي ما قلت لحالة بتاعت اغتصاب ما حيجي يحكي لي، يتهدد أي تهديد آخر ما حيجي يحكي لي، لكن لما أنا أكون بسمع له بكل بساطة حيجي يحكي لي، حتى لو زول لمس طرف ملابسه ساي حيجي يحكي لي.
0: نعم، ودي الحاجة اللي احنا دايما يعني حصلت فيها توعية كبيرة جدا جدا، خاصة للأمهات والأسر باعتبار انهم هم أكتر يعني فئة بتكون متواجدة مع الأطفال باعتبار انه الأب ممكن يكون مشغول. يعني وانا عجبني الوعي اللي حصل ده، احسن من القفلة بتاعت زمان. يمكن احنا زمان قمنا وفعلا ما عندنا المساحة بتاعت الحكي الكثير، كل زول كان يا اما مدرستك يا اما صحباتك ولعبك ومشاورك، وجيت راجعة مع اخواتك في البيت وانسى وخلاص. لكن هالساعة اختلف يعني الوضع، ما بيتعلمنا التربية أسلوب التربية الحديثة في إنه الطفل محتاج إنه يعبر عن مشاعره، محتاج يعبر عن نفسه هو ذاته منه، محتاج يكون مشارك حتى في الرأي في كل حاجة في البيت. إحنا برضو محتاجين للطفل إنه يكون فرد أساسي يعني في الحوار والنقاش والقرار اللي ممكن يكون موجود. وبنشوف أطفال واعيين يعني حتى في كلامهم وفي يعني حديثهم تلقيه فعلا طفل واعي جدا جدا، وتلقي في أطفال منكمشين على نفسهم ما عارفين حتى يردوا لك التحية، ازيك كيف كويس، ما بيقدر يرد، ما بيعرف يتكلم. فأكيد في يعني تفاوت في التربية يعني وإحساس كل طفل من آخر في البيت اللي تربى فيهم.
1: فعلا وده فعلا رجع يا ناس زي ما قلت للتربية، إذا أنا ربيت جناي على المحبة على الوضوح على إنه يحكي ويتكلم معاي حيطلع طفل سوي للمجتمع وبالتالي مفيد للمجتمع بتاعه. ومن هنا أنا بحيي المبادرات الشبابية

0: أديه ذاته خصوصية. لما أنا أكون خدت الخصوصية دي في البيت يبقى هو عارف في خصوصية لازم يحترمها. إذا كان أنا الأم والأب بحترم خصوصية ولدي وعندي حدود, فبالتالي هو برضو بره حيحط الحدود دي وما حيخلي زول يتعداها.
1: نعم, ودي الحاجة اللي بترجعنا بتخلينا نقول يا نجلاء إنه نحن نربي على الطفل إنه مش يخاف من الغلط. ما هو أصلا ما في زول ما بيغلط, إحنا الكبار بنغلط فما بالك الأطفال, لكن كيف إنه يجي ويتكلم ويعترف بالخطأ ده, ما نخوفه.
0: بالضبط, ده لما يشوفني أنا كأم أو أب بغلط بعترف بغلطي, ما معناه أنا بسقر مكانة زوجي أو مكانتي, لا, أنا عايزة أعلم جناي إنه لا, لما أنا أغلط لازم أنا شنو أقول, معلش يا جماعة أنا غلطت في الحاجة الفلانية. وده اللي بيشجع إنه ما يخاف من الغلط. في فرق يا جماعة, طفل بيخاف من الغلط وما داير يغلط
1: عشان التعنيف.
0: أنا أيوة, أنا لما أعنف على كل غلط يقوم به فهو خلاص الغلط ده حيخاف وما حيوريني لو في غلط في حياته وما حيتكلم بغلطه. لكن لما أنا بورينه أي إنسان بيغلط المهم إنه يعترف بغلطه, يحاول يعالج ويصلح هذا الخطأ, فبالتالي الطفل ما حيخاف. وده يا جماعة كمان برجع لحتة مهمة في المدارس, ما أي طفل حيجي الأول يا جماعة.
1: أيوة.
0: فأنا بجد كأستاذة بزعل شديد لما الوحدة تزعل ليه ما جيت الأول, ما شايف فلان, ما فك الأول. إذا كان بيجي الأول وفك الأول ليس من الأسباب وجت تاني, ليه جيت التاني يا جماعة,
1: خليت
0: تاني
1: المساحة لصحبه.
0: أيوة, جت تاني جا العشرين. أي طفل عنده إمكانيات, وأنا ما أغارن جناي نهائي بجنة تاني. المغارنة دي أخوانا بتودي لحتات تانية صعبة إحنا ما فاكرين لها. المغارنة ممكن تخليه يكره زميله الجاء الأول في مكانه, بدل ما يعرف إنه الحياة كده يوم ليك ويوم عليك, لا, حيبتدي يكره, حيبتدي يحقد, حيبتدي يحسد. فأنا لازم أبعد من الحتة دي, خلاص دي قدرته وعمله.
1: أيوة,
0: فلازم أنا أكون زولة كده هنا أخذ نفسي في مكانه. ما أنا قبل كده بمتحن, هل أنا طوالي كنت بيجي الأولى مثلا؟ أكيد لا, كل زول ساتر الحاجة اللي كان بيعملها زمان ولا المستوى بتاعه
1: ما حققناه فينا. إحنا
0: عايزين نحققه. أنا ما بدي دكتورة, عايزة جناي يطلع دكتور وأنا أكون أستاذة. فهو له قدراته برضه ولو أهدافه ولو حاجاته ولو طموحاته
1: ولو إمكانياته برضه.
0: أيوة, إمكانياته. إذا كان كل الأولاد دي اللي بيجوا الأوائل اللي بيجي الأخير منه, ما كل زول بالإمكانيات الخطافة ورب العالمين.
1: أيوة, فبأمانة يا أستاذة نجلان, ونتكلم عن الأطفال بجد أنا قاعد أحسهم مظلومين جدا جدا. وعشان كده تلقي يعني من أسلوب التربية في أطفال منكمشين جدا جدا, يعني حتى موضوع التخويف من الخطأ ده تلقي الواحد ما داريه بش لعبته عشان يكسيره, يعني هو ذاته محتار في نفسه يعمل شنو. تلقيه والوقت كله متوتر ومتنشن وممكن يبكي
0: ومتردد كمان. أيوة, ما قادر يعمل حاجة,
1: يعني ما قادر ياخد خطوة لقدام. وممكن يكون واحد من الأسلوب الممكن بس يعبر به البكا, ونحن ما بنفهم يعني هو بيبكي عشان شنو. فبدل ما احنا نقعد عشان نفهم منه البكا ده بسبب شنو, نضربه, وبدل ما نكون حلينا الموضوع بنكون أزمناه بزيادة.
0: أيوة, ونجي لحتة إنه راجل يبكي. أه, ليه ما يبكي الراجل يا ما بيبكي, ليه ما يبكي, ما عنده مشاعر, عنده أحاسيس. أيوة, يا جماعة, وده اللي بيخلي الطفل بيكون متردد. الخوف بيخليكم متردد كثير. لما أكون متابع عليه في امتحانات بشوف واحد ماسك القلم يدور ألف وبعد شوية يشطب ألف يدور باء, التردد ليه؟ ما عنده ثقة في نفسه. أنا ما خطيت الثقة فيه, أنا خطيت خوف. فلازم يا جماعة ما نخلي أولادنا يخافوا, نزرع فيهم الثقة, المحبة, التفاهم, الكلام, الوضوح. دي حاجات قيم مهمة جدا جدا. نرجع زي زمان لما كانوا أطفالنا دل بيجوا بيحكوا كل حاجة وبيتكلموا كل حاجة, ما نخلي ضغوطات الحياة تأثر فينا لدرجة إن نحن ذاتنا بقينا متوترين.
1: أيوة, ويعني جلا برضو في حاجة يعني بجد يمكن تكون حاسة حاليا بالذات في عصر السرعة والتكنولوجيا والوسائط وإذا, فبنلقى برضو يعني إحنا مرات يعني بنخلي الطفل خاصة إحنا الأمهات يعني دائما مشغولة بالواتساب, مشغولة مع صحباتك رسائل ومش عارفة, يجي طفلك ما قادر تسمع له, أمشي بعيد أنت ما عند. وكمان بناخد لهم المحمول عشان يشغلهم, فبنلقى ده بقى الصديق بقى يعني حتى التلفون ده كان البطارية نزلت تلقيه هو الشاحن مضبوبين على الكرسي على الحيطة, يعني ما بفك

0: وأنا مبسوطة بيدا كأم لأنه ساكت ساي ما عامل لي مشكلة، ما موسخ لي البيت، ما مخرب لي الملايات. فده تأثيره ممكن يكون شنو برضه على الأسرة وعلى الطفل؟
1: أيوة، ده بخلي لي الطفل بيكون ما عايز يتكلم ولا بيقوم حتى عشان يأكل ولا يقوم عشان يشرب موية ساي. فأنا أي ريحت البيت خليته نظيف وما متحرك الطفل، لكن ده بيأثر سلبا على أولادنا يا جماعة. إحنا لا عارفين له قاعد يتفرج في شنو ولا متواصل مع منه، وفي حاجات مفيدة وفي حاجات مضرة. وبعدين ما ننسى فوق ده كله الساعات الطويلة البيغدادي بتأثر على مستوى الذكاء والتفكير. فإحنا يا جماعة ما الوقت كله موبايل ولا الوقت حتى لو كان لعبات، نخصص وقت للعب. وده برضو بطبقه على نفسي، ما ممكن أنا عايز أحمل موبايل ألمه منه وأنا أكون وقت كله رافع الموبايل في وشي.
0: نعم.
1: فلازم أنا ذاتي أكون قدوة في الحتة دي يا جماعة. أي في حاجات مهمة بدور بتواصل، عندي حاجات خاصة بالشغل لازم، لكن لازم لازم يكون في وقت زي ما أنا عايز طفلي أخصص له أوقات هو يخصص وقت ليش يلا الموبايل، أنا برضو أخصص أوقات.
0: أيوة، ونعلم أنه في حاجات ممنوعة وفي حاجات مسموحة. يعني ما كل بس اليوم احنا في حاجة واحدة زي ما انت قلتي انا مشغولة، بمعنى خليه هو مشغول. يعني بنحترم يعني موضوع انه الطفل ممكن يكون في ايوة مع اصحابه ومع، لكن بس زي ما قلتي ما الوقت كله. في اطفال ما بيأكلوا زي ما قلتي، وفي اطفال اصلا ودي بتخليهم يعني سلاح ذو حدين. ممكن واحد يخليه لك كلام وتلقيه يتكلم إلا اللغة بتاعت أفلام الكرتون،
1: اللغة العربي
0: الفصيح ومش عارف إيه، وبعد كده تاني ممكن يخلي لك طفل تاني هو أساسا ما بيعرف يتكلم زي ما قلنا قبل، ما بيعرف حتى يرد السلام، عشان يجي عمه ويقعد يتونس معاه ويرد له كلمتين أو سؤال سؤالين، ما عنده روح ليه ده، ما عنده روح للقعدة الواقعية بين الأهل التواصل ده، لأ هو عنده عالمه الخاص اللي هو بتواصل فيه.
1: بالضبط. فيبقى نرجع لكلامي إنه نقسم الأوقات ونرجع لحتة المتابعة، لازم أنا أكون متابعة حتى أنا مديه الخصوصية، بس رجع عين بشوف هو بيشوف في شنو وبيتفرج في شنو وبيتكلم مع منه، ما بس أخلي له التلفون خلاص وأنا أمشي في الطبخ وفي الكنس وغيره وغيره وأنا ما جايب خبره، لا لازم أنا أكون متابعة. وهو ذاته لما يعرف إنه أنا متابعة وملاحظة كل شيء بيعمل حسابه،
0: بيعمل حسابه. وفي بصراحة يعني في أطفال بيحبوا بيحبوا ده، وفي أطفال بيشعروا بيده، وفي أطفال حاسين إنه هم فعلا مهملين من أهلهم. يعني حتى الواحد لو قعد في التلفزيون في التلفون ما مهم عند أمه، ما مهم عند أبوه، أخوانه حتى ما شغالين بيه، فهو حاسب إنه هو فعلا مهمل يعني متروك كده، بس عمل ما يبدو لك ما يحلو لك، إحنا المهم أنت قاعد في البيت وخلاص. مرات نفتكر إنه قاعدة البيت دي خلاص هي الأدب وهي الأمان وهي أي حاجة. يعني الطفل حتى عشان يتحرك بدنيا يكتسب أي حركة أي يعني مهارة كورة نتعلم ما في، فلقينا بقينا نشوف الأطفال يعني ملازمين لبيوتهم بصورة ما طبيعية، حرمينهم من أي نوع من النشاطات اللي ممكن يمارسوها حتى الأطفال.
1: نحاول ده يا ناس، نحاول بقدر ما نقدر، صح الإمكانيات يمكن شوية ضعيفة بأوضاع الحرب وغيره، لكن بقدر ما نقدر نحاول نملأ أوقات أولادنا بحاجات مفيدة. إن شاء الله أدخله مدرسة فيها موسيقى الحاجة اللي هو بيحبها، أحاول أوفر أحوش على قدر ما أقدر، أخليه دائما يكون طفل متحرك حاجات مختلفة، يحس ذاته إنه أنا مهتمة اهتمامي، ما بس أنا بس أوفر الأكل والشراب أو أوفر حاجات برا، لا اهتمامي أنا أبين له اهتمام، أسأله أتكلم معه أتحاور معه أضحك معه أتونس معه من خلال الكلام والونس والضحك، أنا ذات أقدر أعرفه بفكر كيف بفكر في شنو اهتماماته شنو. دي حاجات مهمة، التواصل بجد شيء مهم شديد يا ناس،
0: وأقدر أنا ذاتي حتى أشجعه يعني إذا عنده أي مشروع أي تفكير، المهم أنا أخذ وأدي معه زي ما قلت وأنا أعرف الجوا وفي شنو. مرات إحنا كأسرة يا أستاذة نجلاء بنحاول دائما نقدم المثالية للأطفال إنه نحن أسرة مثالية وما بنتشاكل وما في أي يعني كلنا سمنا على عسل، ده تأثيره شنو؟ هل سلبي ولا إيجابي على الأطفال؟
1: أنا غايته بشوفه سلبي أكتر من إيجابي يا ناس غايته معلش. ليه؟ لأنه يا جماعة نكون واقعيين، الواقعية لازم الطفل يحس إنه فيه أريحية وفيه واقعية. ما في أصلا بيت ما فيه مشاكل، لو قلنا كده بكون كذابين. لو قلت أنا بيتي خلاص مثالي، لا بنشاكل لا بنختلف، معنى إحنا عندنا مشكلة أساسا، يعني معنى ما قاعد نتكلم مع بعض أصلاً،
0: دي مشكلة أصلاً.
1: ولا في تواصل بيناتنا، لأنه لو في تواصل أكيد حيكون في اختلاف، أكيد حيكون رأي مخالف، ولكن اختلاف الآراء لا يفسد للود مكان. فإحنا لازم نخلق جو من الواقعية والأريحية والصدق، نكون صادقين مع أنفسنا. بنختلف في اختلافات بسيطة ممكن حتى يشاهدها أولادي في البيت وكان مع الأب والأم في الحوار، لكن دائما نكون هادئين وإحنا مختلفين، ما نطلع عن طورنا ونعكس حاجات تانية سيئة تخلق حاجات سيئة في داخل الأطفال.
0: نعم.
1: دايرين طفلنا دا يحس إن إحنا برضو عندنا مشاكل، برضو عندنا هموم، عندنا حاجات بنتناقش فيها، أنا برضو بغلط، أنا برضو إنسان. فده بيخليه يعرف إنه شنو واقعية ويعرف يعني شنو صدق وأمان.
0: نعم، وعشان لقدام ما يصطدم بحاجات هو ما كانت موجودة.
1: بالضبط.
0: ويعرف إنه أنا حتى اللي اعتذرت لأبوه قدامه يعرف إنه في حاجة اسمها اعتذار، معليش أنا وده بخليه بالتالي إني اعتذر لأخوه الأكبر منه ولا الأصغر منه. ومرات بنشوف في يعني مشادات بتحصل حتى بين الأطفال الصغار مع أخوانهم الكبار، بتحس فيه عدم تقدير لأخوه الكبير أو احترام. ليه؟ لأنه ما يتعلم ده. دائما إحنا ممكن ندافع عنه في الغلط وفي الصح، وده الجبال المحور إحنا قلناه ونخليه يخاف من الغلط ولا يعترف بالغلط. فدي يعني حاجات كثيرة ممكن بتحصل داخل البيت بنشوفها بسيطة، لكن دي اللي بتكون شخصية البيت ولا شخصية الشاب لما يكون كبير.
1: أيوة، ما كعب احترامنا لبعضنا البعض، لكن ده ما معناه وأنا أفضل الكبير، وما معناه الكبير دايما صح. هو لازم يعرف الحتة دي، لما يلقاني أنا كأم أو كأب بعترف بغلطي أو بقول معليش يا أخي أنا غلطت في الحاجة الفلانية. مرات الطفل ذات وبنلقنا به يقول لك يا ماما لك أنت ما قلت كده وعملت كده. ففي الوقت ده ما أقول له ده سكت خلي عندك أدب، لا معليش أنا غلطة. ما في حاجة، هو يعرف إنه كده يتعلم إنه في حاجة غلط وفي حاجة اسمها اعتذار. ما معناه إنه ما حيغلط، حيغلط وإذا غلطان حيعتذر وحيصلح غلطه. فأنا كده بكون كونت شخصيته حاجات جميلة جدا حتنفعوا لي قدام.
0: نعم، وزي ما بيقول الكتاب المقدس إننا نعترف بزلات بعضنا البعض، يعني حتى مش عشان هو صغير يعني له شنو الاعتذار، لا نعتذر ونعلمه من هنا لقدام إنه كل ما يكون في غلط بمعنى في خطوة تانية اسمها الاعتذار، لأنه دي بتخلي الأجواء ترجع أحلى وأحسن من الأول، وبتقوي رابط المحبة بينك أنت وبين أخوك أو بينك وبين أختك صاحبك حتى. فما ضربك أضربه وشيل حقك وما عارف الكلام أو حتى جيني راجع البيت بكيان. أيوة صح، نعلم الشجاعة وأي شيء، لكن كمان في مبادئ جميلة إحنا ممكن نزرعها فيه.
1: بالضبط، نعلم الشجاعة لكن ما نزرع العنف جواه.
0: أيوة.
1: جانب يبكي أول أعرف ماله، عرفت ماله لو هو غلطان بالراحة ببساطة بعد ما يهدأ شوية كمان، ما في نفس الوقت انت غلطت في الحاجة الفلانية. فأنا هدئ المواقف بقدر ما نقدر. الخلافات بتحصل زي ما بيقولوا هن المصارين بتتشاكل.
0: أيوة
1: فبالتالي لازم حيكون في خلاف، ما خلاص البيت ده حيكون اليوم كله ساكت كده وهادي ومسالم، لا إلا في مشكلة. أنا مرات لما يكون هادي البيت ده ساكت معناه في حاجة، ما ياها
0: حاجة بتخوي. يا سلام، ربنا يحفظ أسرنا يا أستاذ نجلاء، ويد فعلا فيها المحبة والسلام والأمان. وحباب كل زول بتابعنا، ورونا حال بيوتكم وأولادكم، إن شاء الله رب أنتم كلكم بخير وبعافية. وإذا عندك أي إضافة حبابك وحباب تفاعلك وإضافتك لنا، تعالوا مع بعض كده أصدقائنا نطلع فاصل ونرجع نواصل، خليكم قريبين ما تمشوا بعيدين.
2: عزيزتي المستمع، عزيزي المستمع، خط بصمتك، شاركنا فكرتك، قل لنا رأيك، تعال نتفق واحتمال نختلف سوا في التفاصيل أو مجمل المحتوى. لما نتبادل الخبرات خذ وهات، حيعدي الماضي الفات ونكتب للأمل غنوات. مستمعين الكرام، اتأكدوا إنكم محل تقديرنا وحبنا، مع تحيات فريق راديو سمر.

تقدر تسمع راديو سمر وتشاركنا على الهواء من خلال أبليكيشن راديو سمر، هتلاقيه على جوجل بلاي والأب ستور.

0: الجاي أجمل، خليك عندك شوية صبر، خليك متوكل على ربنا لأنه إيده قوية وما بتفكك تقع. ما تزعل كثير على الفات، أنت بس اعترف بالخطأ وعدي واستفيد من الدرس الجاي. والجايات أكثر من الرايحات، الفات مات. قوم وامشي بخطى واثقة متوكل على الله، أكيد حتنجح.
1: حبابكم مستمعينا، رجعنا من أول وجديد بعد الفاصل، وبجدد التحايا والترحاب بكل زول بتابعنا وكمان بالناس اللي انضمت لنا. وزي ما شايفين عنوان حلقتنا الليلة بنتكلم عن البيت الآمن، وعايزين نشوف الخصوصية والواقعية والستر. هل الحاجات دي كلها موجودة عندنا في بيوتنا، ولا احنا محتاجين نراجع مبادئنا في التربية، وكمان نعرف نقدر بيوتنا وأطفالنا أكتر وأكتر. إذن كمان برحب بكل الناس اللي انضمت لنا في اللحظة دي. عندنا صديقنا الزنجي، الزنجي بيقول صباح الخير. البيت الآمن بيقول هو البيت الآمن هل هو مجرد جدران وأبواب؟ بيقول البيت الآمن ليس البيت الذي لا تحدث فيه مشاكل، ولا البيت الذي يخلو من الخلافات. البيت الآمن هو المكان الذي يستطيع فيه كل فرد أن يكون صادقا دون خوف أو دون خوف، وأن يختلف دون أن يطلب المساعدة، دون أن يحاكم. لكن هنا تظهر أسئلة صعبة، هل نحن فعلا واضحون مع بعض داخل البيت؟ ودي واحدة من الأسئلة اللي ممكن تكون صعبة جدا جدا. هل إحنا فعلا في بيوتنا إحنا واضحين مع بعض، أم نحن نخفي المشاكل حتى تتراكم ونعتبر الصمت نوعا من الحكمة؟ وده احنا قلناه قبل الفاصل.
2: نهاية الصمت ما حكمة. الوضوح اننا في مشكلة لازم نناقشها ونحلها. لما الكتمان بيولد جدار فاصل بين الناس في بعضهم، يعني كل ما واحد بيه كاتم حاجاته جواه يبقى ما في وضوح، يبقى ما في ثقة، يبقى ما في بيت آمن. لكن لما احنا نعترف بانه في غلط، نقعد نفكر نحل الغلط ده كيف.
1: أيوه. فبرجع وبيقول تاني، أما الواقعية فهي إنه نعترف بأن الأسرة السودانية مثل أي أسرة تمر بضغوط اقتصادية ونفسية واجتماعية، وقد تحدث فيها أخطاء وخلافات. المشكلة ليست في وجود الخلاف، المشكلة في الطريقة التي ندير بها الخلاف. والوضوح هنا لا يعني القسوة، لا يعني القسوة، والستر لا يعني الكتمان، والخصوصية لا تعني العزلة.
2: ده كلام مهم بجد، كلام مهم شديد، وجيت لي مربط الفرس. فعلا الوضوح ما معناه إنه أنا ما أتكلم عن المشكلة، يبقى إنه وضوح وستر يمشوا مع بعض. أكون واضحة عارفة إنه دي مشكلة، أنا بستر ما بطلعها برا الجدران، لكن لازم أناقشها وأحلها.
1: نعم. كمان عندنا كوكو صباحي بيقول صباح المحبة والسلام، مستنين حلقة اليوم من راديو سمر ونتعرف على آراء الأستاذة نجلاء أبرهة في موضوع الخصوصية والستر في البيوت السودانية. أكيد أستاذة نجلاء موجودة، وبدينا حلقتنا وتكلمنا كثير، تلمسنا جوانب كثيرة، الواقعية والستر والخصوصية، وتكلمنا كمان عن الأطفال كالشريحة الضعيفة أو اللي نحن أصلا أو المهمشة داخل الأسرة، وعن كمان مبادئنا في التربية وخطوات بسيطة في إننا نحن نتبعها، لأنه تأثير بعض المشكلات ممكن يكون صعب بالنسبة لهم.
2: بالضبط كده يا أستاذة ايناس. فطيب يرجعنا تاني نقول الستر والحماية من التشهير. ما نشهر بأخطائنا برا، لكن نناقشها زي ما قلنا داخل الأربع جدران بتاعتنا. وإذا خلاص وصلنا لحتة إنه ما قادرين نحلها، نتفق في إنه نشوف شخص فعلا يمتاز بالحكمة يقدر إنه يساعدنا، ما أي زول.
1: أيوة. نحكي مشاكلنا على الملأ. نعم. طيب محمد علي بيقول لما نقول للبيوت أسرار، يعني الأمور الداخلية أو الشؤون الداخلية في الأسر تتحفظ داخل البيت، فالأحسن تتحفظ داخل البيت. شئنا قال ده تتحفظ داخل البيت شين أو سمح وتتحلى داخلية. طبعا أكيد يا محمد يعني بجد الشين والسمح ده مفروض شنو يتحافظ داخل البيت. أما الخصوصية دي يكمن في الذات، أي شيء شخصي لا يمكن أن يتجاوز حدودك الشخصية. خلونا نتمسك في مقولة، للبيوت أسرار ومن ستر مؤمن ستره الله، لأنه تفشي الأسرار يؤدي إلى الفتن، والفتنة تتطور ونتائجها تفرقة ومشاكل. سرك في بير وخصوصيتك عالم خاص. لنستمر في السلام ووئام ومحبة لابد من، عشان نستمر في السلام ووئام ومحبة لابد أن نتنازل عن الكثير على حساب نفسنا وعلى خيرنا. بجد شاكر ومقدر لكم لأنه طرقتوا عن شيء حاصل وواقعي، ده اسكتش لنا كلنا بيخلينا نتساءل ونراجع نفسنا. يا سلام يا صديقنا محمد، وكمان بيقول بتكلم عن الستر، ونحن مش بس يعني عشان يعني بس عشان نستر، عشان نحن نغطي، لكن إذا سترنا يكون في مواجهة، ولا شنو يا أستاذ؟
2: بالضبط كده. الستر زي ما قلنا قبل ما معناه أنا أغطي على المشكلة، الستر إنه ما أطلعها برا وما أكون كزولة واشة، زي ما قلت قبل إنه في سفر الأمثال كتاب مقدس بيقول السالك بالوشاية يفشي السر.
1: أيوه.
2: أما الأمين الروح فيستر الأمر.
1: أيوه.
2: تستر ما معناه إنك حتغطي عليه وتسكت، لا، أنت حتناقشه وحتشوف حل، لكن ما حتشهر به وبرة وتملى الكلام كله في الحلة وفي الجيران والناس كلهم يعرفوا إنه ناس فلان ديل حاصل لهم كده كده، لا لا، ولد فلان ده ما أمه قالت هو حصل معه كده.
1: أيوه.
2: لا،
1: محتاجين
2: إحنا نحل مشاكلنا ونسترها، ما بس نغطي على، لا، نحلها بس ما نطلعها برة.
1: أمين. وكمان بترجع أستاذة روز أو طنط روز زي ما يحلو لينا أنا نقول لها، مربية الأطفال والأجيال، بتقول صباح الخير والبركة، لازم نسمع لأطفالنا، وأهم شيء نعطي الطفل وقت ونشعرهم بالأمان. طبعا أستاذة روز مدرسة الأحد جننوها
2: والشباب الناشي
1: لكن بأمانة يعني مميزة بروحها الطويلة وبالها الواسع يعني تجاه الأطفال. فيعني أنت أستاذة وعارفة بتقابلي أنماط من التربية وشخصيات مختلفة للأطفال، وده نفس اللي بتواجهه روز خاصة في الخدمة. فبعد ده بتطلب منه أهم حاجة، بتقول ندي الطفل وقت وكمان نشعره بالأمان.
2: الله عليك يا روز، بجد يعني أنت فعلا مربية حقيقية، فعلا لازم نديه وقت من أوقاتنا نسمع له ونديه إنه يثق في إنه يحكي لنا كل حاجة زي ما ذكرنا قبل.
1: وكمان برجع لنا الزونجي بيقول سؤال، هل نحن نملي بيوت تبدو آمنة أمام الناس؟ أما البيوت يشعر أفرادها فعلا بالأمان عندما يغلق الباب؟ وهنا تبدأ المناقشة الحقيقية، ما الذي يجعل البيت السوداني بيتا آمنا فعلا؟ ما الأشياء التي اعتدنا عليها اجتماعيا ونعتبرها طبيعية، بينما هي في الحقيقة تهدم الأمان والثقة داخل الأسرة؟ يعني حاجات احنا بنشوفها.
2: أيوة. طبيعي. أيوة. يعني هو زي الونسة. أيوة. الجناك بين نطلع نتونس بمشاكلنا وبالحاصل لنا، سواء كان مشاكل أولادنا أو أزواجنا أو زوجاتنا، فبنعتبره خلاص ده يعني شيء عادي، ما كده ده واقعنا.
1: أيوة.
2: لا، ده ما واقعنا، ده كده احنا بنشهر وبننشر الغسيل زي ما بقول، وننشر غسيلنا برا،
1: دائرة
2: انشر الغسيل برا وناس يعني انا عندي برضو 100 حاجة واخذها. أيوة. علي. فده بيخلينا فعلا يعني نرجع للكلام الاول، انه الستر والتغطية برا، الستر يختلف عن التغطية. استر ما معناه أغطي، أستر. أيوة. معناه ما أنشر غسيلي برا.
1: نعم.
2: أنا ما حستفيد حاجة ذاتي لما أنشر غسيلي برا، حستفيد شنو؟ ما حستفيد حاجة غير إنه أبقى ونسة، أبقى ونسة. أيوة. بس أي.
1: حتبقى حديث الساعة.
2: بالضبط.
1: وقصص لما يكون ما في موضوع أنا حكون. بالضبط. الموضوع. طيب نجاة دستة حبابك يا الغالية بتقول صباح النعم والبركة إيناس وضيفتك العزيزة نجلاء، وشكر راديو سمر للمواضيع الجميلة الشيقة، ربنا يبارككم. بتسلم عليكي ماما نجاة، وأكيد تحياها واصل.
2: أهلا وسهلا، ربنا يباركك نجاة يديك العافية.
1: موسى السيد أبو وعد بيقول صباح النور والسرور حبابك، وسعيدين جدا جدا بطلتك وبمرورك. وكمان عمر السنوسي بيقول صباح النور والسرور عليكم راديو سمر، البيت هو صمام الأمان لكل فرد والأسرة، لكل فرد والأسرة هو الأساس للتنشئة السليمة، والوسيط بين هذه الأدوات التكاملية في المجتمع من خلال الاحترام والصرامة والانضباط والوعي، ونغرس فيهم روح التعاون والقدرة على الدوافع من قبل التحديات التي تواجهنا للظروف الغير متوقعة، أي نتعلم الثقة بالنفس من البيت قبل أن ننطلق في الهواء الطلق.
2: بالضبط، هذا نفس اللي قلناه يا أستاذة إيناس، إنه نوفر الثقة، الوضوح، الانضباط، اللي هو كمان لما حد يغلط لازم كمان شنو يكون في نوع من العقاب للخطأ عشان ما يتكرر، بالذات بين الأبناء. لازم اللي يغلط يعترف إنه هو غلطان وبالتالي يحل الغلط اللي هو عمله. ما بمر الأمر ما خلاص ما في مشكلة، معليش
1: ما لا معليش
2: لا لا لا الصغير ده عارف قاعد يسوي شنو. الصغير ده مرات إحنا كأمهات اختبرنا الحاجات كثيرة، الصغير ده مرات بيختبرني أنا،
1: أيوة
2: بيشوفني أنا قلت له حاجة دي غلط بيمشي يعملها عشان يشوفني أنا حتصرف كيف. إذا المرة الأولى قلت أنت إذا عملت كده أنا حأديك عقاب، حيجي يعمل عشان يشوفني حعاقبه ولا حقول خلاص معلش ما قاصد. لا ما قاصده خلاص كده عرف أنا ما حعاقبه، حيكرره تاني وثالث ورابع.
1: نعم، وده بيقودنا فعلا يا أستاذة نجلاء لمحور إحنا كنا مأخرينه في إنه هل إحنا بنغطي على أخطاء أولادنا ومن ده بنعلمهم شنو؟ يعني ما ممكن زول يجي مشتكي لي ولدي وأقول أصلا ولدي ما بيعمل كده، انتوا شوف اولادكم وما بعرف ايه. ف يعني كثيرا نحن بجد يعني كمجتمع سوداني ودي الحاجه الممكن مرات تكون صعبه فينا. ايوه صح، الام ما بترضى بجناها واي حاجه، لكن وقت الغلط عشان انا اعلمه خطه في العتبه الصحيحه، لو جزوا المشتكي انا ما غطى على غلطه، خلينا يعني نشوف الحقائق وندرسها وفعلا انا اشوف كل الجوانب، اذا هو غلطان ماله، ما في زول ما بيغلط، انا اوجهه في الغلط الجو يعني شاكينه به بدل ما انا يعني استنكر الغلط تماما كانما ولدي يعني لا يمكن انه يعني يسلك اي سلوك ما يعني ما يخلي التاني يزعل.
2: بالضبط، ده اللي احنا اعتدنا عليه يا ناس كسودانيين كتير، يعني بنقوم كل واحدة فينا عاملة انه بيتها ده مثالي، اولاده مثاليين، فده اللي بيخليها لما يجوا يشتكوا لها جناك عمل كده وكده اقول لا جناي نهائي ما بيعمل كده. يا اخواننا اذا كان في الاحياء او اذا كان في المدرسة لما يشتكوا لي جناي انا اقعد مع جناي وافهم الحاصل عشان انا ما ازرع جواه سلوك خاطئ. لما انا هو يغلط اقول ما قاعد يغلط، حيغلط 2 و3 و10 ويستمر في الخطأ، وممكن الخطأ البسيط بعد شوية يتحول لجريمة أنا ما أقدر عليها.
1: أيوة.
2: فعشان كده أنا نهائي ما أقول لا ولدي ما بيغلط، ما في زول ما بيغلط وما في طفل ما بيغلط. الطفل ممكن يغلط، ممكن يكذب، ممكن يعمل غيره، أنا ما أقول جناي ده ما بيعمل، لا أنا أناقش وبعد أناقش أعرف ليه هو عمل كده عشان أنا أقدر أصل لسبب المشكلة الأساسي وأعالجه. هل سبب المشكلة دي سلوكيات في البيت، هل حاجة اتعلمها من برا؟ أنا لازم أصل لأصل المشكلة عشان أصل للحل المثالي اللي حيقوم لي طفلي ده بعد ذاك طفل سوي وسليم.
1: أيوة، لأنه بعض حتى المشكلات اللي نحن بنداري عليها وبنغطيها بتجي يعني راجع على البيت، ولما تحصل المشكلة الكبيرة في البيت خليني أنا أدرك إنه الكان جو اشتكوا منه في الأتاري يا هو ده الصح. إحنا ما محتاج أنا أصل للمرحلة دي، محتاج أنا أكون زولة مرنة مع المجتمع الحولي، يعني جاراتي جيراني أهلي الأسرة الممتدة، مرات الشكاية بتيجي من الأطفال، أنا أكون زولة يعني صدري واسع أقدر يعني أتقبل كل انتقاد لطفل. لكن إحنا مثلا عماته ديل أصلا أنا ما بحبهم لأنه كل ما يجوا دايما بيقولوا شفعق وما بعرف وين، خالاته ديل فدايما بنشيل الكلام بنرمي على الأهل إنهم هم ما قادرين يفهموا الطفل، هم ما عارفين تربيته، أنا ربيته أنا العارفة. فبعدين لما تحصل المشكلة بتغيب الكلام الجبال، انت قلتي جميل عن التربية اللي انت ربيتيها يعني.
2: فعلا يا أستاذ ياناس، وده بيرجعنا لحتة مهمة شديد. يا إخواننا ما نقول كلام سلبي إن كان في حق الأهل، إن كان في حق الأستاذ، إن كان في حق واحد على الجيران قدام الأطفال، ونفتكر إنه الموضوع ده عادي. لا ما عادي. أنا الليلة لما أنتقد بالذات في حتة الأستاذ يا جماعة، ما عشان أنا أستاذة لكن ده لأنه مهم شديد في المدارس. فأنا لما أجي أتكلم هو ذات أستاذ فلان ده كيف صحح الحاجة دي كده، هو ذات أستاذ فلان ده كيف يعمل كده،
1: خلي بكرة لما أنا أمشي
2: أي بوريه وبوريه حدود. وما يا إخوان الكلام الشين في حق الأستاذ، أنا ما قاعد أنقص من حق الأستاذ، أنا قاعد أبني حاجات سيئة جدا في نفوس الأطفال وإحنا ما عارفينها، وحيقع على راسي. وأهم حاجة أنا بكون شنو هزيت الثقة الموجودة داخل طفلتي يا الأستاذ، بالتالي ما حيفهم منه وحيسقط في مادته. وخليك عارف الكلام ده اللي بيحصل،
1: ولما يسقط
2: أنا أجي أزعل وأقول أستاذ فلان ده ما قاصد جناي،
1: أيوة،
2: أو أستاذ فلان ده ما ما ما قراه كويس. لا دائما وابدا لا نجيب سيره عم ولا خال ولا زول كبير في الاسره الممتده ولا جار ولا استاذ بكلام سيء قدام الاطفال. الطفل ده بيلقط اي حاجه، ما تفتكروا قاعد كده مشغول وما سامعني، لا بيسمع وبيلقط. فرجاء نعمل حسابنا في الكلام.
1: يا كمان عندنا رسالة من صديقنا جمال ويلسون. حبابك يا صديقنا جمال، كيف الحال؟ وسعيدين جدا بطلتك وبمشاركتك. بيقول سلام المسيح للأخوات الفاضلات نجلا وإيناس، حلقة جميلة وشيقة جدا. الكتاب المقدس هو مرجع علينا في بناء الأسرة وتربية الأبناء، إذ يقول رب الولد في طريقه فمتى شاخ لا يحيد عنه، وده في أمثال بنلقاه. أما أنا وبيتي فنعبد الرب. وأكيد شواهد كثيرة كتبها في سفر يشوع. في هذه الشواهد الكتابية دعوة صادقة لغرس القيم وترسيخ الإيمان وبناء أسر ثابتة تقوم على المحبة والاحترام المتبادل، التي تؤدي إلى مجتمع سوداني متماسك ومحافظ على تقاليدنا وعاداتنا السمحة. قول الحقيقة وإن كان غير مريحة، هو الطريق الأفضل لبناء الأسرة بفخر واعتزاز. يا سلام يا جمال، وأكيد فعلا إن إحنا واحدة من حاجاتنا السمحة يقول لك قول الحقيقة، حتى إذا خاتين السكينة
2: بالضبط،
1: وحتى إذا كانت الحقيقة ما مريحة،
2: وحتى لو كان حقيقة مرة
1: مرة.
2: صديقة أيوة. جميلة بجد،
1: أيوة. وفعلا أما أنا وبيتي فنعبد الرب. إذا فعلا البيت يا نجلاء بيت يعرف الله وعابد، أكيد زي ما قلنا بنعلم الطفل روحيا إنه البيت هو مؤسسة ربنا بحبها وخلقنا برباط المحبة والوحدة، كمان دي ممكن إحنا نعلمها للأطفال داخل الأسرة. وإنه الرب يسوع ذاته في واحدة من المرات كان جوه الأطفال وهو قاعد مع الجموع والناس عشان هم كبار، وده يعني حاجة من زمان بدري. إحنا دائما مجتمعنا الكبار ما بنحب إنه الأطفال يكون حولنا، فالجموع القاعدين ده الأطفال لما جو نهروهم وعايزين يطردوهم وكده، لكن السيد المسيح قدام كلام جميل جدا وقال
2: يا سلام دعوا الأولاد يأتون إلي ولا تمنعوهم، لأن لمثل هؤلاء ملكوت السماوات. وفعلا الأطفال لأنهم بريئين، والأطفال هم رمز للبراءة، وبراءتهم زي الملائكة زي ما بنقول. ونرجع برضو نقول إنه أساس البيت هو الإيمان. كل ما كان البيت مبني على كلمة الله، وعلمنا أولادنا إنه إحنا بنقعد وبنصلي ومرجعيتنا كلمة الله، فالبيت أكيد حيكون بيت آمن وحيكون بيت الأمان والسلام. ونتذكر برضو زي ما ذكر السيد المسيح إنه قال مثال بين عاقل وجاهل، العاقل بنى بيته على الصخر، جات الأمواج والرياح وظل ثابت، والجاهل اللي بنى بيته على الرمل ماله انهدم. فالمشاكل بتجي على بيوتنا، لكن لأنه بيتنا مؤسس على كلمة الله، تأكد إننا حنتقلب على كل مشكلة بتمر علينا، لأنه مرجعيتنا هي كتاب وكلمة الله.
1: كمان عندنا صديقنا أو صديقتنا فرحة صديق بتقول صباح الخير. البيت الآمن مكان يوفر الحماية والرعاية، أو هو منزل يشعر فيه أفراد الأسرة بالأمان والمحبة والاحترام، وتلبي فيه احتياجاتهم الأساسية مثل الجسدية والنفسية والروحية.
2: ده كلام سليم بجد.
1: يعني أنا ما أمسك حاجة واحدة بس
2: أخلي
1: التاني. كل الحاجات دي مترابطة ومتماسكة مع بعض، إذا كانت جسدية ولا نفسية أو روحية. كمان عندنا صديقنا عباس ريسكي بيقول صباح النور راديو سمر، حبابك يا صديقنا الغالي، سعيدين بوجودك معانا. وكمان أمين بكري سليمان بيقول صباح الخير راديو سمر، حبابك يا صديقنا الغالي، سعيدين جدا بطلتك وبوجودك معانا. ميسون عثمان أم سمر أم الراديو فحبابك يا ميسون طمنينا على سمر، هي كيف؟ إن شاء الله كويسة، وخاصة إحنا داخلين على يعني سنة دراسية، إن شاء الله رب جديد. التوفيق والنجاح لكل طلابنا، وأنا النقطة دي حرجع عليها تاني. فميسون بتقول صباح النعمة والبركة الغاليات إناس ونجلاء، حلقة جميلة، الرب يبارك حياتكم يا عزيزاتي، وكمان يبارك حياتك يا ميسون، متشكرة جدا لمشاركتك وإنك موجودة الليلة معانا على راديو سمر. يعني نجلاء ونحن يمكن في نهاية حلقتنا الليلة ومحاورنا يمكن تكون لسه مفروض متواصلة، لكن نسبة لضيق الوقت خاشين على سنة دراسية جديدة، ورب يصلح الحال، وإن شاء الله رب البلد تتفتح يا رب كل المدارس المقفلة، يعني تضرب درس الصباح والناس تتلم في الطوابير، وتحية لكل المعلمين والمعلمات في بلاد العزيزة الغالية السودان، ربنا يديهم الصحة والعافية والصبر يعني تجاه الأولاد، خاصة زي ما احنا بنتكلم حاليا في نمط الأطفال وتربيتهم المختلفة.
2: أمين يا رب العالمين، ودي سنة دراسية جديدة، بيتمنى التوفيق لكل أولادنا برغم الظروف وبرغم المحن، ولكن أنتوا اللي بتبنوا البلد وأنتوا اللي بتأسسوها، وبلدنا بتقوم بالأجيال. فتحية لكل المعلمين، وتحية لكل المدارس اللي فتحت أبواب الاستقبالهم، وعايزين نسمع جرس الصباح ونسمع نشيد العلم بالصباح، وربنا يوفق ويصلح بلدنا.
1: أمين أمين يا رب. وفي ختام حلقتنا الليلة عايزين نقول يعني آية جميلة يا نجلاء، يمكن أنا كان ذكرتك بها برضه حتحبيها جدا، أيها الآباء لا تغيزوا أولادكم لألا يفشلوا. نعم
2: ففعلا حقيقة يعني ما نغيز أولادنا، نحاول إنه نتفهمهم، ما دايما إحنا نردعهم ونبعدهم لا، إحنا نتفهمهم ونحبهم، المحبة تستر كسرة من العيوب.
1: نعم أكيد. وفي الختام يعني بديك مساحة بتاعت 30 ثانية كده، رسالة ختامية تقدر تلمي فيها موضوعنا الليلة.
2: في الختام بقول الأسرة زي ما قلت قبل هي اللي بتبني المجتمع، دايرين نكون أسرة متوحدة، فده أنا حاليا بناشد كل أم وأب إنه نرجع، صح أحوال البلد يا دوب حتقوم، فدي فرصة نزرع الأمل جوانا بغد أفضل، ونرجع ونقول غيرنا مين يحمي بلدنا ويبني ويعمر وطننا، فنرجع يد واحدة ونتماسك ونتكاتف ونسمع لبعض ونكون بيوتنا على المحبة والوضوح والستر والصراحة.
1: أمين أمين يا رب. وبجد يا أستاذة نجلاء سعيدة جدا بوجودك معانا، موضوعنا الليلة كان موضوع جميل وشيق، وممكن بنتحدث عن واقعنا السوداني، وزي ما قلنا لا يخلو بيت من المشاكل، لكن خلونا لا ندعي المثالية، وكمان أهم حاجة نستر عيوب مشاكل أولادنا ما نشهر بيها، وفي نفس الوقت لازم نواجهها ونعلمهم الصح من الخطأ، ما نستر كأننا بنجيب القش ونخط على النار، ولما تحرق الهشيم بعد كده نقوم نبكي على الأطلال، لا احنا عايزين نكون فعلا بنواجه أطفالنا، نعلمهم خاصة قيمة الاعتذار. وأكيد كل أسرة أنا عارفة بقد شنو هي بتحب أولادها، وعايزة أولادهم يكونوا أحسن ناس في الأسر في المجتمع، ربنا يقدرهم، لكن ده ما بيجي كمان إذا البيت ما بيقى متمسك بالإيمان، متمسك بالمحبة، بالتعاليم الروحية العميقة اللي ممكن ان احنا نزرعها في الاطفال. سعدنا جدا بمشاركة الاحباب والاصدقاء، وكمان يعني رسالة من عوض فسها بيقول يا سلام عليكم الناس البركة، شكرا يا صديقنا عوض، وكمان شكرا لكل الاحباب والاصدقاء، ولحد ما نتلاقى في موضوع جديد وحلقة جديدة في صباح بلدنا، لكم خالص الشكر، وخاصة شكر للعزيزة الاستاذة نجلاء، ربنا يباركك ويديك الصحة والعافية.
2: أمين. تحية لكل شخص شاركنا وبآراءه وبأفكاره، وتحية للراديو سمر، وربنا يديم المعروف ويبارك حياتنا.
1: أمين أمين يا رب. وبنقول في الختام إلى جديد اللقاء.

على راديو السمر نرحب بآرائكم واقتراحاتكم وتعرف على موجات بثنا وتوقيتاتنا من راديو السمر.com.

سلامات وعوافي عليكي أختي المستمعة، وعاطر التحايا لك كمان من فريقنا العامل. بتمنى تكوني بتتابع حلقتنا الليلة، عشان حنقول حاجات بتهمك كتير. وحلقتنا الليلة بعنوان التسوق والطهي الصحي وهميتهم شنو. خليكي قريبة، ما تمشي بعيد، وحأخذك فاصل ونرجع نواصل. ريعنا بعض الفاصل، وزي ما قلنا حلقتنا عن التسوق وعن الأكل الصحي. طبعا كلنا متفقين إنه الأكل الصحي مهم، لكن السؤال الممكن يجي على بالك موضوع التسوق ده شنو بالضبط؟ يعني أنا قصدي شنو بتسوق؟ طيب عايزة أقول لك إنه أي أكل صحي نحن بنعمله بيبدأ بإنه نحن بنمشي السوق، ابتداء من إن أنا أشتري العدة بتاعت المطبخ بتاعتي، يعني الحلل والطوى والحاجات اللي أنا بستخدمها في الطهي نفسه. فلازم إنه أنا أكون عندي فكرة معينة وأنا ماشي أشتري، لو عايز أشتري لحمة، لو دايرة أشتري خضار، لو دايرة أي حاجة أنا بطبخها، أكون في حاجات خدتها في ذهني قبل ما أمشي السوق. فعشان كده عايزين نركز إنه عشان أعمل أكل صحي كويس لازم أخلي بالي من مرحلة تشتري الحاجات اللي حاطبخ بيها، وبعد كده إنه الأكل ده المكونات اللي أنا بشتريها هي شنو. طيب في واحدة فكرت في إنه الطوة أو الحلة أو الحاجات اللي أنا بشتريها دي المادة المصنوعة منها شنو؟ انتوا عارفين انه في معادن مختلفة بتتصنع منها الأواني تحت الأكل. فالحلة ممكن تكون استيل، ممكن تكون ألومنيوم، ممكن تكون حاجة مدهونة بطبقة. طبعا كتير قاعدين نسمع عن الحاجات بتاعة تيفال اللي هي فيها طبقة ما بتخلي الأكل يلصق، والحاجات السيراميك، وأسامي كتير تجارية وحاجات كتيرة احنا بنتعامل معاه. المهم انه أنا قبل ما أختار أشتري شنو بطبخ بيه، أقرأ عنه شوية، أعرف عنه شوية معلومات، لأنه أحياناً الحاجات الفيها طبقة عازلة دي ما بتكون طبقة ثابتة، وممكن أثناء ما أنا بطبخ عليها وأثناء ما بغسلها الطبقة تقوم تطلع تتقشر، وأنا بتناول الأكل المطبوخ في الحاجة دي أكيد حيكون مع الأكل ده القشرة أو الطبقة اللي كانت موجودة واللي هي طلعت مع الأكل، فدي ممكن تكون حاجة ضارة لجسمنا. عشان كده أتأكد إنه أنا هل أفضل مثلا أجيب الستيل ولا أجيب الحاجات اللي بطبقة عازلة، لكن على الشرط تكون الجودة بتاعتها كويسة. حاجات كتير مهمة زي دي. كمان برضو لازم أخلي بالي لو أنا بخد بواقي الأكل بتاعتي في علب بتاع التلاجة اللي هي علب البلاستيك دلوقتي حاجة يعني في كل الأسواق بنلقاها، بس المشكلة يا تنوع أنا بشتريه، لأنه على فكرة في كتير من أنواع البلاستيك بتكون بلاستيك رخيص وعنده مشاكل، يعني وانا باخد فيه الاكل او باخد فيه الحاجه في الثلاجه ممكن هو بيتحلل وبيعمل زي بيقولوا تفاعل كيماوي، يعني المواد المصنوع من البلاستيك دي بتطلع بتتحلل في الاكل اللي انا خدته، وده ممكن يكون حاجه خطيره. تذكروا زمان قبل زمن كان بيتكلموا عن المشكله بتاعه الاكياس بتاعه البلاستيك، وانه فيها ماده ما كويسه اسمها الدايوكسين، الماده دي ضاره بالصحه، وانه احنا لما نشيل الاكل في الاكياس دي بالذات الحاجات السائلة أو الحاجات اللي بنخدها وهي سخنة، فده بيعمل تحلل للمادة دي في الأكل بتاعنا وده بضرنا شديد. فناخد بالنا من أي حاجة بلاستيك، لازم نشوف النوع بتاع البلاستيك ونضمن إنه الصناعة بتاعتها فعلا ما حاجة مضرة. كمان اختيار الحاجات اللي بتسهل عليه الشغل، يعني أنا بشتغل لو عندي مصفى بتاع مكرونة معدني ده بسهل عليه، عشان لما نجي بصفي مثلا بمصفى بلاستيك ده ما حاجة كويسة. أحرص كمان إنه يكون دائما عندي فرن شغال في المطبخ، لو كان كهرباء أو غاز، يعني في كل الأحوال على حسب إمكانياتي والمتوفر عندي والممكن أجيبه ده ما في مشكلة، لأنه في حاجات كثيرة وأنا في الوصفات بتاعتي بحتاج لي فرن، وبيجي حاجة مهمة وأساسية في حياتنا. في أخوات كتير بيحبوا فكرة الميكروويف، ومش في السودان وبس، في كل الدول دلوقتي بقت القصة تحت الميكروويف دي، عشان حياتنا بقت سريعة والناس بتستسهل إنه أنا أعمل الحاجة بالميكروويف كلها في 3 ثواني 5 ثواني بسخن الأكل أو بعمل حاجة سريعة في الميكروويف. لكن أنا شخصيا من اللي قريته عن الميكروويف المعلومات اللي عرفتها عنه ما بفضله، خصوصا ولما يكون البيت فيه أطفال صغار، لأنه أنت عارفة إنه جهاز الميكروويف ده جهاز حساس جدا وفيه إشعاع بيطلع منه أثناء ما هو بيشتغل، وإنه الطريقة اللي هو بيشتغل بها ما طريقة صحية أبداً لتسخين الحاجات اللي بتتخطى فيه. كمان خلي بالك كويس لو أنت بتستعمل الميكروويف، لأنه الميكروويف لو طول معاك في البيت وإنت شغالة به مدة طويلة ممكن يكون فيه مشاكل في الباب ما بيكفي الكويس أو بيسرب الإشعاع اللي هو بيشتغل به، فده ممكن يكون خطر عليك أو على أطفالك،
كمان نصيحة مهمة أنا قريتها، إنه لازم لو أنت حامل ما تقيفي قدام الميكروويف، لأنه زي ما قلنا هو بيطلع إشعاع وده ما كويس للمرأة الحامل. الحاجة الثانية برضو خلي بالك منها، إنك تكون عندك في البيت سكاكين آمنة، بالذات لو عندك أطفال صغار، لأنه في نوع أنواع من السكاكين بتكون حادة جدا أو تكون مشرشرة، وتكون برضو الشرشر بتاعها ده حاد، فممكن يعني يقطع صباعك وانت شغالة، ممكن تتعورك تجرحي الأطفال وهم بيحاولوا يتعاملوا مع السكين، برضو ممكن يعمل لهم مشاكل. كمان لازم يعني دي من الحاجات اللي بيقولوا صحية جدا، إنه احنا نخصص سكين معينة عشان نقطع بها اللحوم، ونخصص سكين للخضارات والفاكهة والحاجة دي. لو كمان عندك سكينة خاصة كده اللي هي المنشار دي، عشان ما تفتحي بها العيش للسندوتشات، ده حيسهل عليكي بالنسبة للأطفال بالذات. لما نيجي نفتح العيش للسندوتشات كتير لو استعملنا سكين ما مناسبة، بنحس إنه العيشة بتتبهدل معانا وما بنقدر نفتحها بطريقة كويسة عشان نعمل السندوتش. بالنسبة للصحون والكبابي، أنا بصراحة يعني قاعد أشوف عملي جدا للبيوت اللي فيها أطفال، إنه يكون عندك مجموعة من الكبابي الستيل. الستيل على فكرة طبعا برضه هو معدن كويس، لكن عنده دريات، عشان تكوني ست بيت حصيفة كده وذكية، تقومي تعملي بالنصيحة اللي أنا عرفتها قبل كده، إنه الوحدة مفروض لما تمشي تشتري حاجة بتاعت ستيل تقوم تشيل معاها مغناطيس. ليه؟ لأنه المعادن التانية الحديد والنيكل والحاجات دي المغناطيس بتجذب ليها. لكن بالنسبة للستيل بالتحديد مفروض إذا فيه أي نسبة بتاعت معدن تاني حديد يعني حيجذب المغناطيس، أما لو ما فيه، لو كان ستيل نظيف جدا نقي اللي هو بقول عليه 10/18 مفروض ما يكون عنده أي انجذاب للمغناطيس. فأنت لو شلت معاك بس مغناطيس صغير في شنطتك وانت ماشي تشتري حاجات بتاعت ستيل، ده حيعرفك فعلا إنه هل ده ستيل كويس ولا لا. كمان لما أجي أشتري خلاط بتاع الكهرباء للبيت، على حسب إمكانياتي حاول إنه أجيب أحسن خلاط. ده ما معناه إن أنا أشوف أضغط نفسي أو أشوف حاجات غالية جدا وأصير إني أجيبها، لكن قدر ما بقدر أجيب ماركة معقولة. وكمان جك الخلاط لما يكون قزاز ده كويس جدا، لأنه نحن كسودانيات بنعمل بنخلط حاجات يعني في الجك بتاع الخلاط ممكن تكون سخنة، زي لما نعمل مثلا ملاح بتاع نعيمية أو تقلية أو أي حاجة بتحتاج فيها سخنة تضرب في الخلاط، فلما الجك يكون قزاز ده حيساعدك، لأنه الجك البلاستيك يمكن ما يستحمل السخانة بتاعت الأكل المخطة عليه. وعموما طبعا البلاستيك ما صحي زي القزاز، غير أنه عرضة لأنه يتشقق ويتكسر بسرعة. القزاز صح برضو حساس، لكن تعاملك معاه بأنك أنت أول ما انتهيتي من شغلك رفحتي ممكن تحافظ عليه لفترة طويلة. من الحاجات برضو الحلو أنك أنت دائما في أي لستة بتاع التسوق تخطيها أنك أنت تشتري قزازة بتاع خل، وجوده في المطبخ بريحك كتير. أنا جربت الحكاية دي، لأنه في كل وقت أنت بتنظفي مثلا السطح اللي بتقطعي فيه والأكل أو بتنظفي أي حتة في المطبخ، لما تخطي أو تضيفي شوية خل على الصابون ضبط مليك أنه الأسطح ما فيها بكتيريا وإنها تنظفت، خصوصا لما أكون أنا بقطع لحمة أو يكون مثلا بيضة كسرت مني وقعت في أي حتة. لما أكون بنظف لو شلت بالخل الحاجة دي نظفت بها حينظف، وفي نفس الوقت حيشيل الريحة الماحل والما مرغوب فيها. فوط المطبخ مهمة جدا، كل فترة أنا مفروض برضو أغيره، لأنه في ناس ممكن تكون لفترة طويلة بيستعمل نفس الفوط ممكن لمدة سنة أكثر من سنة. صح ممكن الفوط تتغسل مرة تانية، لكن الاستعمال الصحي لفوط المطبخ إنه كل فترة بتاع 3-4 شهور حاولي إنك تغيري بإنك تجيبي مجموعة من الفوط تاني جديدة وتستعملها من جديد. في ناس بتكسل من إنه يعملوا مروح بتاع الشفط، أنا أفتكر مهمة جدا، لأنه الأبخرة تحت الأكل والزيت بالذات السخن والحاجات دي في المطبخ ممكن توسخ لك المطبخ، وممكن كمان تعمل مشكلة بالنسبة للناس اللي قاعدين يشتغلوا في المطبخ لأنها ما كويسة لأنه نحن نتنفسها. فأنا لو اخترت يعني مروحة شفط، كل الناس ما عندها إمكانية واحدة، في ناس ممكن يجيبوا الشفاطة اللي هو من فوق البوتجاز طوالي، وده بيكون في المطابخ الحديثة، لكن ما ضروري لو أنا ما بقدر، على الأقل أعمل مروحة بتاعت شفط صغيرة عادية جدا حتريحني كتير. بعد كده كمان عايزة أعرف إني أنا لما أمشي السوق أختار كيف الحاجات اللي بشتريها. أكيد كل واحدة على حسب بيتها وعلى حسب زوجها في الأكل وعلى حسب احتياجات البيت بتكون كاتبة لستة بتاعت حاجات وهي ماشي السوق وعايز تشتريها كده. قبل ما نقول لك أخدي بالك من شنو في اللستة دي، هناخدك فاصل ونرجع نواصل.

أختي المستمعة، رجعنا لك بعد الفاصل. وزي ما قلنا قبل الفاصل إنك أنت وماشي السوق في حاجات مفروض تخلي بالك منها وأنت بتشتري في الليستة بتاعتك. الحاجة الأولى اللي لازم تخلي بالك منها إنك أنت لو اشتريتي أي حاجة، معلبات أو أي عبوة، لازم أقرأ المكتوب عن وصف المنتج. يعني لو مثلا عايز اشتري أنا مربى، فلازم إني أنا أقرأ نسبة الفاكهة فيها كم، نسبة السكر فيها كم، لأنه احتمال أنا مثلا نسبة السكر ألقى عالية وألقى منتج تاني فيه نسبة السكر أقل، أو ألقى منتج فيه نسبة الفاكهة الطبيعية أكتر من المنتج اللي أنا عايز أشتريه. فعشان كده دايما أقيف وأشوف المنتجات بالضبط هي شنو وأختار الأحسن. الحاجة لازم برضه أخلي بالي منها تاريخ الصلاحية. طبعا يعني تاريخ الصلاحية مفروض يكون مطبوع بشكل واضح، لو أنت لقيتي إنه ما واضح أحسن تستبدليه بمنتج تاني. برضو في دول بتكون معروفة بأن نوع المنتج المعين ده عندهم أفضل حاجة فأختاره. مثلا معروف أن السكر المصري والسكر السوداني من أجود أنواع السكر الموجودين عندنا، لأنهم عندهم قصب سكر جميل جدا في مصر والسودان. فأنا لو عايزة أشتري أكيد حركز أن أنا أخذ السكر يا إما سوداني يا إما مصري. برضو تاني في حاجة أنه مرات لما أشوف الحاجة المكتوبة على المنتج ألاحظ أنه لو في أي مواد كيماوية على حسب ثقافتي أنا عارفة إنها ضارة، المواد الحافظة نسبتها كم لو لقيتها عالية، لأنه مرات في حاجات بالذات الناس اللي عندهم أطفال بيكونوا بيستعملوها بتكرار. يعني كل يوم إحنا مثلا بنكون عندنا زبادي في التلاجة، كل يوم بيكون عندنا نوع حاجة بتاعة أطفال بيحشوا منها سندوتشات جبنة أو أي حاجة بيستعملوها. فأنا مهم أشوف أكتر منتج آمن، وآمن دي ممكن بقى هسه مصادر المعلومات متاحة جدا من خلال النت، أخش وأشوف إنه شنو المواد الضارة الممكن تستعمل المصانع في صناعة المنتجات دي، ولو لقيتها في المنتج ده أنا أبعد عنه. كمان لما بختار الزيوت بتاعتي بتحت البيت ممكن أختار زيت نباتي لأنه آمن أكتر، لو زيت ذرة أو عباد شمس ما ضروري مصنع معين، طالما إنه المصنع سمعته كويسة ممكن أختار ذرة أو عباد شمس على حسب استعمالي. في نساء بيفضلوا إنه يستعملوا الذرة عشان ما يحمروا بيه، ويستعملوا عباد الشمس لأنه خفيف للطبيخ. على أي حال دي مسألة الزوج، لكن طالما إنه هم زيوت نباتية وما مضاف لهم أي حاجة ضارة دي حتكون حاجة كويسة. برضو قللي كمان من شراء الصلصة عشان المواد الحافظة، وكمان عشان ما تكتري من الحاجات الصناعية، ممكن تستبدلي بالطماطم الطبيعية. لما نختار نعمل عصير، في ناس كثيرة بتمشي للسوبر ماركت ويفتكروا إنه أختار مانجا أختار النوع اللي أنا عايزاه على حسب تفضيل ناس البيت، لكن لو أنت اشتريتي فاكهة طبيعية أكيد أحسن، لأنه الحاجات الغازية اللي هي البيبسي والكولا والحاجات دي كلها، دي كلها حاجات قرينا كتير عن إنها ضارة، ولو أن إحنا يعني بعدنا منها ده أفضل. كمان الحاجات المعلبة المحفوظة العصائر دي أغلبيتها أنت لو قريت المكونات بتاعتها هتلقي نسبة الفاكهة الطبيعية فيها يمكن حاجة لا تذكر، وفي بعضها ما موجودة خالص، يعني هي عبارة عن ألوان وعبارة عن نكهات وطعم أي فيها الريحة والنكهة بتحت الفاكهة المعينة، لكن دي يعني زي ما تقولوا غشة كيماوية، يعني حاجة ان احنا ممكن نشمها ونضوق كده لكن هي حقيقة لا هي مانجا ولا هي برتقان ولا حاجة. فكونه ان انا افتش فاكهة واجيبه واعمل عصير في البيت ده اكيد افيد كتير في القيمة الغذائية، وكمان امن بالنسبة لاستهلاكه الصحي. في ناس بتحب انه يشتروا حاجات بتاعت اضافات ونكهات، ما عارفة كاتشاب ومايونيز والحاجات التتبيلات دي والمواد اللي بنستخدم عشان نصنع بها البشاميل والحاجات دي، دي كلها حاجات الكلام عنها صحيين إن هي حاجات ما كويسة. في نفس الوقت انت ممكن تعملي تتبيلات في البيت عادية جدا جدا، مثلا للسلطة احنا ممكن نفرم توم ونخد عليه خل وزيت زيتون وفلفل وملح ونخليه في علبة أو برطمان في التلاجة لفترة، وبعد ذلك نجي نشيل منه ونصفي منه السائل ده اللي هو الخل والزيت والحاجات اللي فيه دي بتاعت زيت الزيتون الكلام ده، بيكون أخذ نكهة التوم لما نرشه على السلطة حيدينا نكهة جميلة جدا، أحسن حتى من التتبيلات الجاهزة في السوبر ماركت، وفي نفس الوقت عنده قيمة غذائية لأنه التوم حاجة مفيدة، زيت الزيتون الخل كل الحاجات دي حاجات مفيدة لصحتنا.

للأسف أولادنا في المدارس والجيل الحس قايم ده قاعدين يحبوا كثير اللحوم المجمدة والمدخنة، الهوت دوغ والمارتديلا وكل الحاجات دي. المشكلة في الحاجات دي إنها هي عشان تقعد فترة طويلة في التجميد وما تبوظ بتضاف لها مواد كيماوية ممكن تكون ضارة جدا. وعشان نحن نكون عندنا بديل صحي لها، نفس الحاجات دي ممكن الفراخ نجيبها وننظفها ونقطعها ونعملها بدل الجاهزة دي، لأنه حتى الطريقة بتاعتها غير إنها هي مليانة بمواد حافظة زي ما قلنا مواد كيمائية وحاجات بتخلي طعامها جميل وكده، هي كمان بتحتاج إنها تتحمر في كمية من الزيت كبيرة، ودي مشكلة لأنه التحمير ذاته واحدة من الحاجات اللي قاعد تعمل لنا مشاكل في معدتنا وبترفع الكوليسترول، مشاكل كتيرة جدا من الأكل اللي بتحمر ده، فياريت إنه إحنا نقدر نقلل منه. حتى الفول لو أن إحنا قدرنا نعمل الفول في البيت نطبخه في البيت ده أكتر أمان وأحسن من إنه إحنا نمشي نشتري علب بتحت الفول دي، لأنه أكيد بتضاف لها مواد حافظة عشان ما تقدر تقعد في درجة الحرارة في الرفوف بتحت المحلات لفترة طويلة، ممكن نلقى الصلاحية بتحت المنتج بتتعدى السنة، دي حاجات ما ممكن إنها هي تفضل يعني صالحة الاستعمال لو ما أضافوا لها كمية من المواد المكويسة. ده بالنسبة للحاجات اللي أنا بشتريها من البغالة أو من السوبر ماركت. كمان لما أمشي السوق أشتري الخضار أحاول أشتري خضار جديد ما يكون شكله كمان كبير ولا شكله لونه غريب، لأنه إحنا لو مشينا السوق مرات بنلقى فلفل، الفلفل الأخضر العادي بتاعنا ده حاجة ضخمة جدا، أو طماطم كبيرة جدا، أو نلقى اللون بتاع الفلفل نفسه لونه أخضر غامض جدا، يعني حاجة ما طبيعية. دايما الحاجات الشكلها ما طبيعي يعني أكبر من اللازم أو لونه غامق أكتر من اللازم، شك في إنه ممكن تكون فيها هرمونات، فيها اضافت لها حاجات كيماوية عشان تكبر، الحاجات دي كلها حاجات ضارة بجسمنا. فنحن نحاول بقدر الإمكان إحنا نشتري نشوف الخضار الشكله جديد، ما نشيل حاجة بايتة أو حاجة قديمة لأنه في الحالة دي ما بكون عندها نفس القيمة الغذائية، وفي نفس الوقت نشوف الحاجات الشكلها طبيعي أكتر وناخدها. إذا لقيتي في خضار فيه شوية آفات أو فيه حاجات يعني بتعرض لها لزراعة عادية أخديها، لأنه دي معناها على الأقل مؤشر لأنه هي مترشت لها كمية بتاعت مبيدات حشرية كتيرة، فأنا ما قاعدة أخاف منها بقدر ما بخاف من الحاجات الشكلها حلو وشكلها بتلمع كده، ممكن تكون ده مؤشر لأنه هي ما طبيعية اتخطت فيها حاجات مواد كيمائية ما كويسة لي. كمان السمك الأفضل إن أنا أشتريه من الناس اللي بتبيع جنب النيل عشان ما يكون هو قديم ومطول، وفيتو حارفين إنه السمك واللبن والحاجات دي كلها حاجات حساسة لأنها هي تقعد فترات طويلة. السمك بالذات كمان يعني إنه يقعد كذا يوم ممكن يكون ما طازج وما فيه فايدة غذائية وممكن حتى هو ما يكون كويس يعني يتغير. البيض كمان ومنتجات المزارع لو اشتريتها من المحلات اللي بتسوق بكميات كبيرة كل يوم ده بيضمن لي إنها هي ما مطولة ولا لها فترة، لأنه إذا كان المحل كل يوم بيبيع كل الكمية اللي عنده أو تقريبا بيخلصها فمعناه إنه كل الحاجة اللي عنده بتكون حاجة جديدة، يعني كل ما أمشي ده بكون حاجة الليلة ما حاجة قديمة من مبارح ولا قبله. وخلي دايما في اختيارك بالنسبة للحاجات اللي تشتريها من الرفوف بتحت البغالات البهارات والحاجات اللي بيستخدمها المكملات بتحت الأكل زي القرفة إنه هي تكون حاجات صحية. في ناس بيمشوا لحاجات بتدي ريحة لكن هي ما حاجات صحية، زي ما تمشي تلقي مثلا في خلطة بتاعت بهارات وتلقيها يعني انت بالضبط ما عارفة هي الخلطة متكونة من شنو، ممكن يكون ريحة حلوة لكن انت بالضبط ما ضامنة الإضافات اللي جوا الحاجة دي شنو. لو شلتي قرفة، شلتي توم، شلتي مثلا فلفل أسود، هبهان، دي كلها حاجات عندها فوائد. التوم مثلا كويس جدا لمرضى الضغط، الفلفل الأسود عنده فوائد، فأنا ما أشتري الحاجات دي برضو بكميات كبيرة لأنه لما تقعد عندي فترة الريحة بتاعتها بتفقد والنكهة بتاعتها، فأنا ما أفقد قيمتها بأن أنا أشيل منها. في ناس يعني بتشتري منها كميات كبيرة جدا وتخزنها وده ما صح. وأنا بشتري الأولادي من البغالة حاجات بيفتكروا إنه المفروض أشتري حلاوة أو شوكولاتة أو حاجات زي ده عشان في الرحبة الأولاد وأنا جاي داخلة شايل حاجات السوبر ماركت، لكن أنا لو بشتري لهم مع ده برضو شوية بلح، شوية فول سوداني، أي حاجة ممكن تكون عندها يعني فايدة غذائية بيعودهم على إنه المزاج بتاع الحاجات دي يحبوه وما يحتمدوا على إنه بس يأكلوا حلاوة ولا شوكولاتة ولا يكون ده بس الذوق بتاعهم. شوية شوية حتلقي إنه هم يتعودوا على الحياة الصحية. جينا للخطوة تحت التبخ. طبعا إحنا السودانيات معروفات بأنه أكلنا طاعم وجميل،
بس لو راعينا شوية ملاحظات حيكون أكلنا كمان صحي أكتر. لو قللنا من الزيوت ولو ممكن كمان نضيف زيت الزيتون على الحاجات السلطات والحاجات النية، ده حيكون كويس جدا جدا بالنسبة للناس العيانين، بالذات بالنسبة للناس اللي عندهم كوليسترول عالي أو ضغط أو مشاكل في القلب. الوزن الزايد برضو من الحاجات اللي احنا استعملنا زيت الزيتون حيساعد في انه احنا ننزل وزننا، وما في داعي لانه احنا نستعمل سمنه او زبده صناعيه او طبيعيه، لانها دي كلها حاجات فيها كوليسترول عالي جدا. الملح كمان لو تعودنا نقلله شويه برضو ده بكون كويس، بعد فتره حتى احنا حنقدر نستطعم الاكل بدون ما يكون الملح كتير. نحاول كمان نكتر من سلق الخضار، يعني الخضار مسلوق والحاجات المشويه اكتر من انه نحمر، لانه التحمير بيستهلك زيت، وعلى فكرة التحمير خطورته كمان في إنه غير استعمال الزيوت الكثيرة إنه درجة الحرارة اللي بتتحمر فيها الحاجات بتصل للاستواء بالتحمير، زي مثلا البطاطس زي الحاجات دي، الزيوت دي بتاخد درجة بتاعت حرارة عالية جدا عشان استوي الحاجة فيها، ودي حاجة ما صحية أبدا، ممكن تعمل لنا مشاكل كثيرة في الصحة بتاعتنا. فنحن مثلا لو عايزين نعمل سلطة أسود، بدل ما إنه نحن نحمرها ونغرقها في الزيت وبعد كده نطلعها، ممكن احنا ببساطة نسلقه أو ندخله في الفرن، وفي الحالة دي حيتم طهيه بطريقة صحية أكتر لأنه ما دخلنا فيه ولا معلقة بتاع الزيت. كمان برضو احنا مجتمعنا محتاج لأنه حندخل الشوربات، يمكن الشوربات دي أكتر حاجة الناس بياخدوها في المناسبات أكتر مما أنه في حياتهم اليومية في وجبة الغداء كل يوم ما قاعدين ناخدها حاجة أساسية. فإحنا لو قدرنا ندخلها ده معناه أنه احنا استهلكنا برضو خضار أكتر واستعملناه كمان بطريقة صحية، لأنه في الحالة دي ما بتضاف له زيت أو صلصة أو حاجة زي دي، فإحنا حنحافظ على القيمة تحت الخضار، حناخده بطريقة صحية ومع الوقت حتبقى لنا دي عادة. صحن السلطة مهم جدا، يعني كل وجبة غدا سر إنه يكون في صحن سلطة جنب الأكل أصناف الأكل التانية. في ناس كتير بتعب بتطبخ اللحمة وبتدخل فيها زيت، أنا بفتكر إنه اللحوم وبالذات نحن السودانيين بنحب اللحمة الحمراء يعني فيها نسبة بتاعت زيوت طبيعية دهون كفاية جدا، فياريت لو إحنا بنطبخ نطبخ من غير أي إضافة زيت، وحنلقى بعد شوية إنه الحاجة اللي إحنا بنطبخها فيها كمية بتاع زيوت كفاية جدا ومستساغة وما محتاجين إنه نضيف زيت زيادة. نصيحة مني أنا وبخبرتي في الموضوع ده إنه أن إحنا لو خدتينا خل شوية مع الوصفة بتاعت أي طهي لحمة ده حيكون كويس جدا في إنه بكسر الخل طبعا لأنه أسيد يعني حاجة حامضة، فبكسر لنا الدهون اللي في اللحمة، غير إنه بيعمل دور حلو جدا إنه اللحمة بتكون هشة وطرية وطعمها حلو جدا. كمان في معلومة مهمة إنك ما تقدمي الفاكهة أو الشاي بعد الأكل، دايما نحن عندنا عادة إنه الناس بعد ما خلصوا أكل ممكن حلوا بفاكهة. المشكلة اللي اكتشفوها إنه الفواكه لما ناخدها ورا الأكل مباشرة بيحصل نوع من التخمر، لأنه الفاكهة دي فيها حاجة اسمها الأحماض الأمينية، ودي بتخلي مع العيش ومع الأكل التاني اللي أنا أخدتها في الوجبة بتحصل زي نوع من التخمر، وده بيخلينا ما نهضم بشكل صحي وبيعمل لنا كمان مشاكل صحية كبيرة جدا إحنا حتى ما ممكن يعني نتوقعها. الشاي مضر برضو بعد الأكل مباشرة، لأنه كل الحاجات اللي فيها حديد، هسي لو أنا بأكل في وجبة الغداء ملوخية، الملوخية فيها نسبة حديد أو الرجلة فيها نسبة حديد عالية جدا، ممكن جسمي يستفيد من الحديد فيهم حلو جدا، لكن أنا لما طوالي بعد الأكل لسه ما مر نص ساعة أكون أخدت كوباية بتاعة شاي سادة تقيلة حكون بوسط كل الحديد اللي أنا أخدته في الوجبة. فحاولي أنه بعد الأكل ما يكون في فواكه مباشرة، خلي الفاكهة بعد الأكل بفترة، وخلي كمان الشاي أقل شيء نص ساعة بعد الأكل. طيب بكده نحن بنجي لآخر الوقت بتاع حلقتنا، حلقتنا كانت طبعا عن التسوق والطهي الصحي، اتكلمنا فيها عن كيف انك انت تمشي تعملي تسوق ذكي، وكيف انك انت تجي تعملي أكل في البيت يكون صحي في أواني صحية. بنتمنى انه تكونوا استفدتوا من المعلومات اللي تقدمت في الحلقة، وربنا يبارك حياة كل مستمعة، ولحد ما نتلاقى في حلقة جاية، واختي السودانية إيكادولي.

0: الرؤيا الأصحاح العاشر. ثم رأيت ملاكا آخر قويا نازلا من السماء لابسا سحابة وعلى رأسه قوس قزح، وجهه كالشمس ورجلاه كعمودين من نار، وفي يده كتاب صغير مفتوح، ووضع رجله اليمنى على البحر والشمال على البر، وصرخ صرخة عظيمة كزئير الأسد. فلما صرخ ردت الرعود السبعة بأصواتها، فلما ردت الرعود السبعة تهيأت للكتابة، لكني سمعت صوتا من السماء يقول لي:
1: لا تكتب ما قالته الرعود السبعة، بل احتفظ به سرا.
0: والملاك الذي رأيته واقفا على البحر والبر رفع يده اليمنى نحو السماء وأقسم بالحي إلى أبد الآبدين، خالق السماء وما فيها والأرض وما فيها والبحر وما فيه، وقال:
2: لا مهلة بعد الآن، بل عندما يحين الوقت ينفخ الملاك السابع في بوقه يتم سر الله. هذا السر هو الإنجيل الذي أعلنه لعبيده الأنبياء.
0: والصوت الذي سمعته من السماء كلمني مرة أخرى وقال:
3: اذهب خذ الكتاب المفتوح الذي في يد الملاك الواقف على البحر والبر.
0: فذهبت إلى الملاك وطلبت منه أن يعطيني الكتاب الصغير، فقال لي:
2: خذه وكله، سيكون مرا في معدتك، لكنه في فمك يكون حلوا كالعسل.
0: فأخذت الكتاب الصغير من يد الملاك وأكلته، فكان حلوا كالعسل في فمي، لكن بعدما أكلته كان مرا في معدتي. ثم قيل لي:
3: يجب أن تتنبأ مرة أخرى عن كثير من الشعوب والأمم واللغات والملوك،

فأجابني من الرحب. الرب لي فلا أخاف، ماذا يصنع بالإنسان؟ الرب لي بين معيني وأنا سأرى بعدائي. الاحتماء بالرب خير من التوكل على إنسان. الاحتماء بالرب خير من التوكل على الرؤساء. كل الأمم أحاط بي، باسم الرب أبيدهم، أحاط بي واكتنفوني باسم

بي وبيدهم، أحاط بي مثل النحل، انطفأوا كنار الشوك باسم الرب وبيدهم. دهرتني دهور لأسقط، أما الرب فعضدني، قوتي وترنمي الرب وقد صار لي خلاصاً.

0: الصباحات الجديدة بانتظار إشراقاتكم، وإحنا مع انتظارة الحياة بنتلاقى معاكم في صباح بلدنا، نتأمل في جمال الحياة ونشوف كيفين أبدع الخالق. وبخطى شبابنا الواثقة نهزم أزمنة اليأس العنيدة، وبحكمة أبهاتنا نرسى في مراسي آمنة حتى لو كانت المخاوف محاوطانا، وبحكايات نسوية متجددة تحكي عن مبارح والليلة وبكرة الجاي، ونعرج لتفاصيل أيامنا وبوادينا وحوارينا ومدايننا، نجمع كل البتكال في قعدة صباحية اسمها صباح بلدنا. عشان كده علق قل رأيك من غير تردد، صوتك يوصل، لأنه راديو سمر صدى لأصوات مطروة. مستمعينا الأعزاء، أحبابنا في كل مكان، أجمل صباح على كل الناس اللي صحت بدري وجات جارية طوالي عشان تفتح موبايلاتها وتكون حاضرة معانا في راديو سمر وكمان برنامج صباح بلدنا اللي بيجمعنا دايما على رحاب المحبة. أهلا ومرحب بكم، وإن شاء الله رب صباح جميل، صباح جديد عليكم، صباح نبداه بشنا رشيدة.
1: أنا ببدأ بتغير النظارة. أنا بفتش المسيط والنظار. يا صباح الخير عليكم، وأحلى صباح من نكتة العملات في الناس دي. صباح نبداه بقدرة ربنا،
0: أمين.
1: يعني دي الحاجة اللي أنا قاعد أقولها، ودي الحاجة اللي أنا بحبها، إنه أول ما تصحى بدون ما تفكرين يومي ده أبداه كيف، شيله كده خطه لله عنده، وبعد كده يمشي وانت قلبك ملان ودفيان. اي ناس ممكن ارجع افتش نظارتي.
0: انا شايفاكي مشغوله فقلت اباقي. ده اجمل تصبيح يا رشيده، وانا دايما بحب يعني اقتبس منك العباره دي لانها جميله وفعلا بتدي طاقه ايجابيه من الصباح لما نبدا فعلا صباحنا بقدره الله. واكيد كل صباح هو فرصه جديده في الحياه، وفرصه بنشكر فيها ربنا على انه ادانا نعمه الصحه والعافيه، على اننا موجودين احياء، على انه احبابنا وناسنا واولادنا كلهم كويسين احنا شايفينهم قدامنا. وكمان ما ننسى في الصباحات دايما نذكر الناس التعبانين، الناس الحزانة، الناس اللي فقدت أعزاء لهم، إنه ربنا يديم تعزية حقيقية من عنده، وكمان يعني يخط في أذهانهم وبالهم ذكريات جميلة يعني عنهم. وكمان رشيدة ما ننسى بلدنا الغالي السودان، وأنا يعني دي حخليها لكي، أدعية وتمنيات بالنسبة لبلدنا، خاصة نحن في الفترة دي يعني بنتوقع تغيير كبير.
1: عارفة يا إناس، أنا كل ما أتذكر، طب بس خليني أقول للناس إنه أنا غيرت النظارة. اللي بيستدل قلت الناس دي ما شايفاها النظارات جداد يا أخوانا، قولوا لي مبروك. فغيرتهم عشان أجرب ألبس دي وأشوفك بيها،
0: تمام.
1: وأشوفكم أنتوا برضو، وأقرأ كلام كله، أنا بدعف في القراية شوية يا الناس. عارفة أنا كل ما أشوف السودان وأشوف صورة للسودان وهما بغيب عن البال ولا عن الخاطر، وناسنا نحن ما محتاجين إنه نحن نمشي نفتش عليهم، ناسك في البيت، أهلك، أصحابك، بتشوف الحاصل فيهم. فقعدت تجي قدامي آية واحدة في الكتاب المقدس بمعناها، المسيح لما قال قصبة مردودة وقال فتيلة مدخنة. عارفة أنا كل ما أشوف زول قدامي بعاين لو كده بقول فعلا ده غصبة مردودة
0: يا رب.
1: ولما كل ما أشوف زول نحن كنا متعودين عليه، دفلان ودل كان بيجي داخل ودل كان هيبة ودودة، بعشيت في ناس اتطفت في شخصياته، في ناس اتطفت جوا نفسها، في ناس اتطفت من الحزن، من مين ومين ومين، من الأحداث الكثيرة، بقول دي فتيلة مدخلة. لأن أنا الآية دي شغالة جواي، عارفة ليه؟ لأنه مشيت، ما بكذب عليك، مشيت فتشت، زي ما بقوله بحب أجيب أفهمها. قلت لي الكتاب ما قال مكسورة. الحاجة لما تكون مكسورة واضحة قدامي خلاص دي اتكسرت، اتقسمت اتنين. أيوة. دي كده، لكن مردودة دي مكسرة، مدشدها، عارفة المرطرطة. أيوة. احنا بنقول على مكسرة حتة حتة حتة حتة حتة، لكن من برا شكلها فيه. كل ما عاين لنفسنا بحس انه نحن كده، الأيامات دي نحنا كده جوانا خبطة هنا وخبطة هنا وخبطة هنا وخبطات وخبطات وخبطات, لكن من برا من برا شكلنا نحنا الليلة اللي بشوف رشيدة يا هاهي رشيدة قبل 3 سنين قبل الحرب يا هاهي كده, لكن من جواي ده الرطة الجواي ده أنا اللي بعرفه. يلا الناس ونحنا بنتعامل بس بالشكل البرة نفس الحكاية. الفتيل كندا الفتيل المدخنة دي عارفة يلا أنا مرات رت كده بتعامل معي منه لو جيت ضغطتني هتكسر لأنه أنا المرات رت ده محتاج
0: هو أساساً قبل ما حد يتحمل
1: ما الهبشة. متحمل أيوه. عارفة اللي أنا ما متحملة إنه زول يقول لي كلمة, عارفة إن زول يقول لك حقيقي أنا ما متحمل إنك تقول لي كلمة أعرف إنه هو جواه في خبطة بس ما ظاهرة. لما تلقى زول قاعد وماسك نفسه وحزين وهنا ما تقول الزول ده يتغير, ما تقول الزول ده فيه شنو, ده مرة طرت من جوا والكتاب يتكلم وورانا انه دي اصعب من الكسر, اصعب من الكسر لانه دي جروح انت ما حتعرف تعالجها براك لانه الزول من برا ومشكلته انها مغلفه. يلا ده نحن اللي فيه. الفتيل المدخنة دي عارفة لو يا إيناس أنا عارفة إنه عندك تحسس يا إيناس من الروائح الكثيرة من الدخان, بعرف إنه أنا لو دار ضاقك أكتب نفسك كيف.
0: أيوه
1: الليلة لما نكون فتيل المدخنة زي السراج بتاعنا أو الفانوس قاعد بس زاد كمل وطلع لك في دخان, طلع لك في دخان بخش في حلقك هنا بكتب نفسك.
0: أيوه.
1: عيونك بتحمر, ده المثل ده أقرب حاجة هتعملها شنو؟ عملت أوف طفيته ولا بيدي الطاقة خدته في راسه وانتهي. في ناس كده الليل حاليا مطفيين بيقوا عاملين زي اللي بيطلعوا بس دخان, يطلعوا مثلا تقول لي رشيدة كيفك كيف شنو ما انت عارفة
0: ما شايفة
1: ودارني أنا أحكي لك يلا الدخان ده بيقى لساننا أن نحن بنشتكي به, بيقينا كلامنا بيقى وجع في العيون بيقى وجع في الحلق زي الدخان. بيعرف يتعامل مع الشخصية دي ربنا. نحن أنا ما عارفة الكلام تشبهي ده صح أو غلط لشخص للوضع اللي فيه, ولكن بتكلم من نفسياتي, بتكلم من الوضع اللي نحن فيه. الدخان والفتيل المدخنة والرطرطة ده كله على فكرة الحلقتين بتاعت هيثم مبارح هو قصص حافظ أنا مش أقول لكي فتحت بوابات, أنا واثقة أنه فتحت بوابات كثيرة لما تتكلم عن الانتقام. وحلقتنا الليلة ربنا بجد عيننا فيها ودينا حكمة ودينا استنارة ودينا كلام وإملانا بيروحه عشان نعرف نقول الكلمات المناسبة اللي ما تكون مجرد كلام نحن بنقوله للناس, لأنه لما نيجي نتكلم عن الظلم اللي انت تعرضت له وعن الخزلان اللي انت تعرضت له وكيف ما يغيرك وكيف ما تنتغم, نحن ما عايزين نقول للناس كلام يحسوا به وانتوا بتقولوا كلام تقيل انتوا ما حسيتوا به ما مريتوا به, لا نحن حسينا به نحن مرينا به, بس لكن ممكن يكون الاختلاف انه عايزين نقول لك انه في طريقه ممكن تطلع من الفخ ده. فانك تتكلم عن الظلم وتتكلم عن الخزلان وانه نغيره في شخصيتك رضيت ولا ما رضيت, بس لكن كيف تتعامل مع الشخصيه الناتجه عن الظلم وعن الخزلان عشان تعرف تدير حياتك بطريقة ترضي ربنا, ده موضوع يا إناس بجد بجد. أنا قبل أنت ما تجي وقبل ما أقول أنا كنت بصلي إنه ربنا يدي لسان حكمة.
0: أمين أمين يا رشيدة. بصراحة يعني التشبيه بتاع المثل ده بخلي الزول يفكر بعمق كده يعني بأمانة في الحاصل. إحنا مهتمين كسودانيين في الفترة الجاية دي نبني المباني يعني ننظف, ودي ما حاجة كعبة, ننظف شوارعنا ونلمي المهم الحاجات المشتتة والمبعثرة الحصلت في البلد, يعني مهتمين بالبنية التحتية لأنه طبعا أساسا الوضع مزري يعني. فلكن أنا بشوف يا رشيدة فعلا أنه الدشدش الحاصلة دي محتاج أنه نحن نبني الإنسان السوداني في الأول, نبني ونعيد الثقة فيه, نهتم بالنسيج الاجتماعي اللي تهتك خاصة في وقت الحرب ده, لأنه في علاقات كثيرة ضاعت, في دخاخين طالعة وقاعدة من زي المثل اللي أنت قلتي هو الحقيقي اللي أنا حسيته خاصة حاصل في وضعنا ده, في حاجات كثيرة نحن خانقانة أو نحن ممكن مرات نكون السبب فيها. عشان كده يعني أنا بشوف موضوع الليلة مرتبط جدا جدا بالافتتاحية الجميلة اللي أنت عملتيها. بما أنه إحنا الليلة عايزين نتكلم عن الظلم وكده يعني نشوف معناه ومن هو الظالم وليه إحنا قاعدين نظلم أصلا. مرات بنشوف مثلا الظلم يا رشيدة يعني في الواقع أنه زول أخذ حق زول, ممكن يكون بالقوة هو ما راضي, زول أكل حق زول, زول تعدى على زول, زول حكم على زول حكم يمكن يكون ما حقيقي. لكن هل ده هو بس مجمل الظلم الظاهر اللي احنا قاعدين نشوفه, ولا الظلم ممكن يكون أبعد وأعمق من كده بكثير؟ هل نحن تعدينا كل المفاهيم والتعاريف المخطوطة عن الظلم لدرجة ان احنا كسودانيين اتعدينا ده, او كانسان اصلا كده سيبيك من احنا
1: من السوداني
0: كسوداني, لكن احنا كبشر انسانيتنا وصلت لحد وين؟ عارفه انا الحاجه اللي لفتت نظري يعني خاصه في السوشيال ميديا في الفتره بتاعت الثلاث والاربع ايام اللي فاتت دي عن الفيضان اللي حصل في نيبال, يعني حاجه كانت صعبه جدا جدا. لكن البوستات النازله ربنا يحفظ يعني فئه معينه من الناس او مثلا بيعتنقوا معتقد معين, وين الانسانيه هنا؟ احنا في كارثه حاصله, كارثه طبيعيه حاصله, ليه انت تحدد فئه معينه انه ربنا يحفظهم؟ طيب البقيه ده وين؟ ده ما ظلم. أنا كبشر, أنا كإنسان, أنا ما برضو مهما كان بقى معتقدي إن شاء الله أنا لا ديني, لكن في النهاية أنا الإنسانية بتحكمني إنك تشفق على الزول الحاصلة له الكارثة الفظيعة اللي ممكن تحصل في أي بلد من البلدان. يعني
1: عارفة دي هي ربنا تكلم فيها وربنا حلها. ربنا لما قال لا تدينه خلاص ده حق اتشال منك, ده مش حق, دي حاجة نقطة اتشالت منك, ده ما من حقك. فانت لما تجي ما من حقك انه تقول يا رب ارحم فلان وما ترحم فلان, انت ما بتحدد لي الله يرحم منه وما يرحم منه.
0: نعم.
1: انت ما بتحدد تقول يا رب ارحم ده وخلي ده, ما من حقك. الرحمه دي عارفه دي حاجات بتاعت ربنا بغض النظر انه الليل المؤمن باي معتقد, ما عنده معتقد نهائي ديني, البعض اصلا بيقول ربنا ما في, انت ما من حقك انك انت تجي تحكم, انت ما وكيل عن ربنا. أيوة. انت ما واخد الوكاله عن ربنا عشان في قمه الالم توزع لربنا الدور اللي هو يقوم به. ده كلام نحن او دي من الحاجات الغلط اللي احنا على فكره مرات ان الانسان اللي بيقول كده مفتكر انه هو ده الكلام الصح. لما اقول يا رب ارحم فلان انا مفتكر انه هو ده الصح. يلا بتجي هنا من وين يا إيناس؟ بيجي ده نوع من أنواع الظلم. عارفة أنا يا إيناس اتكلمت عن الظلم إنه الظلم إنه الظلم نحن متعودين الظلم ده اللي بيجي الليلة أشيل موبايلك ده وخدته في جيبي وأقول لك لو بتقدر تعالي شيلي, أتعدى عليك في بيتك, أتعدى عليك بكلمة, أتعدى عليك في الشغل, أسرق حاجة منك, أظلمك بكلام. لكن عارفة ده كله أنت ممكن تجيب الليلة زول أعلى مني وتشيل حقوقك, ممكن تلجأ إلى القانون وتشيل حقوقك, ممكن تشيل بدراعك زي ما نحن بنقول لما لك الناس ويجيك وعصايته وعصايتك والدنيا تتحلى. لكن عارفة أخطر نوع من أنواع الظلم بتقع على الإنسان شنو؟ لما أنا أقز عقلك بمعلومات خاطئة وإنت دعش بيها وإنت ما فاهم, إنت ما مدرك, وأحرم عليك مجرد التفكير ومجرد إنك إنت تفكر في كلامي ده صح ولا غلط. أنا بحس إنه الليلة اللي بيجي في قمة الكارثة وفي قمة الناس الميتة وفي قمة إنسان بيبحث عن الحياة, أنت توجه كلامك لربنا بصيغة محددة عشان أنا في زول فهمني إنه أنا لما أطلب رحمة ربنا أطلبها بصيغة معينة. لما يلا ده نوع من أنواع الظلم, الزول ده ظلمني وظلم فيه سرقة الأفكار, سرقة زراعة معلومات, جمل أخليك ترددها أنت ما مدركاها, طريقة حياة أخليك تعيش بها وأنت متخيلة إنه هو ده الصح, ده أنا ظلمتك. يلا الظلم ده حقه استرد كيف؟ أنا الليلة شلت حاجتك, ضربت ولدك, اعتدت على أملاكك, حتى ده حاجة واضحة. لكن كوني أنا أظلمك وأغزليك راسك بأفكار غلط ده ظلم كبير جدا، وانا بحس انه ده اخطر من الحاجات المادية.
0: ايوه
1: عشان كده عارفة انت قبل كنت ان احنا وصلنا في اللي يعتمد في الظلم، عارفة المدى الصعب اللي بيخلينا ان احنا نجيف ونتكلم هشنو، المدى اللي بيخش في عقلك وبيخش في قلبك من الظلم. لكن اللي بيجي في الماديات ده ده ده ده عنده علاج، لكن لما ينغز جواك في قلبك وفي عقلك لدي الكارثة هنا، لأنه خلاص دخل في تصرفاتك، دخل في انعكاس شخصيتك. فأنت هنا دي وبيجي بالراحة، عارف الحاجات اللي بتجي بتخش كده بدون ما يكون عندها أصوات، عارف أي حاجة عندها جرر عندها صوت أنت عندك لا حلول. لكن الحاجات اللي بتجي تخش بدون انذار وبدون أصوات وبتجي لابسة أتواب، دي مصيبة، دي مصيبة ودي كارثة. الناس قاعدة تعاين للمتابعين، في ناس طبعا الناس متوقعين الليلة منو منو نحن جاء تفاجئوا بينا نحن الاثنين.
0: بصراحة يعني يا رشيدة أنا يعني شدتني جدا بالكلام فيه، إنه أنت غزتي في محاور أو نقاط جميلة جدا جدا. يعني أهم حاجة ثبتنا إنه الظلم ما بس إنه أنا أشيل الحاجة اللي قدامك يا رشيدة، أو لأنه كلنا إذا عايزين نعرف الظلم كلنا تعرضنا للظلم، ما في زول على وجه البسيطة ما يتعرض للظلم، أو هو ما كان من يوم من الأيام ما برضو ما ظلم. إذا أنت عارف الحاجة دي حاسي بيها أو عاملة أصلا عن دراية وعمد. مرات الحاجات دي بتجي يعني زي الظلم خاشي كده، يعني انت ما بتحسبها. انا
2: يقول له شنو أيوة خش القش وما يقول كش. اهو ده شفت الصوت ده
0: بأمانة خطر. وما بنحس انه مرات احنا ظلمنا، ما لم يجي زول قريب لنا يقول لك يا اخي يا رشيدة يا اخي انت ظلمت ايناس في حتة كيف انا ظلمت، اي ظلمتي في واحد اثنين ثلاثة. بعد كده لما انا ادرك الحاجة دي بعرف نفسي ان انا كنت ظالمة في واحدة يعني من الحاجات تجاه إيناس. فعشان كده إذا جينا نسأل نقول ما في أنا ما ظلمت، لا أنت محتاج تراجع نفسك وتشوف. فإذا بحصل إذا كان مع الزملاء مع في البيت، حتى مرات بنظلم الأطفال ونفتكرها حاجة طبيعية، يعني ده حق من حقوقه، هو كمان بيعرف للظلم مش أصلا.
2: أيوة.
0: يعني مرات بنستخف بالشخصية القدام لأنه هو ما مدرك، ما المفروض يفهم أنه هو أصلا ذاته مظلوم. ويعني شنو لو هو اتظلم، هو عارف شنو أصلا عن ده، يعني شنو شلت وظيفته، هو أصلا ما بيستحقها، يعني شنو أخذت مكانه. تحصل حاجات يا رشيدة مرات إحنا بكون عارفيننا بمارسها عن عمد، أو مرات زي ما قلت لكي
1: بدون عمد. عارفة البيعمد دي بنت بتنتبهي ليها، لكن البدون عمد والبتكون مغلفة بي بي بي بالحب، مغلفة بغيره، يلا دي الخطيرة يا إناس. ليه؟ لأنه أنا أخش معاك لنقطة خطوة لقدام. الظلم حاصل مين كانت في دنيا حصل ظلم.
0: أيوه. وما مفروض نستنكر ده.
1: أيوه كويس، بأشكاله بألوانه
0: حاصل،
1: بأشكاله بألوانه. في تسمع البيت اللي بتقول لك أنا أمي دي ظلمتني، وما في أحن من الأم في إنه ظلمتك في شنو، دقتك لا، طب ظلمتك في شنو، لأنه نحن مفتكرين الظلم هو الأذى الخارجي.
0: أيوه.
1: لا أمي دي ما بتخليني أتكلم، هي بفتكر الظلم، وإنت كما تكلمت حيحصل شنو، يلا يحصل شنو دي جواها. يلا ده الظلم اللي نحن عايزين نتكلم فيه. نحن ظلمنا كسودانيين في الحرب بغض النظر عن كان السبب في الحرب منه، خليها. اتظلمت يا سوداني، اتظلمت جوا بيتك، اتظلمت من الحياة، اتظلمت. حصل وقع علينا ظلم، اللي بعده الظلم شنو ده الأخطر. غير الظلم ده غير فيني أنا شنو. الظلم مرات ممكن ينتج مني شخصية أنا في يوم
0: ما هو أنا ما عليها أصلا نهائي.
1: يقولك الزول ده يا أخي ده حريص، الزول ده شكاك. أيوة. أنا كنت بقول يا أخي نزل شكاك بطريقة، نزل نفسه كان سلمت على ضع الصابعين ده شنو دي.
0: أيوة.
1: بعد ما أنا أجي أتعرض للظلم أنا مش شعي الصابعين بعد ما أسلم عليك، أنا ما بمد عليك أصلا. يلا دي المصيبة اللي إحنا حاليا
0: موجودين فيها
1: وقاعدين فيها وما دارينها تتكون في شخصياتنا، عشان كده جايين نتكلم فيها. الظلم غير فينا شنو، نتك فينا شنو، كل احنا حنقول وكل زول يفنط جوا نفسه. شوف الظلم اللي انت تعرضت له، لو في زول ما يتعرض للظلم ايه اكتب. انا نفسي القى زول يقول لا انا ما تعرضت لاي احساس بتاع ظلم، او انا اتحسست الظلمت، او في زول جنبي الظلم، عشان نعرف اساسا ندخلك معانا في الحلقه ونعرف انت عشت كيف في الفتره دي، او في الحياه كلها مش في فتره الحرب، في الدنيا دي كلها كنت عامل لنفسك شنو عشان ما تظلم. وده برضو محور جوا احنا هنتكلم فيه. عارفه لما الانسان يتعرض للظلم بينتج عنه تغيير، بيحصل له تغيير. قال لي انا لو شكت ان القلم ده كسرته كده، او اكلت الستيكه دي، طبعا زمان كان عندي هوايه اسمها اكل الاساتيك،
0: ايوه
1: باكلها كده، يا هو قلم، لكن حصل فيه تغيير، نقص فيه شيء، انه بقى ما بيمسح، لكن هو في الاخر قلم وبيكتب. نحن كده، نحن الحدث السوداني السودانيين، عاداتنا بعاداتنا بتقاليدنا بتقاليدنا، لكن الظلم غير فينا حاجه. من اخطر الحاجات اللي ممكن يزرعها فيك الظلم يا ايناس الشك. الشك ليه؟ الشك بقى مش انه انا اشك في اخلاقياتك، لكن الشك بقى انه في كل حاجه. الامان، نحن الليله بتدي الامان 100% لمنه؟ للاسف الشديد يا ايناس جوا البيوت، جوا البيوت، وانا بقولها جوا البيوت، الليله ود العم ما بيثق في ود خاله، ود الخال ما بيثق في ود عمه، والاخوان بقوا في في في ما، عشان الناس نفرس صح، في حدود وفي شك، في حدود وفي شك. الجيران بعد الحصل يسمى شنو، هي سرقت الحاجه يسمى شنو، شفشفه بعد الحصل ده بقينا بنشك منو شال حاجاتي. انت رام من زمان عينه فيها على المستوى البسيط، خليني اقول لك على المستوى البسيط يا ايناس، الشك بذره. نحن بقينا بنشك انه شال الثياب منه، وفي السعالب اللي بتجري في الحقول قاعدة توبقع فلانة، عربيت تقع فلان، ده شعله فلان، أنا شفت ده ماش قال عنك كذا. بقت في بذرة شك زرعت في أرضنا ليه؟ بدون أساس، لو في أساس أو بدون أساس، في بذرة بقت بتاعت شك موجودة. أنا عايزة أمشي عشان أشوف حياتي دي الشالة منو،
0: مش الشالة منو بس يا رشيد. أنت النقطة اللي قلتيها يعني البذرة اللي تولدت اللي هي الشك، بعد كده بتولد حاجة أكبر منها، الانتقام.
1: الانتقام
0: خليني أنا الليلة بما إنه وروني فلان وعلان، بس لما أنا أرجع، إذا أنا طبعا مشيت طلعتها في واحدة من المدن
1: ولا أثبت رجلي
0: أيوة
1: في حتة،
0: أنا ما راجع دي وراها أو
1: يا
0: تحتها.
1: أنا بجيت أخاف يا إناس، ما مقاطع عليك كلمة أنا ما راجع دي، بنفس الصيغة اللي انت كنتيها. انت كنتيها حقيقة يا ناس، ما خوفتني منك.
0: ايوه بجد حاجة ممكن تضحك، وحاجة تزعل، وحاجة تبكي يا رشيدة، وحاجة يعني تحسيها غصة جواكي كده، وتشعرك بألم كبير يعني بجد. لما فعلا زال يقول لك انا ما راجع دي، يعني خلاص، او انا ما راجع دي، الاثنين سوا بتحسسك انه فلان ده حيجي يفجر الحي كله. فاحنا كيف نتعامل مع ده؟ بأمان يا رشيدة في ناس قاعدين على الهبشة.
1: أيوة.
0: ليه؟ لأنه ممكن هو زي ما تكلمنا عن الظلم، يمكن يكون هو العمل عن الوشاية يكون ما هو، لكن الانتقام زي النار الصغيرة يعني ممكن تسبب حريقة في حتة كبيرة، القش كله.
1: يلا عشان كده شفت بنفس الطريقة اللي انت كنتيها دي، وبنفس الصيغة دي أصغرة، دي في حدودك، دي في حدود سلطتك، في حدود بيتك. فما بال لو إنسان مسؤول عن حاجات كتيرة، فما بال إنه أنت عندك سلطة في يدك، ده كله أنت راجع ليه؟ أنا ما راجع، أنا ما جاي. يلا من الظلم نتج الشك. وخلينا ناخدها نقطة كده يا ناس أولى ليك ولي ولا أي زول بسمعنا، لو تعرضت لظلم ولقيت نفسك اتزرعت جواك بذرة بتاعت شك، عارف دي نتيجة ظلم، محتاج انك تفنطها، محتاج انك تشيل الشك ده كده وترمي، قول الله انا شخص بدا يخش فيها حاجة اسمها الشك، انا زمان ما كنت بشك، زي ما بقولوا كنت بنوم حتى لو خش الباب الشارع مفتوح، يلا أنا حاليا البذرة بتاعت الشكة دخلت في أرضنا ودخلت في قلوبنا دي، عايزينها نعرف إنه جاية من وين، جاية شيء طبيعي، جاية لنتيجة الظلم. يلا أنا ما أخليها تتمكن فيني، الشك ما ما ما ما ما حبابه، ما حبابه في الفترة اللي إحنا جايينه. لو أي زول أي زول يا إنا شال الشك معاه ودخلت به بس بيتك، أنت كده هتخد بذرة غلط في بيتك. بس يا أخي يا ناس، إحنا في الشك وصلنا مرحلة إنه ممكن الرجل ما تشكوا بيجوا في بعض.
0: أيوة.
1: دي نحن في كوارث، الأخو البرة والأخو الجوة. والشك دخلت فيه، أنا لو مسكت بس بند الشك ده يوه ممكن أولد لك منه 28 نقاط. الشك الاستغلالية، في ناس بيقول لك لا لا لا لا، الناس استغلون الحاجات دي ولا ضاعت ولا شيء. الناس البرة اللي استهلكناهم رسلوا بدوا يشكوا هو الناس دي حقيقة محتاجة للقروش دي، ولا الناس بدأت دي تعمر في حاجاتها. صدقيني، تعالي في حاجة تانية في في في شخصياتنا بدأت تتغير نتيجة الظلم، توقع الأسوأ. الناس دي ماشي، الناس اللي دخلت السودان والناس اللي في السودان، أنا أختي قالت لي كلمة، قالت لي إحنا عايشين بنص قلب، أنا أول مرة أسمعها في حياتي.
0: أيوة يا رشيد، صدقين أنا ما حفوت الرسالة دي.
1: تضحكي من جبال، يلا قولي يا دمنو.
2: كويس إنه في ناس رسلت يا أخي، حلا صباح عليكم.
0: عوض يا أستاذ عوض، أول حاجة يعني أول حاجة سعيدين بطلتك جدا جدا بعد زمن طويل، أنا ما عارفة ليا يعني فترة ما طلعت لايف، احتمال يكون براسل إذا في حلقات هيثم ولا أنت ولا إنجو ترنيم، لكن يعني أنا طولت من رسائلك الجميلة.
2: صلاح
0: عوض فسهم.
2: عوض. يا مرحبا، ازيك؟
0: يا طمن عليك وعلى الأولاد، إن شاء الله كلهم بخير وبعافية. بقول ليك يا رشيدة، يا أنا ما راجع يا أستاذة رشيد.
2: أنا ما راجع دي، شفت ذاتة في وراها في سلسلة. يا أستاذ عوض كيفك، أحلى صباح عليك.
0: يا أستاذ عوض، خلينا أقول لك إيستر ويست هوم إز ذا بيست، يعني مهما مشينا وتغربنا البلد محتاجة لك يا أستاذ عوض. تعال لنا إن شاء الله زيارة بس في راديو سمر، وأكيد حنكون مبسوطين بطلتك ووجودك، وكمان يعني بإنك على الأقل جيت وشفت حالنا وأحوالنا يا أستاذ عوض.
2: يا أستاذ عوض، في حلقات سيما أنا رميت طوبتكم، شفت دي الناس أنا ما راجعين قاعدين جايينكم نحنا.
0: يا سلام. كمان حباب كل الناس الموجودة معانا على الصفحة، الناس اللي بتتابعنا، بجد حلقتنا الليلة يعني ما عارفة يعني أقدر أعبر أقول شنو عنها، لكن إحنا سايبين لكم مساحة بتاعت تعبير ومساحة بتاعت مشاركة وتفاعل، إن تعالوا نشوفوا يعني الظلم وصل بينا لوين، الشك والانتقام زي ما قالت ذكرت النقاط دي رشيدة، وهل إحنا حصلنا مرحلة إنه حتى في بيتنا نشك في بعض، فقدنا الثقة في بعض، قطعنا الحبال اللي بتربطنا مع بعض، يعني حاجات كثيرة حاصلة يمكن سببتها زي ما قلنا الحرب
2: أو
0: الأحداث والظلم اللي حصلت. فإحنا ما عايزين نرجع تاني يعني ندق في يعني كلمة الحرب براها كده ونخطها بين قوسين، لكن يمكن عوامل كثيرة جدا جدا خلتنا نوصل للمرحلة دي. فسايبين لكم المساحة بأنكم تشاركونا وتضيفوا لنا يعني من مكنوناتكم وكتاباتكم الجميلة، وأكيد بنسعد بكل مراسلاتكم وبكل تفاعل موجود على الصفحة. إذن خلينا رشيدة رحب بياسر يحيى موسى، بيقول صباح الخير يا وطني السودان، أهلا ومرحب بك يا صديقنا الغالي، وزي ما بنقول ما زلنا بنصلي وبندعي من أجل البلد الغالية أرض الطيبين بإن يعني يعمها الخير والسلام والطمأنينة والأمن والأمان. حبيب إبراهيم بيقول صباح الخير والسعادة والأمل بالصحة والعافية. شكرا يا صديقنا الغالي حبيب، وسعدنا جدا بوجودك وطلتك. كمان عوض فسها برجع بيقول حقيقي يا أستاذ إيناس، بناء الإنسان هو أساس كل بناء.
2: بالضبط.
0: أنا أفتكر دي أولى يعني تصبيحاتنا لما كنا بنتكلم كيف إنه الإنسان الدشدشة دي حصلت فينا، وإحنا محتاجين نرجع الثقة ونرجع يعني ترابطنا ونسيجنا الاجتماعي. أبتنى. شكرا يا أستاذ عوض، وبجد إحنا مبسوطين جدا بمشاركتك. الزنجي رشيدة ده ما ظلم يعني ما حد شاركيني في قراية الرسائل دي
1: نظرتين.
0: طيب الزين دي بقول صباح الخير, بقول الظلم ما بخليك ظالم إلا إذا سمحت له يغير مبادئك إنك ترد الظلم بالظلم.
1: بالظلم
0: ما اسمه عدل. دي مجرد حلقة جديدة من نفس القذارة, ولو عايز ترتاح بجد ما تخلي الأذى اللي اتعمل فيك يتحول لأذى تعلمه في غيرك.
1: تعمله في غيرك صح؟
0: مفروض تعمله في غيرك. خليك انت النهاية لدائرة الظلم مش بداية من بداياتها من جديد.
1: يا الله عليك يا الله عليك. عارف خليك نقطة النهاية. هيدي حلقتنا, هيدي حلقتنا الليلة. اكتشف الظلم وعمل فيك شنو وقفله عندك, ما تنقله ليزول تاني, ما تدخله ليزول تاني, حتى مع نفسك حجمه. يعني ربطه في حاجات كده بالقوة بالقوة, ما تديها, ما تخليها تمشي معك, ربطها.
0: طبعا شكرا يا الزنجي على رسالتك والإضافة الجميلة. صلاح عوض صديقك صلاح بيسلم عليك.
1: يا صباح الخير يا صلاح, وينك يا أخي؟
0: بيقول الأبنوسية إيناس والنابغة الشنداوية.
1: يا صباح أبشر أبشر. أحوالك يا صلاح؟
0: كيف صباحكم؟ زين الحمد لله, نشكر ربنا صباحنا بخير وبعافية. بسأل عن صباحاتك يا رشيدة.
1: يا صباح الخير عليك, لا كويسين الحمد لله. ولازم يا صلاح تكون معانا, شفتها في الحلقة دي. يعني حاسة إنه هيكون عندك فيها زي ما بقوله بعد طويل
0: أكيد. طيب بيقول صباح الخير يا الطيبين, طيبين والبلد حيشيننا لو خلينا نحنا ونحنا, مالو إذا نسينا السحنة وتلمينا, لا لون لا عروق تفرقنا, مالو إذا وطننا بلعنا, مالو إذا حبل بينا وتماها الشهور التسعة, جوكت المخاض وولدنا ومرقنا من رحم الوطن تيمان, ومرقنا من رحم الوطن أخوان, مرقنا من رحم الوطن سودان.
1: عرفت يا صلاح انا بتصرك ليه؟
0: لكن انا
1: عرفت يا صلاح انا بتصرك ليه؟ يا اخي انا فخوره بيك وانا مبسوطه بيك, وبجد بجد بتمنى لك كل الخير في الدنيا. يعني عارف من قلب اخت قلب ام اصدقاء عبر الرادي. يعني انت شخصيه جميله بجد, شخصيه جميله بتستحق كل التقدير. يعني الكلام ده حتى لو انت ما كاتبه كفايه انك انت عارفه وحافظه.
0: أكيد. كمان نصر الدين إبراهيم بيقول صباحكم الله بنعمة الصحة والعافية, صباح المحبة لكم وحبتي في راديو سمر, جينا لكم بعد غياب طويل بلهفة وشوق وحنين دقاق. يا سلام حبابك يا إبراهيم. محمد العلامة برضو فعلا احنا افتقدناك لفترة طويلة جدا جدا, طمنا على حالك وأحوالك, وإحنا فعلا سألين عليك يا إبراهيم, ويعني بجد سعدنا بيطلق.
1: يا صباح الخير يا إبراهيم, كيفك؟ شفت كلمة الحنين الدقاق دي؟ أيوة. ما بعرف يقولها إلا سوداني. شفت الحنين الدقاق ده حقنا نحن. فيا صباح الخير عليك, وصدقني عشان نحن نحافظ على الحنين الدقاق ده لازم نحن ننتبه للي بيتغير فينا والحاصل حوالينا والحاجات الصغيرة اللي ما عايزينها تشيل كلمة الحنين الدقاق. ما دايرين الدقاق الشين يخش لنا مع الدقاق بتاع الحنين.
0: بيقول الظلم أنواع كثيرة ومحتاجة لحلقات كثيرة عشان نعرف أسباب الظلم وكيف نعرف معالجة الظلم وليه كثر الظلم في زمننا هذا, وليه الواحد يتعرض لأنواع من الظلم, ولكن إن شاء الله لكل ظالم يوم. محباتي لكم كثير إناث ورشيدة, والتحية عبركم لكل الكوكب النيرة براديو سمر الأستاذ إبراهيم محمد إبراهيم العلامة. وبنقول أصبر على جرحك وإن طال الألم, ما أصلح الأيام مظالم, ربنا ينصرنا على كل من ظلمنا. تعليقك.
1: أقول شنو بعد الكلام ده؟ الليلة في ناس كده ظهرت مواهب حقيقية. عارفة يا إناس, أنا من قبل ما نبدأ الحلقة كنت لك شنو؟ قلت لك الحاجات اللي بتلمس الشخصية بتطلع الجوة. يعني إحساس الظلم أنت لو ما مرت به وما بتمنى إنه زول يدوق طعم الظلم لو ضاقه يتشال منه سريع, ولو شافه يتشال منه ويتمسح ويدعالج وتنتبه ليه. عارفة الظلم عامل زي طبعا انا بقيت خبيره طبعا في جروح السكري يعني كذا اجي في انا فلسفه ليكي. عارفه جرحه السكري بتاكل بتاكل من جوا انت من برا بتشوفيها صغيره لكن بتنحر من جوا لما اتصل لك العظم وتوريك الحاجات اللي انت ما كنت متوقعها. نفس الحكايه الظلم شكله من برا وممكن تعالجه من برا لكن خبطته من جوا بتغير في شخصيتك وبتشيل منك الحنين الدقاق. يعني كلمة الحنين الدقاق دي انا طبعا علمتها لانه عارفه اتقالت حسيت انه نحن عارفين نرجع للحنين الدقاق ولا ما عارفين. الظلم عمل فينا شنو؟ خلانا نشك بقينا نتوقع الاسوأ الاسوأ مع الحنين الدقاق ما بيجي. ونحن كسودانيين ناس الحنين الدقاق. في ناس تاني معاك ولا المواصل؟
0: أكيد في ناس معي. شكرا يا إبراهيم يا أخي على التعليق الجميل لو خليت رشيدة ترجع بالحنين الدقاق ده.
1: شندي يا أبوي شندي.
0: أيوة كمان عندنا صديقنا أفريكا يونيتي. أهلا ومرحب بك يا أفريكا. أنا يعني حابة هنيك وأقول لك ألف ألف مبروك وربنا إن شاء الله ربي يتمم على خير وما تنسى تعزمنا يا أفريكا. فبيقول صباح الخير والسعادة والأمل بالله. صباح بلدنا صباح يشبه الكنداكات السودانيات. تحياتي لكم صراحة الأبنوسيات أستاذة إيناس أستاذة رشيدة. بسلم عليك
1: يا صباح الخير عليك وألف ألف مبروك.
0: شرحبيل طبعا قال صراحة الشك أصبح شيء موجود نسبة لتحول البشر من مصدر الصدق إلى احتيال. عشان كده بقى في شكوك جم في السودان صراحة. قال الثقة اتباعت من زمان أصبح الشك ملاذ كل بيت وكل إنسان سوداني.
1: يا الله.
0: ربنا يعيد الثقة بيناتنا. بجد ده كلام صعب وكلام صعب كبير صعب. جدا جدا
1: لكن واقعي
0: واقع. يعني زول يقول لك أصبح الشك ملاذ كل بيت سوداني. المفروض يصبح الملاذ هو شنو؟ احنا بنعرف الملاذ انه هو حاجة كويسة الثقة
1: الأمان.
0: الأمان كيف يتبدل الشك يكون هو الملاذ؟ هل الشك هو ممكن يحميني من جيراني؟
1: لا.
0: يحميني من أهلي؟
1: لا.
0: يحميني من الزول الظلمني ذاته؟ أنا أقعد بس كده مشكك في حالي و...
1: لا لا ده على فكرة الشك ده بيوصلك لمرحلة تانية إنه بعد ما شكيتي نحن حاليا بقينا شككين بقينا نتوقع الأسوأ بقينا ما عارفين نفرح. في نقطة تانية لو دخلنا فيها عارفة مش كله لما تتكتب 3-4 سطور بقول لك خط نقطة عشان تعمل إيجاب وتخش للنقطة اللي بعدها. أخذ التغيير الأول اللي بيحصل لنا من الظلم شك عدم توقع. يعني طبيعي متوقعين الأسوأ زي ما قلت لك أختي قالت لي تعبير أنا أول مرة أسمعه في حياتي. بقينا قالت لي عايشين بنص قلب. تخيل لما زول يقول لك أنا عايش بنص قلب. نص قلبك التاني فيه شنو؟ فيه خوف وفيه وفيه وفيه وفيه وفيه وفيه فإن قلوبنا تتقسم. دي دي دي دي دي نقطة نحن لازم نقف عندها. عارفة بقينا مع عدم فرح بقينا ما عارفين نفرح. الفرح الزمان بتاعتنا ديك بكل ألوانه. عارفة حتى لو الفرحة دي جاتك في محلتك انت بتقول أنا بقيت ما حاسة بيها. ولو شفنا زول فرحان بنقول ده فرحان ماله وما قاعد مع الناس. يلا شيلي ده كده وابدل النقطة التانية. زمان لما كان يجي يملونا بقول لك اكتب اكتب اكتب وخلي سطر عشان تكتب الباقي.
0: أيوة.
1: الفرصة التانية منو عندنا حاليا طاقة وقلب دافي وقلب مليان ادي الفرصة التانية ليزول او ادي علي نفسي دي. ونحن كلنا كسودانيين محتاجين حاليا فرصة تانية.
0: يا رشيد المحور ده جميل ومهم جدا جدا. احنا ممكن نخلي الناس الموجودين على الصفحة ما يطلعوا. احنا عايزينكم تفكروا في يعني المحور ده على بال ما نطلع فاصل ونرجع نواصل. لكن عايزة برضو يعني نختم موضوع الشك ده في انه بما انه شرحبيل يعني ذكر حاجة صعبة جدا. بانه بقى هو الملاذ لكل بيت سوداني. انا عايزة اقول كمان رشيدة ولشرحبيل لكل الناس اللي بتتابعنا ولنفس اول انه انا ما اخلي الشك يسرق مني حاجات الجميلة الآيات الحاجات اللي بتميزني اللي بتميزني. أيوة صح ممكن يكون ده واقع معاش يمكن بحالة يومية الظلم ممكن يكون مستشري في مجتمعنا، لكن في حاجات جواي أنا أنا أنا يعني محتفظة بها لنفسي، زي ما قالت يعني أختك إنه نص قلب اتسرقت منا، اتسرق منا الأمان، ما هو نص الباقي، باقي القلب حيكون شنو؟ حيكون حاجات كثيرة. لما تسرق منك الأمان، تسرق منك سلامك، تسرق منك محبتك وتلقائيتك تجاه الآخرين، فرحتك، تاني الباقي شنو؟
1: الشغف بالحياة،
0: الشغف بالحياة، الأمل،
1: أيوه،
0: التفاؤل،
1: أيوه،
0: حيكون في شنو تاني؟
1: ده يدخلنا في الفرصة التانية،
0: دخلنا في الفرصة التانية. فعشان كده، عشان حاجاتنا السمحة ما كلها يسرق الشك، تعالوا مع بعض وترجعنا للحنين الدقاق فعلا، زي ما قال إبراهيم العلامة، بيننا وبين الناس التانيين، واللي حتى مش الناس التانيين، حنيننا ذاته للبلد اللي احنا عايزين نقول عايزين نبنيه بشنو؟ نبنيه بالشك وعدم الثقة، ولا نبنيه بالمحبة ونزرع الفرح قبل ما نزرع الشتول، ونعيد بناء العلاقات الاجتماعية قبل ما نعيد بناء البيوت، لأنه حاجة صعبة جدا جدا يا جماعة. إحنا ممكن نشوفها حاجة عادية وبسيطة وحاصلة، ما هي بلد بتاعت حرب اتكسرت واتدمرت واتدشدشت، لكن في بيحصل شنو لما تتدشدش وتتدمر النفوس؟
1: بالضبط،
0: مشكلة. فتعالوا معانا كده في فاصل، أنا مدياكم يعني مساحة إنكم تعبروا وتكتبوا، ونرجع من الفاصل ألقى يعني كده مشاركات جميلة يعني من الأحباب
1: والناس، علامة يا صلاح، كل الناس،
0: أيوة، وقدورة وتناصر حبابك وكل الناس الموجودة في الصفحة. يعني إذا أنت شايف حالنا كسودانيين، قال لي أتو ما قال، أقول لنا وراسلنا وأكتب لنا، عبروا، لأنه زي ما بنقول لكم المنصة دي لأي زول حابي إنه يوصل صوته. وإحنا تعودنا على أقلامكم اللي دايما بتخط وتسطر وبتكتب كلمات، أنا ورشيدة وغيرنا يعني الزملاء ما حنقدر نعبر بها عنكم ما لم أنتوا تكتبوها لنا، ونحن بس الصوت اللي ممكن يوصلها عبركم. إذن أعزائنا وأحبابنا، تعالوا مع بعض كده في فاصل ونرجع نواصل، خليكم قريبين يا جماعة، ما تمشوا بعيد إلا لو تجيبوا كوباية الشاي أو فنجان الجبنة.
3: الجاي أجمل، خليك عندك شوية صبر وخليك متوكل على ربنا، لأنه إيده قوية وما بتفكك تقع. ما تزعل كثير على الفات، أنت بس اعترف بالخطأ وعدي واستفيد من الدرس الجاي، والجايات أكثر من الرايحات، الفات مات، قوم وامشي بخطى واثقة متوكل على الله، أكيد حتنجح.

0: راديو سمر نافذة إذاعية تفتح لك آفاقا واسعة لمعرفة الحقيقة.
1: رجعنا من جديد أعزائنا المستمعين، وحابة أرحب بكل زال انضم لنا. والناس اللي مشت وين يا جماعة؟ تعالوا مع بعض الليلة حنتونس ونتحاور في بيتنا وفي حوشنا الكبير في صباح بلدنا، وزي ما بنعمل كل يوم إننا يعني بنفتح حديث جميل بربطنا بيكم، وخاصة الموضوع بيكون شيق وسلس لما يكون يعني عن بلدنا وعن أصالتنا وعن مجتمعنا وعن يعني حاجات كثيرة ممكن نحاول مع بعض نعيد بناءها، مثلا زي الثقة. هل يا رشيدة يعني الفرصة الثانية اللي ممكن تكون متاحة لي أو متاحة للآخر ممكن تطلعني من دائرة الشك أو من التفكير كثير في الظالم تجاهي؟
2: عارفة يا إنس، عشان أنا أصلاً أبدأ أفكر في الفرصة الثانية، أنا لازم أعالج النقطة الدال، لازم أعالج نقطة الانتقام، نقطة الظلم، وفي نقطة ثالثة. عارفة الظلم ده أنا هشيلك كده، يعني هأحدف الكلام ده في في في في نقطة بعيدة شوية. عارفة الفرصة الثانية دي، أنا عشان أدي فرصة ثانية لازم أعرف أنا بدي فرصة ثانية لمنه وبديها ليه وعشان شنو. الفرصة الثانية أديها حاليا، نحن محتاجين كل زول أدي لنفسه قبل ما تدي للناس، أدي نفسك فرصة ثانية، أدي نفسك فرصة ثانية، وكل زول محتاج ليها. أنا بقولها بصيغة، حاليا نحن كسودانيين محتاجين للفرصة الثانية لنفسنا قبل كل زول. أدي نفسك فرصة ثانية في أنك تتخلص من حصاص الظلم اللي ولد جواك الكلام اللي قلناه. أدي نفسك فرصة ثانية إنك تطلع من دائرة الانتقام. أدي نفسك فرصة تانية إنك تطلع من دائرة المقارنة. أدي نفسك فرصة تانية إنك تطلع من إحساس الإحباط. أدي نفسك الفرصة التانية في الحياة إنك تعيش حياة، حتى لو أنت ما شايف الصورة الكاملة فيها، حتى لو أنت ما شايف مقاوماتك، عشان تدي نفسك الفرصة التانية لنفسك. أعرف إنه أنت جواك لسه أمل، إنه في رجاء، إنه في بكرة، وبكرة حق ربنا.

0: بوجاسي. لا القسوة أخذت أشكال وألوان وشكلها بقى حلو وموردة روحها، وحتى لروحها برفان تشميه وريحته جميلة، وهي في الآخر قسوة. عارفة المثل بتاع المسيح لما قال القبور من برا نظيفة ضربين لونه أبيض ومن جوا عفن ونتنا، القسوة بقت مغلفة نفسها ببرة بدحرص، دي حماية، ده سور حميني، أنا ما عايزة أتأذي، أحسن لك تكون بعيد. قالوا البعد محنة، عارف الكلام الكتير وهو جوه قسوة. يا زول ما لك فاتح قلبك داك في القلبك دا عليك، ما أختلي زوزاته خش فيه.
1: أيوة
0: قسوة، لكن من برا مغلفة بخمسمية حاجة عشان تدي الفرصة التانية أفصل بين الحنية والقسوة. شوف القسوة دي فتش عليها، قلع منها ال ال ال التوبة اللي لابساه ده، لأنه الحاجات بقت لابسة لنا أشكال، عشان كده بقت ما هي بمسمياتها، ما هي يعني ال زي الرشوة بقت اسمها تسهيل. هي رشوة، كان قمت الناس كان قاموا كان قاعدوا هي اسمها رشوة، برا تسهيل برا غيره. لا عارفة الفرصة الثانية عشان نحن نديها لازم يكون عندها أساس. أيوة. أنا ما حد فرصة تانية وأنا مريضة بقلبي، مش مريضة نفسيا، قلبي لسه جواه فيه جروح، لو ما عالجت الجروح دي ما عارف أدي فرصة تانية. حديها لك وحديك معاها شك
1: إذا أنا ما تعافيت منها،
0: حديها
1: عشان كده الفرصة أنا بديها لنفسي فرصة التعافي، أهدى
0: بالضبط
1: وأفكر، وبعد كده عشان أنا أستعد للخطوة البعديها. والتعافي ما معناه إنه مثلا أنسى اللي حصل معاي، لكن يعني أبدأ أحس إنه أنا قادر أتعامل مع ده.
0: أيوة.
1: أنا قادر أتعامل معه. هو جرح يا رشيدة ما زي ما قلنا بينخر من جوا. ممكن بتحصل مرات حاجات أو رتوش كده بتحصل من خلال يوم بتذكرني بالحاصل، لكن أنا بعد كده بديت رحلة التعافي وشفيت من الجرح، لكن في نفس الوقت إذا حصلت واحدة تانية أنا عارف كيف أتعامل مع الحاجة.
0: عارفة من الفرصة التانية دي زي كده زي الترابيزة كده اللي عندها رجول، يعني عارفة صيغة وأمان وصراحة وشفافية. بفوق بتتغلف لك بقسوة، ظلم في محور كده، وده حقنا، ده حقنا الحقيقي اللي احنا عايشين فيه. الظلم ده نحن اصل الظلم اللي بيقولوا قاعدين اهو شالوا حقنا وشالوا بيوتنا وكسرونا والكلام الكتير ده، لكن في في في محور كده حقنا برانا.
1: ايوه
0: لعبنا نحن مع نفسنا، الخذلان خذلوني ناس، فلان خذلوني، انا اتخذلت في فلان، فلان خذلني. والخذلان اصعب من الظلم. عارفه ليه لو ظلموك 20 نفر ولا يخذلك انسان واحد؟ لأن الخذلان مرتبط بالأمان، لأن الخذلان الظلم ده جايك يمكن يكون من عدو، من زول منتظر فرصة فيك، من زول حاسة إنه أقوى منك. الظلم مرتبط بحق، شلت حقك ظلمتك، لكن الخذلان ده مرتبط بشنو؟ مرتبط بمشاعرك، مرتبط بقلبك، مرتبط بعواطفك، ودي المصيبة. ونحن شعب سوداني شغالين بعواطفنا، عاطفنا دي مفتوحة. نحن بنزعل على الجيران وبنزعل على جيران الجيران، وطول ما يا إناس نحن قاعد نركب البساط ونسافر عشان نجامل جيران، عشان جيران حبوبتهم هناك حصلت لهم حاجة، يلا نحن الخذلان بيلعب فينا.
1: أيوة.
0: لأنه الناس اللي بتكلموا لك عن الظلم والظلم والظلم حياتهم عارفة تك تك تك تك، لكن نحن حياتنا ماشية بالحنين الدقاق. أنا طبعا الكلمة دي كتلتني عديل.
1: يا رشيدة صراحة وإحنا بنتكلم في ده، لكن عايزين برضو نرجع لواقع إنه مرات الظلم يعني بيخلي الزول يخاف حتى من الناس.
0: أيوة.
1: ومش من الناس بس، خلينا أقول لك بخاف حتى من نفسه في إنه يبدأ يعيد الثقة مع الناس اللي حوله، خاصة إذا الناس اللي حوله ديل هم الناس اللي مارسوا عليه الظلم.
0: بالضبط.
1: بيخاف حتى إنه يديهم فرصة تانية.
0: بالضبط.
1: فيعني بجد التعامل بده يكون صعب وشايك جدا جدا في إنه أنا أفكك الطلازم بتاعت الناس دي، إنه أنا أتعامل معاهم كيف.
0: عارف الكتاب المقدس لما قال من القلب تطلع مخارج الحياة، قلبك ده لو دخل فيه الكلام ده هتفقد مخارج الحياة. أنا الليلة انت ناس كنت كلمة

0: صعبة جدا. أتعامل مع الناس دي كيف؟ يلا قبل بترجعني لسور الحماية. حاليا نحن راجعين يا إناس عندنا جوانا حاجة واحدة، أنا ماشي وحأقفل على نفسي، أنا ماشي وأقفل على نفسي، أقفل على نفسي بياط وطبلة ما شاء أنا ركبها في الباب، وقلبي خلي باب الشارع ده ما هو طبلة بمفتاحين وخلاص الموضوع خلص، لكن قلبي ده ماشي أقفله بياط وطبلة. أنا ما حد عامل مع الناس، أنا تعني مالي دعوة بيزول، اللي موت يموت واللي يحيا يحيا، مكفاية اللي أنا شفته ده كله ضيع على الفرصة التانية. أنا ما عندي استعداد ذاته يا أخي، أنت غلطت، ولا بحتذر لي زول ولا زول احتذر لي ولا أنا بحتذر لي زول، يا نحلة لا داير عسلك ولا تقرصيني. يعني عارفة الاستغناء اللي لابس دور إنه خليني في حالي، كفاية اللي جرحنا وكفاية اللي خسرناه وكفاية وكفاية اللي فقدناه وكفاية وكفاية وكفاية، ونحن ذاتنا تعلمنا. عارفة يا إناس الحاجات دي كلها بقت فيها وشوش، يعني الأغنى بقت كتيرة وخداعة خداعة، الليلة الحماية بقت الجوف والتلك بقت والقسوة لابسة لنا غناء، الفرصة الثانية نجيبها من وين، ونحن زي ما انت كنت ما عارفين حتى نتعامل مع بعض. أتعامل وأنا ما بثق، أتعامل وأنا قلبي موجعني، أتعامل وأنا حاجاتي مسروقة، أتعامل وأنا أبوي مات قدامي، أتعامل وأنا أخوي مات قدامي، مش ده الواقع؟
1: ده الواقع.
0: أتعامل كيف وأنا بالتعمية اغتصبوها، أتعامل أعيش كيف؟ دي الكارثة اللي نحن فيها. عشان كده لازم كل زول كل زول، ده ما في زول بيعالي لك،
1: وزي ما انت قلت قبل ما حل، ده ما حل انه انا راجع لكن حق في البابي وما حد عامل مع زول ولا يا دار ما دخلك شر واي زول في حاله وكلام زي ده، ما عشان انا اتأذيت بمعنى كمان يعني حبقى كمان زول مؤذي.
0: بالضبط.
1: ما بمعنى انا اتجرحت بمعنى انا عندي صلاحيه انه اجرح، ما بمعنى انه انا يعني فقدت الثقه في ناس او الناس هم اللي خلوني فقدوني الثقه دي، انه كمان انا ما يعني ما ادي فرصه ثانيه بانه انا اثق في اي زول. ما بمعنى اتقفلت يعني 200 باب في وشي بمعنى انا بابي ما حفتحه ثاني وحيكون مقفول للابد.
0: ايوه كلامك عارفه يا ناس، كلامك واقعي، انت بتحكي سي صور ناس حاليا بدات تنفذ الاجنده دي وبقت ماليه ايدينا انه هو ده الصح، انه هو ده الصح. عارفه من الحاجات الخطيره جدا الفتره دي احنا بقينا بنعتمد على الميديا اكتر، وفي اصوات بتنادي بحاجه، لو انت محتاج حنيه طبطب على نفسك، لو انت عاوز تكون فخور عندك نفسك
1: إنجازاتك،
0: لو أنت عايز أمان جيبه من نفسك، ومال الناس اللي حواليني ديل قاعدين يعملوا شنو، ومال المجتمع بيعمل في شنو، ومال اللي صلاتي بأهله شنو، ومال صلاتي بأخوي شنو، ومال صلاتي بأبوي شنو، ومال صلاتي بالحبيب شنو، بالصديق شنو، بالزوج شنو، وين المجتمع؟ لو أنا عايز حنية طبطب على نفسي، لو أنا عايز أفتخر أفتخر بنفسي، لو أنا عايز أسمع كلمة سمحة عين في المراية وأقول لنفسي أنا ما بقول الكلام ده غلط، لقوم بقول الكلام ده سلاح ذو حدين، ده كده بهد مجتمع، ده كده بيقطع الروابط. ونحن ناس ماشيين عشان نحن مجتمع بتاع روابط. أيوة. نحن اصلا عندنا مشكله في الروابط، نحن عايزين نوسع دائره الترابط في السودان. الليله بدل ما كان قبيلتي تبقى قبيلتي والقبيله جنبها والجنبها والجبل الجذور كده تخش في بعض، عشان النسيج المجتمع اللي تكسر وترتر ده زي القصبه نعرف نلمه. انت قلتي انا ظلمت، الليله انا ما ابقى سبب انه انا اظلم زول ثاني. الليله لما جاري يكون كويس وانا ماشي بمبدا اني انا قافله بابي عليه عشان احمي نفسي، ظلمته.
1: ايوه
0: ظلمت انه ما في ترابط بينه وبينه، والله خلقنا نحن مع بعض، الله سبحانه لو دار الانسان يعيش بركه حتى ادم ده براه في الجنه، ما كان من البدايه ما خلقنا كان نحن ناس علاقتيين، نحن بننمو بالعلاقه. واقول لك يا ناس يعني الكلام قاعد يقولوه اهلنا، بقول لك ما الزراعه ما بتمشي مع كل زول، مش عشان انت بتعرف التربه دي صالحه ولا صالحه، بقول لك الزراعه بتجي بقلب سيده، يعني انت بقلبك بتأثر في الشجرة اللي بتزرعها دي، لمسة يدك بتأثر فيها، لأنه روح مع روح، ما هي النبات عنده روح، يعني انت بتعرف تعكس جواك ليها، فتلقي انه زول الطيب، قولك زول طيب حتى زرعته ماشى.
1: أيوة.
0: حتى بهايمه
1: ماشى
0: ماشى،
1: تجارته ماشى،
0: تجارته ماشى، لأنه من قلبك.
1: أيوة.
0: انت بتظلم نفسك قبل ما تظلم الناس اللي حوالينك، ما تخلي جواك مخارج الحياة، رزق ده ما مخرج حياة، جاي من قلبك من جوا، مشيه. نحن يلا نحن نحن ماشيين نبني, نحن ماشيين نعمر, نحن ماشيين نفتح مدارس.
1: وين بقفلة الباب وين وقفلة القلب؟
0: لا خلينا قاعدين قماكي يا ناس.
1: عارفة رشينا, بس أنا عايزة نرجع لقصة مهمة جدا جدا في الكتاب المقدس, ويمكن من غير حتى الناس اللي بيقولوا الكتاب المقدس عارفيننا, وأنا ما عارفة فهمهم شنو ليه, لكن أنا دائما بتستهويني قصة يوسف. يوسف الصديق.
0: أيوة.
1: يوسف اتظلم من أخواته, لكن هل بعد ما جاء وبقى الرجل الممكن تعتمد عليه مصر كلها, قفل بابه, انتقم لأخوانه, قال عشان هم عملوا بي الشر أنا حعمل لهم أكتر من ده, كانوا جعانين محتاج بلد, كانت مجاعة,
0: كانت في يزلت أنا جوعي أقول لك جوعة.
1: كانت مجاعة.
0: خلون لك شفتي يعني أصف حساباتي.
1: أيوة المرارة اللي قاموا من أخوانه ما كانت حاجة هينة. أيوة. كون يترمي في البير ويتباع كعبد, أنه كان هو الولد المدلل صاحب القميص الملون, فكيف أنه أنا يعني نقلتوني من حالة لحالة تانية, أنا أنسى لكم ده, يعني إذا نحن قلوبنا بيجت كده أنا أنسى ده, فلان سوى لي وعمل لي, ما أنسى يا زولة دوبة ده الصاع صاعين, لكن يوسف ما عمل كده, بالعكس قال لهم أنتم قصدتم بي
0: شر,
1: شر, لكن الله قصد به شنو خير, فهنا بيجي زاد حدود الشر والخير اللي نحن أصلاً قاعدين في مرات في حاجات يا رشيد. أنا حتى لو جاري ده مثلاً أنا حسيته هو قاس علي شوية, يمكن أنا حتعلم من ده, حتعلم من ده, لأنه أنا شنو أنا البدات, أنا قفلت الباب, أنا ما أديت مساحة وبراحة بتعدين أنه أنا أتعامل معك, فكيف أنا استنتجت الحتة دي وقفلت نفسي وخلاص حكمت عليك كده, ده ما قلت ده ما ظلم برضه,
0: ده ظلم. عارفة يا إيناس بجد اللي انتو كنتيه مبارح, كان برضو قصة حافظ كلام في النقطة انه بتاعت يوسف, وانه الكلام اللي احنا بنقوله ممكن مرات تفتح بوابات وممكن يكفي البوابات, والنقطة دي خلينا برضو انا امشي معاكي في السكة دي واديكي قصة من جوا الكتاب, لانه الغضب والضغط بتاع الناس ممكن يوصلنا لوين. الكتاب المقدس ما خلى حاجة في حياتنا نحن ما تكلم عنها أو ما دانا لها نموذج. لما نجي لموسى, منو ما بيعرف موسى, ومنو ما بيعرف قصة موسى, ومنو ما بيعرف الرحلة بتاعت موسى, لكن لما تجي لما موسى اللي كان بيتكلم مع ربنا اللي عنده أخذ طلع وقعد في جبل والقصة كلها, لما نتخطى تحت ضغط من الشعب وغضبوه, الغضب مش معناها انا عين انا داير اقول كلمه, موسى هنا ما شخصيه سيئه نهائي, ولا انت ولا انت ولا انا ولا اي زول بيسمعنا شخصيه سيئه, لكن الظروف اللي حوالينه كانت هي السيئه, الغضب والضغط المجتمعي ده نحن فيه. موسى في لحظه يتخطى في ضغط من الشعب وتخطى في وغضب منه جوا نفسه من الشعب, عمل شنو؟ بدل ما يتكلم مع الصخره لما قالوا احنا عطشانين والله, قال لا اتكلم مع الصخره دي هتطلع مويه,
1: هتطلع مويه
0: شعب العصا خبطه, الله ما قال لي كده, الصخره طلعت المويه طلعت, لكن التصرف كان غلط.
1: ايوه
0: اتخذت عليه ما دخل ارض الموعد. الغضب ما انت سيء, لكن ممكن يخليك تتصرف تصرفات غلط.
1: ايوه عشان كده انا ما حقدر اغير الظالم, لكن انا ممكن اتعامل أنا. ايوه أنا. ممكن اتعامل مع الظلم ده لانه أنا. هو ما حيحدد تاني شخصيتي انا انا انا انا اتعامل كيف.
0: عارفه في شخصيه تانية وبتلعب دور كبير جدا في السودان, يونان. عارفه لما نوجع وخلوه ما يحب الخير.
1: ايوه
0: نحن وجعنا خلينا ما نحب الخير لناس, الخير ده كان ماشي لناس اقبضوا لك كده امسكوا لك كده منهم ولا يصلون ولا يشموا ريحه,
1: ما بيستاهلوا
0: ما عارف سكته وين, انا اوري لي احفر لك مجرى اودي لي بيجاي اخد طق طق طق طق طق احبس الخير الماشي ده بكميه تروس انا عارف اعملها. يونان عمل نفس الحكايه وزيل, رغم انه عارف ده خير لكن وجعه خلى حارب الخير. هل يونان كان سيء؟ لكن الوجع والالم ولد منه حاجة ثانية. يا أخواننا وجعنا وألمنا وظروفنا السيئة والظلم ما يخلينا نكره الخير
1: نعم
0: للناس التانيين.
1: عشان كده مكتوب لا يغلبنك الشر لكن شنو الشر للخير، بل أغلب الشر للخير. رشيدة عندك نقاط تانية أنا عارفة، لكن
0: متابعين
1: خلينا خشي تصحب معنا المتابعين.
0: لا لا لا جدا عشان ما شايفة.
1: أيوة طيب عندنا صديقنا أفريكا يونيتي، برجع بذكرنا بأنه طبعا خطيبته رحاب سعيد، وبرضو بنبارك لها يا صديقنا الغالي أفريكا، ويريد إن شاء الله هي تكون موجودة معنا وبتتابعنا. ومشكرين يا أفريكا لأنك كنت موجود معنا من بداية حلقتنا لحد هسه بإضافاتك الجميلة. دورة وناصر بيقول سلام عليكم وصباح جميل مصحوب بالسحب وهطول المطر اللي بيسعد كل زول، وصباح نديان بالخضرة اللي بتسحر العيون عندها ترتاح الأنفاس، والجمال كله ظهور أنيقات اللي بتسعدنا بالجد. طلت الأميرة أنيقة بعد غياب الأستاذة إيناس. شكرا لك يا صديقنا الغالي قدورة، وكمان طلت الزول المتمكنة تشدك بالحديث العازب بحلاوة المنطقة الأستاذة رشيدة. يا أخي تعبير
0: يا أخي جميل يا أخي كيفك.
1: فبيقول يعجز اللسان عن التعبير للشخصيات، أكن لهم كل الود والاحترام والتقدير، دائما بيشدونا بالمواضيع السمحة والمهمة. فعلا بقول فعلا الظلم ظلمات، وما تخلي الظلم ظلم الناس يخلي عليك يغير من صفاتك السمحة، وكون إنسان مؤمن ترد عليهم بالخير والعمل الجميل البجبر الناس تتراجع عن الظلم ونظرة الحقد، وتزرع المحبة والاحترام، وتصبر على أي شيء أصابك من ظلم ومرارات. أشكر كل القائمين على طرح المواضيع الهامة من قبل طاقم الراديو الجميل، وتكتمل السعادة بكم. قال عبركم أحيي الأصدقاء المتابعين لراديو سمر السودانيين السوداني الأصيل، وعبركم أحيي كل أهل بقرية الحمداب الجزيرة، وتقبلوا كمان تحيات الزوجة مزاهر الأخوات أريج وإسلام وكل الأبناء، ولكم مني كل الشكر والتقدير واحتراماتي أحبتي رشيدة وإيناس.
0: يا قدورة كيفك يا أخي، انت كلامك طبعا يعني بلسم بدي زول شجاعة كده وقوة، وشكرا لك على التقدير ده يعني بجد، وسلم على كل ناس البيت.
1: نعم أكيد، وتحياتنا كمان للزوجة مزاهر وللأخوات أريج وإسلام، وحابين كده يا قدورة يوم تعمل لهم شير للحلقة وتخلوهم يتابعوا معانا ونتعرف عليهم من قرب. وكمان بشوي عطية، أهلا ومرحبا بك يا صديقنا الغالب. بشوي أنا طبعا ما حقتنع بالرسالة بتاعت صباح الخير، ربنا يبارك خدمتكم دي، وبس أنا مستني يا رسالة أعمق ويعني أطول من كده، لأنه متعودين دايما على إضافاتك الجميلة، وخاصة لما تكون من خلال كلمة الرب.
0: يا بشوي كيفك بشوي، انت لك فترة معنا يعني لما تكتب الرسالة تعني بشوف تكتبها سوداني. تعال تعال انا كل كلمه والرساله تكتبها انا احولها لك سوداني كده واقولها لك عشان المره الجايه تكتبها لي سوداني.
1: والغريب انه انا ذاتي لما اقراها له بقراها بالسوداني غايته ما اعرفه هو
0: شغلنا الترجمه.
1: طيب كمان افريكا يونيتي برجع بيقول سؤالي هو كيف نعيد الثقه التي فقدت منذ زمان واخذ حيز كبير من حياتنا، مثلا كيف اصالح شخص فقد الثقه فيني؟
0: أيوة.
1: ممكن تدون السؤال ده رشيد وبعد كده نرجع عليه، وبعد ما نشوف رسائل الأصدقاء كيف إنه أنا رجع الثقة اللي اتفقدت من زمان، وكيف صالح زول فقد الثقة فيني. يعني الاثنين أنا
0: أيوة.
1: والآخر نعم. عوض فسها برجع بيقول طبعا الانتصار على الظلم بيكون في بيئة مؤسسة بالعدل، وده بيرجعني للتعليق السابق في بناء الإنسان.
0: أيوه.
1: فعلا يا أستاذ عوض احنا بنتفق معاك على ده، عشان كده دي كانت النقطة الأولى الافتتاحية في انه احنا كيف بناء الإنسان، في انه يكون نرجع المبادئ الجميلة اللي كان عليها الإنسان السوداني. شكرا لك يا صديقنا عوض. بشوي رجع برسالة جميلة. بشوي بيقول الظلم لما يتعامل فينا بيوجع، بس الأصعب إنه الوجع بيخلينا نقرر إنه الوجع بيخلينا نقرر نظلم غيرنا. ايوه وقت الوجع احنا اكيد بنفكر يعني زي ما ظلمني انا كمان شنو
0: ارجع
1: وزي ما وجعني كمان اوجعه. لكن اوقات بنقول انا حظلم عشان ارتاح, بس الحقيقه انك ما حترتاح, انت بس حتقول الوجع, انت بس حتنقل الوجع من شخص لشخص. الظلمك مش مبرر انك تظلم, الظلمك ما مبرر لك انك كمان تظلم. واللي كسرك ما معناه تكسر غيرك. خليك مختلف, سامح لو تقدر, وابعد لو لازم, بس اوعى تتحول لنفس الشخص اللي وجعك, لانه الشر لما ينتقل من ما حيخلص, لكن بيخلص لما حد يقرر يوقفه, يوقف عنده.
0: يعني
1: طبعا انا دي ما
0: ايوه يقف عنده خلاص.
1: لانه الشر لما ينتقل من شخص
0: اجيب معناها,
1: لانه قال الشر لما ينتقل ما حيخلص, لكن بيخلص لما زول قال يقرر يوقفه. لا يغلبنك الشر, بل اغلب الشر بالخير. عشان كده يعني انا فعلا افتقدت رسالتك يا بشوي, وتعليقك اللي دايما بيكون موفق, بيقول خليك مختلف, سامح لو تقدر, ولذا لازم الامر كمان شنو بيقول لك ابعد.
0: عارفة يعني, فعندك رسائل تاني؟
1: في رسالة من ياسر يحيى موسى موجود معانا من بداية حلقتنا, شكرا يا ياسر انك انت موجود وبتتابعنا. بيقول جاور من يخاف الله, وحاول من يحترمك, وشاور من يحبك, وصاحب من يفهمك, وابتعد عن الجاهل, وإياك وصحبة أسيم, فإن الفصل معه عقيم, واتخذ من الطيبين خلان يجاورك بالإحسان, أجبر الخواطر والمشاعر, اتقوا كلماتهم وقولوا للناس حسنة. صراحة أنا الرسالة دي بتطلع وبتجي ما قادر أركز فيها, لكن
0: بديك خيارات إنه يكون المحيط اللي حوالينك منه. لو أنا فهمتها صح ومشيت معاكي
1: طبعا. برجع ياسر البي, ياسر البي هو الليلة ما موجود معانا.
0: شفتوا الناس اللي بتغيب احنا حافظينك.
1: ايوه جاني من اسم ياسر اللي شاركنا المشاركة الجميلة دي هسه, وكمان رسالة جميلة من, اول حاجة خليني اقول لصديقنا ياسر يحيى شكرا على التعليق الجميل والقلوب الحلوة. قال لك جاور الزول السمح وصاحب الناس اللي دايما بتديك مساحة للحياة, وإنك كيف تعرف ذاتك تتناقش معاهم وتفاصل معاهم في أمور كثيرة, وأظن دي بدي طاقة طبعا جميلة. جاور السعيد تسعد. كمان مايكل مجدي منير بيقول صباح الخير يا باش مهندس مايكل, حبابك وصباح الخير عليك, بيقول لعلكم بخير. طبعا اكيد احنا الحمد لله كويسين وسعيدين جدا بطلتك. بيقول يا اخي مستفقد اخونا خريان قال وين الزول ده, لعله بخير, لو في اي واحد بيعرفه يعمل له منشن عشان نطمن عليهم. يا سلام يا مايكل, شكرا يعني بجد, لانك مايكل طبعا من الناس الحريصين جدا جدا, وحتى مرات في المكتب بيجي بيسال طبعا من المتابعين فلان ده انا ليه زمان ما شايفه بيعلق ولا بيشارك.
0: عندنا اثنين برضو ما بيضيف لك صباح الخير عليك يا مايكل بالكلام اللي انت كنتوا, عندنا اثنين برضو احنا ما شايفينهم, وانا برضو من امبارحه وبلكم حلقه كده ما شايفه قد اسمه صديقنا في كندا وجمال ويلسون.
1: جمال ويلسون وفضل.
0: أيوة. الناس البرة اللي ما عايزين الوقت يسحبون والدنيا تسحبون من عندنا. فبنصب عليهم من راديو سمر, بنقول لهم منتظرين لكم, وزي ما نحن قلنا راديو سمر البيت الكبير اللي كله أخو بيفقد أخوه, هو أكبر دليل
1: أهو الحاصل.
0: أهو الحاصل السي.
1: شكرا يا مايكل بجد على افتقادك للمتابعين، ودي حاجة جميلة بصراحة. ويا جماعة ناخد رسالة مايكل على محمل الجد، نشوف إذا فعلا في زول من المتابعين، إذا أنتم بقيتوا تتواصلوا مع بعض وتعرفتوا على بعض أكيد في طلبات صداقة وكده، فنسأل من خريان. وإذا هو سامعنا وما بشاركنا ياريت تطمننا على حالك وأحوالك كمان. وكمان يا رشيدة في حاجة تانية حابين نعرف من الناس، هل صفحة راديو سمر بتظهر عندهم؟ لأنه عندنا كثير من الناس اللي يعني بيقول إنه الصفحة ما بتظهر معهم كثير، فكده طمنونا وقولوا لنا هل الصفحة والبرامج باينة عندكم يعني، وقادرين تدخلوا وتشاركونا وتعلقوا على مواضيعنا ريلزات اللي عندنا على الصفحة. حملة جميلة يا جماعة، بشجعكم إنكم تدخلوا تشوفوا حملتنا نعيشها كيف، في بوستات جميلة، في ريلز كثير يعني بيعبر عن حالنا اللي احنا مارين به هسه. واذا عندك اي تعليق، عندك اي استفسار، ممكن من تحت اي ريل او فيديو او بوست ممكن تعلق، واكيد عندنا مجموعه او فريق من المتابعه ممكن حيرد على كل استفساراتكم. كمان يا رشيد عندنا رساله من صديقتنا ميمي كوكو بتقول صباح الخير يا سمر حبابك يا صديقتنا الغاليه ميمي. افريكا يونيتي بيقول من زمن ظهرت كلمات ان شاء الله تروح في 60، وكلمات ما عندي صحن فاضي ليزول. انحرف السودان والسلوك السوداني، واحتوانا القسوة بمحنته عشان يوقعنا في فخ، فوقعنا ولم نقم حتى الآن، واصبحت الحياة كلها مظالم وجروح بلا دواء. يعني بدل ما نداوي المجروح بنسخر منه عشان وقع وانجرح.
0: الله،
1: هل تعلمون أحيانا نحن اللي بنظلم نفوسنا برانا؟
0: أيوه.
1: معقول الإنسان عدو نفسه؟ ده يكون دي تكون هي الحقيقة. الإنسان بنفسه جواه تناقض، تلقاه هو بنفسه هو الظالم والمظلوم،
0: هو الظالم والمظلوم،
1: مظلوم كمان لمنه لنفسه. حتى أصبح يخاف من نفسه. هنا فقد الثقة في نفسه وفي الآخرين، وبيعمل لنفسه حماية وهمية، وأصبح الشك ملاذه كما ذكرت سابقا. يا أفريكا مالك يا شرحبيل عايز تسكننا؟ يعني نحن بنحاول نطلع من الملاذ الصعب الأخذ، يعني بجد أنا ما قادر أعبر عن صعوبية ومرارة الجملة دي.
0: الجملة دي على فكرة هي عاملة زي النار اللي في نص البيت، يعني عارفة نص البيت في نار كده مولعة فيه، يعني ممتدة ماخد البيت كله. فالشاك وسوء الظن وعدم توقع الخير والسور اللي بقينا بانينه لنفسنا عشان نحمي نفسنا. عارفة مرات انت السور القصد منه الهدف منه، نحن ما بنقول الناس سيئين، لكن بنقول زي ما كنت عن قصة موسى، وما في أحسن من موسى، ولا في الكتاب يتكلم عن موسى، يعني حتى ربنا دافع عن موسى، قصد أخوانه مريم وهارون لما أدانوه بزواجه من الفتاة الكوشية، ربنا هو اللي تكلم عنه. لكن في موقف يتصرفوا تحت ضغط ونتج منه غضب، كان في تنبيه هنا. نجينا زي ما قلت لك الخير، نحن في وضع تاني. الكتاب المقدس ما هو كتابنا، ولا القصص دي نحن عم بنقراها بس عشان نحكيها لأولادنا، ولا نحن قريناها حفظناها وخلاص، عندها معانا مترجمة في حياتنا. يعني في ناس كتير نقطة الخير اللي نحن بقينا زي ما قلت لك رفضينه. في أنا بحب ديما أقرأ القصص بتاع الكتاب المقدس وأشوف الليلة عكس شنو. عارفة لما نجي نشوف القصة الوصلت أخذت كم نقطة، 1 2 3 4 5 6 7 نقاط عشان تصل لك للنتيجة، لقيت ده واقعنا. لما نجي راجعين لقصة أبشالوم والمرارة اللي تحولت، جرح اللي تعرضوا لما نتحول لمرارة جواه مع أمنون واخته سامار.
1: نعم.
0: نتج عنه شنو في الآخر؟ قتل أمنون،
1: انتقام.
0: ماشي بشنو الانتقام ده؟ جاب بين يوم وليلة
1: طبعا. لا
0: حصل فيه شنو؟ حصل أذى. الأذى نتج منه شنو؟ كلنا اللي نحن تأذينا نتج منه شنو؟ نتج منه غضب.
1: أيوه.
0: الغضب وصلوا لوين؟ عارفة بوابات لما تفتح كل واحدة شوفها بتمشي لوين؟
1: أيوه.
0: صمت. الغضب الجوة اللي بفصفص وبيزرع وبطلع.
1: أيوة.
0: لا تج منه شنو المرارة.
1: مرارة.
0: تعرف المرارة أقول لك الزول حس حقش المرارة دي حس بقى في حلقي ما تتكلم معي في الموضوع ده دمر حياتي. عارفة عمل شنو؟ انتظار انتظر الفرصة.
1: فرصة.
0: أرجع بيتين.
1: أيوة.
0: أستاذ عوض بقى راجع
1: عوض موجود.
0: عوض. راجع ولا ما راجع؟ انتظروني لما أجيكم. أيوة. رجلي دي تخطى هناك بس أفوق ليكم. بعد حصل شن التخطيط. وديل النقاط اللي احنا فيهم انتظار وتخطيط. بنخطط في شنو يا ناس؟ عاوزين نعمل شنو يا ناس؟ هنعمل زي بشالوم قتل. ده حصل بعد شنو؟
1: انتقام.
0: انتقام. بعد كده جات الخسارة. نفس الخطوات دي لو نحن عايزين نمشي بيها بدت بشنو؟ هل من حق انه ما كان مثلا نحن قلنا لأبشالوم ما تحس بجرحك؟ قلنا لو الجرح ده ما يولد لك مرارة؟ ده الاثنين حصل. ولكن المعالجة للمواضيع. المعالجة والمعالجة ما ضروري تجي عليه هواك. الليلة أنا لما أخذ دواء الملاريا المر الزمان الأربع حبات المرات اللون الأخضر ده أنا ما بنساهم كان شنو ذاك. كان بيدوك لون جرعة واحدة تأخذهم عشان تخف من الملاريا. نفس الحكاية ما كان في زول بإرادته عاوز يأخذهم لكن لأنه هو علاج أنت كنت بتأخذه. قال لي نفس الحكاية نحن في نفس الوضع. لو دارين نرجع عشان نبني حتى بحنبني حيط مشوهة.
1: حلتك بس عشان نخفي.
0: عارفة أنا دي دي دي دي دي دي حقتي أنا حق ما حق الزول ولا جبتها من زول. لكن أنا عارفة الليلة لو شفت شربت الموية دي بنفس راضية طعمها أنا قاعدة أحس بيه مختلف لما نشربه وأنا زعلانة. عارفة قهوتي دي الليلة أنا لو شربتها وأنا مزاجي ما رايق أو ما حباها ما زي الليلة لما نشربه وأنا حبها. نفس الحكاية الليلة نحن ماشيين عشان نبني بيوتنا ونزرع زراعتنا ونقوم الدنيا لو بنيناها بقسوة حتنتج لنا قسوة. لو بنيناها بحقد حتنتج لنا حقد. لو بنيناها نحن حريصين أسوار سور سور سور سور سور من جيراني وسور من أولاد عمي وسور من أهلي وسور وسور وسور حتى جوا نفسي عشان ما نتجرح هنعيش في حصون مقفولة ومغلقة ما عندها أي نتيجة وما عندها أي روح. هنكون عبارة عن أسوار نحن عايشين فيها مبانا عايشين فيها علاقاتنا تقطعت ونحن يا أخوانا نحن كسودانيين ولا واصلين القمر نكون واقعين ولا خلاص نحن الشعوب اللي عندها عارفة اللي بقول على شنو المدن الصناعية الكبيرة لما خلاص عواطفنا تحجرت العواطف تحولت ماديات. نحن لا نملك غير عواطفنا لا نملك غير مشاعرنا لا نملك غير أخلاقياتنا. ما بنفرح بالقروش. نحن شعبي ما قاعد يفرح بالقروش. خلونا نحن حقيقيين جدا نحن ما قاعد نفرح بالقروش.
1: أيوه.
0: نحن قاعد نقول جنة بدون ناس ما بتداس.
1: أيوه.
0: قروش شنو نحن عاوزين نعمل ندفي جيوبنا ونحن عواطفنا فاضية ما حنحس بطعمة ولا بيوتنا المشين نبنيها دي ما بنيناها ونحن عيننا عند جارنا ما حنحس بيها. فنحن شعب علاقاتي. فلو نحن رجعنا ما نظفنا نفسنا يعني ما نظفنا نفسنا من من من من من من آثار الظلم والخزلان ما حنمشي نبني.
1: ما حنمشي لقدام.
0: حنمشي نبني.
1: وأنا دار أضيف لدار رشيد إنه برضو نحن شعب بيقول العفو والعافية بس في أبسط الحاجات جو اتنين لموكم سوي خلاص يا جماعة باركوها أي خلاص العفو والعافية والناس مشت. ناس بتلمون المناسبات يعني حتى إذا حصلت يا أخي بيقول لك حتى الكتيل الليلة الكتل ده ممكن الليلة يعني بس لما نفرين حكم هنا ممكن بيسامحوا
0: الكتل بيسامحوا
1: أيوة. فإحنا لسه يا رشيدة قلوب لك أنا ما عارفة لسه ولا أنا أتكلم
0: سيما شنو هي الحنين شنو
1: الحنين الدقاقة لسه عارفين الحنين الدقاقة ده ولا خلاص انتهى. فبجد ما عارفة لكن خليها للمتابعين
0: خليها للمتابعين.
1: تعالي كده برضو نشوف الناس اللي شاركتنا في يومنا الليلة. أستاذ قدورة وتناصر برجع بيقول من مزاهر أخواتي العزيزات يسعدني كل حلقاتكم السمحة ولكم كل الشكر والتقدير والاحترام لأخواتي السمحات والجميلات بظهوركم حفظكم الله ورعاكم أخواتي مزاهر. يعني بجد شكرا لك على الكلمات الجميلة وعلى مشاركتك. وإحنا كل مرة بنسأل يعني وجدت التحية لزوجي قدورة دايما يعني ما بنساك يا مزاهر ولا بنسى كمان الأخوات الجميلات الغاليات. برجع علينا مزاهر
2: يا مزاهر كيفك وتشرفنا بجد بجد برسالتك. وطبعا كل مرة نحن بنوجه لك الرسالة وبنقول لك ربنا يبارك لك في حياتك ويبارك لك في زوجك. ويعني نحن ماخدينه كنموذج وبنشجع وبنقول يا أخواننا مشاركة الزوجة إنه كونه يذكرك وإنه خد اديك مكانتك دي حاجة جميلة جدا جدا جدا. فبنقول يا كل المتزوجين يا رب يا رب يكونوا بنفس الحنية وبنفس الاهتمام وبنفس الكلمة الطيبة اللي تبتسمعيها واللي هي ظاهرة هو بيحكس اللي هو بيقول إنه بيذكرك وبيذكر أخواته بورينا نموذج يعني زي ما بيقول يتكلم عشان إحنا نعرفك. فهو قدورة بيفهمنا حاجة بتحيته دي رغم إنه ممكن يكون هي حاجة طبيعية بتتكتب لكن قاعد يفهمنا إنه هو مدي زوجته مكانته.
1: أيوة.
2: راعي ومسؤول عن أخوات ونحن عندنا مشكلة يا في الأخوة والصورة بتاعت الأخ اللي يا دوب انت بتغسله وبتكويله وبتزحي من جنبه عشان ما ينهرك وما يجط فيك. لكن كونه انه بيذكر أخواته وبيذكرك فربنا يبارك في حياته ويبارك في حياتكم وزي ما بقوله يعني راديو سمر بيتكم وانتوا ما ضيوف انتوا أصحاب بيت.
1: أيوة وربنا يعني يحفظ بيتكم بالمحبة الدائمة يا رب. جوليا بطرس حبابك المرنمة الغالية جوليا بتقول صباح بنكهة راديو سمر. حبابك يا جوليا شكرا لك يا غالية. موس جود بيقول صباح الخير أهلا ومرحب بك يا صديقنا الغالي. عوض فسها برجع بيقول يوسف كان مليان محبة يا أستاذ إيناس. بعتقد المحبة بتخفي كل عيوب الناس الحولك.
2: الله هيدي نحن من قبل بنفتش فيها.
1: أيوة.
2: المحبة يلا ما دارين أنها تتدسى. المحبة دي ممكن نحن نقول عليها رجع لك تاني للكلمات. أنا الحلقة دي حق وأسميها الحنين الدقاق.
1: أيوة وعايز أقول يوسف ممكن محبة. كان يتكسر.
2: أيوة.
1: لكن ما كسر أخوانه
2: بالضبط.
1: يوسف يتأذى لكن ما أذاهم. يوسف يتخان لكن كان وفي جدا معهم وحافظ على الرباط والنسيج الجبال قلناه. بالعكس يمكن كان يكون عنده فترة طويلة بفكر في أخوانه في والده يعني الخلاهم حاله ممكن يكون
2: كيف ويتغلب على المشاعر
1: وده التعافي رحلة التعافي نحن قلناها
2: جبال بيشوي بس عشان ده مضيع بيشوي وقال ظلمك ما يبقى مبرر إنك تظلم
1: نا. أيوه
2: دي النقطة بتاعت قال شكرا.
1: نعم شكرا يا عوض على الإضافة الجميلة. وكمان عندنا صديقنا أفريكا نيوتن رسالتك ده هخليها للآخر ولأنه فيها قصيدة جميلة كده. لكن يا رشيدة باقي لنا تقريبا يمكن زمان يكون انتهى لكن هناخد دقيقة أو دقيقتين كده بزيادة.
2: نعم. عارفة خليني بس أنا ما عندي الكثير أقوله غير إنه في حاجات أنت المطالب إنك أنت تعالج مع نفسك. على قدر ما نحن نقول على قدر نحن نعمل بنقول كلام بننبهك نحن بننبه بعض نحن بنوعي بعض نحن بنسند بعض نحن ممكن أقول لك انتبه للنقطة دي في في في دي في دي لكن جوا قلبك أنت اللي بتقعد معه أنت اللي بتفتش جوا قلبك أنت اللي بتفتش جوا عقلك أنت العارف المحيط بتاعك. فأرجوك أرجوك والرسالة زي ما بقولها لنفسي وبقولها للناس اللي بتسمعنا ما في زول ما قاعد يحب الخير لنفسه وما في زول ما قاعد يحب الخير للناس اللي حوالينه وما في زول ما بحب الخير للسودان. كفاية وجع وكفاية تعب وزي ما بقوله يعني شبعنا بهدلة وشبعنا تراجع وشبعنا كلام سيء وشبعنا من الكلام ده. حاليا نحن في نقطة انه عايزين نبدأ نبني والكتاب قال احسب التكلفة عشان بنيانك ما يقيف والناس تشمت فيك. التكلفة هنا الليلة البنية قبل ما تخط الطوبة وتوزن الطوبة فوق الطوبة اوزن مشاعرك واوزن عقلك واوزن نفسياتك عشان
0: اليد تشيل الطوبة وتبني دي لو ما كانت مليانة محبة، لو ما كانت مليانة قوة، لو ما كانت مليانة صحية، هتبني طوبة مهزوزة. ونحن ما عندنا فرصة وما عايزين تاني بعد ما نبني نتهدم. ممكن سهل نبني بيوت وسهل نبني مدارس ومطارات، لكن لو ما بنينا نفوس نحن بكرة تاني هنجي نهدها، ولو تهدد تاني ما معرف تاني حتقوم بيتين. فلسه فرصة عندنا، فرصة عندنا ان احنا نقوم كل حاجة ونصلح كل حاجة ونستفيد من الحصل ونطلع منه الحاجات الجميلة. والشين ما دايرينه ما مرحبا به.
1: يا سلام رشيدة، وخليني أختم لك برسالة أفريكا يونيتي بيقول: نتمنى نهاية الحلقة تقروا القصيدة دي لنا كلنا أو لكل ظالم ومظلوم، ربنا يرد الثقة والقيمة والاحترام المتبادل بيننا. بيتنا الزمان البيت السوداني المليان محبة الناس والنية الطيبة والكرم موجود بالموجود. قال: أمنتك عواطفي وخنت الأمانة، حطمت في دقيقة أحلام نومنانا. يا ناس المحنة يا ناكر هوانا، رجع لي أمانتي وشوف لو تلقى تاني عواطف أو محنة زي عطفي وحناني. لو تعرف معنى الشوق وناره كنت تنوح وتسهر أسير أسير ألمه وخسرانه تقريبا. تضوق ظلم الليالي وتقول الحب جناية، ودنياك تبقى حسرة وعذاب من غير نهاية. يا يعني يا أفريكا، أنا الليلة اكتشفت أنك أنت شاعر وزول مرهف الإحساس، يمكن ده قبل الخطوبة ولا بعد الخطوبة يا أفريكا كده، بس كده قول لنا القصائد الجميلة دي بدأت تطلع 200. فيعني حابة أشكر كل الناس اللي كانت موجودة معانا الليلة على صفحتنا، وبجد يا رشيدة سعدت جدا جدا بالحلقة دي، وكانت حتفوتني لو أنا ما جيت طلعت معاكي.
0: لا أنا مبسوطة بالموضوع، الموضوع أصلا يعني جميل وشيق، والمواضيع الجاية أجمل. خشوا أحضروا وتابعونا، ولو في أي زول عنده مقترح الكلام، ما نحن البنية نتكلم، نحن بنساعد بعض. لو في أي زول عنده مقترح أو حاس إنه في نقطة محتاج إنه يتكلم فيها أو تاهت مننا محتاج إنه الناس تقوله، أكتب وتواصل، وأكيد كل كلمة بتتقال من المتابعين لها مكانتها. وشكرا لك يا إيناس على الحلقة دي بجد.
1: شكرا لك أنت. وبرجع عوض في الختام بيقول: طبعا يا أستاذة رشيدة نحن شايلين البلد معانا في كل مكان، برضو ما راجع.
0: وبرضو يا أستاذ عوض هعمل لك حلقة يسمى راجعين والناس الرميين الطوبة.
1: يا سلام، شكرا أستاذ عوض على وجودك معانا، أضفت يعني روح دعابة ويعني فكاهة كده جميلة. وشكرا لكل الأحباب، شكرا لكل الأصدقاء اللي كانوا موجودين معانا الليلة، وأسعدنا جدا جدا بحلقة جميلة ورائعة بمشاركاتكم وبيعني تفاعلكم معانا. وعايز أقول في ختام حلقتنا الليلة إنه نتذكر في سفر المزامير بيقولوا: هش في المنكسرية القلوب يجبر كسرهم، إذا اتأذيت أكيد ربنا قادر يشيل الأذى ده ويحوله لشفاء. وإذا أنت حاب تبدأ رحلة تعافي من جرح وما قادر تتخلص منه، واصلنا وتراسل معانا، وأكيد فريق المتابعة ممكن يعرف يوصل معاك يعني نقاط تقدر تساعدك في أنك كيف تتخلص من الألم والأذى ده. ربنا يعافينا كلنا ويجبر بخاطرنا من الأحداث الكثيرة اللي حصلت، وخلونا فعلا نكون يعني دائما في حضور راديو سمر. ما تنسوا مواعيدنا في كل صباح الساعة 10:30 بتوقيت السودان و 9:30 بتوقيت السودان. أفريكا يونيتي بيقول قبل الخطوبة، طبعا أفريكا ما أظنه، لكن ربنا يسعدكم يا رب ويتمم على خير. وتحياتنا للغالية رحاب، وشكرا وربنا معاكم لحد ما نتلاقى في حلقة جديدة من برنامج صباح بلدنا.

0: أعمال الرسل الأصحاح 25. وبعد وصول فستوس إلى الولاية بثلاثة أيام صعد من قيصرية إلى القدس، فجاء إليه رؤساء الأحبار وقادة اليهود وشكوا بولس له، وطلبوا منه بإلحاح أن يرضيهم فيرسل بولس إلى القدس، لأنهم وضعوا له كمينا ليقتلوه في الطريق. فأجابهم فستوس:
1: بولس محجوز في قيصرية، وأنا راجع إلى هناك حالا، ليأتي معي بعض غادتكم ويقدم الشكوى ضد الرجل هناك إن كان مذنبا.
0: وغضى فستوس عندهم 8 أو 10 أيام، ثم نزل إلى قيصرية، وفي الغد جلس على منصة القضاء وأمر بإحضار بولس قدامه. فلما وصل بولس أحاط به اليهود الذين نزلوا من القدس وقدموا شكاوى خطيرة كثيرة ضده، لم يقدروا أن يثبتوها. فدافع بولس عن نفسه وقال:
2: أنا لم أرتكب أي ذنب ضد عقيدة اليهود، ولا ضد بيت الله، ولا ضد قيصر.
0: ولكن فستوس كان يريد أن يرضي اليهود، فقال لبولس:
1: هل أنت مستعد أن تذهب إلى القدس فتكون محاكمتك في هذه الشكاوى قدامي هناك؟
0: أجاب بولس:
2: أنا الآن واقف أمام محكمة قيصر حيث يجب أن أحاكم. أنا لم أذنب ضد اليهود في شيء، وأنت تعلم هذا جيدا. ولو كنت قد ارتكبت شيئا يستحق الموت، ما كنت أهرب من الموت. أما إن كانت هذه التهم التي يوجهها إلي اليهود غير صحيحة، إذن لا يحق لأحد أن يسلمني إليهم. أنا رافع قضيتي إلى قيصر.
0: وتشاور فستوس مع معاونه ثم قال:
1: إلى قيصر رفعت قضيتك، فإلى قيصر تذهب.
0: وبعد أيام قليلة جاء الملك أغرباس ومعه برنيس إلى قيصرية ليسلما على فستوس، وأقاما هناك أياما كثيرة. فعرض فستوس على الملك قضية بولس وقال له:
1: يوجد رجل هنا تركه فيليكس مسجونا، ولما ذهبت إلى القدس اشتكى ضده رؤساء الأحبار والشيوخ اليهود، وطلبوا أن أحكم عليه. فقلت لهم: إنه ليس من عادة الرومان أن يحكموا على أحد إلا إذا واجه خصومه أولا، وأعطي الفرصة ليدافع عن نفسه ويرد على الشكاوي. فجاءوا معي إلى هنا، وبدون تأخير جلست في الغد على منصة القضاء وأمرت بإحضار الرجل. فلما غام خصومه ليتكلموا لم يذكروا أي تهمة مما كنت أتوقعه، إنما غام بينهم وبينه جدال عن دينهم وعن شخص مات اسمه عيسى، وبولس يقول إنه حي. فحرت كيف أحقق في الأمر، وسألت بولس إن كان على استعداد أن يذهب إلى القدس فتكون محاكمته في هذه الشكاوى هناك، لكنه رفع قضيته إلى جلالة القيصر لينظر فيها. فأمرت بأن يحفظ إلى أن أتمكن من إرساله إلى قيصر.
0: فقال أغرباس لفستوس:
3: أنا نفسي أحب أن أسمع هذا الرجل.
0: فأجاب:
1: غدا تسمعه.
0: وفي الغد جاء أغرباس وبرنيس في موكب فخم، ودخلا قاعة الاستماع يحيط بهما القادة العسكريون وعظماء المدينة. وأمر فستوس بإحضار بولس، فقال فستوس:
1: أيها الملك أغرباس ويا كل الحاضرين معنا هنا، هذا الرجل الذي ترونه شكاه إلي الشعب اليهودي كله في القدس وهنا في قيصرية، وكانوا يصرخون أنه لا يجب أن يبقى حيا. أما أنا فوجدت أنه لم يعمل شيئا يستحق الموت، لكنه رفع قضيته إلى جلالة القيصر، فقررت أن أرسله إلى روما، لكن ليس عندي شيء واضح أكتبه عن موضوعه إلى جلالة القيصر، لذلك أحضرته أمامكم جميعا، وخاصة أمامك أنت أيها الملك أغرباس، حتى إذا نظرنا في قضيته أجد ما أكتبه، لأني أظن أنه من غير المعقول أن أرسل سجينا دون أن أحدد التهم الموجهة ضده.

المستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا وسهلا في راديو سمر وبثنا ليوم السبت. وبإذن الله حنبث لكم برامج روحية واجتماعية متنوعة وبلغات مختلفة، ونرجو أن تنال رضاكم وتكون فائدتكم. وهسنا خليكم مع برنامج بلغة التجرايت، كيف ننمو ونكبر مع الله. العنوان ده في غاية الروعة، في غاية الجمال، وبديك خطوات كمان إنك تنمو وتكبر مع الله.

حبونا ما تنسيت مرحبوكم أزيدي الدواء جنت حاجيته دواء وعلاج عند النسي مكرنا حكيم ومن حكيم كتابت وورقت وفي حسب بقلك بابو اندي يكون من نفسنا من صيدلية دواء زابينا قلنا بلعو وحبل عند حرينا كايح وزعدة وفجحين دبلنا قلنا نسأل ابنا كدواء عند النسو قل منافع ومي عراج جانبي يطبون دا عمرنا قلن نسوبنا اندي يكون تمن دبينا دوا قلن نسالبنا كدوا تتمشاكل اللي لكرينا ولي بنات حمام قلن لمس قلن سبت قدر كل بسديت نايب على الحكيم وبعال سديت نايب طبيب بقل لك بابو كطبيب ليا بيناتا نوصنا قلن نسالبنا كسديتنا حكيم ونايب على أمر إبا عافيتنا قلن عقب وسديت من حكيم ليه تقن ركب وجبنا اندي يكون تمن دبينا أدوية تقن ننسى وقن نبلع على ابنا كلا سدينا دوا وحمامنا دا عمرنا أحقو فحس حقو فحسنا وحقو ترينا وبعلى عافية بعلى عقب عافية أو طبيب حقو ترينا دواكم لك تبقنا وهقول للنسي يقول سدينا قدر لكن تمن دبينا دوا زابينا من قبي دي مشاكل اللي كرينا سبت قدر من دواء ابقى مش نسأت قلنا تدقق بنا كل وقت عافيتنا قلنا نرئي حكيم قلنا يقيس وقلنا نفحص وجبنا حقا فحس حمامنا نأمر والحكيم مدواء اللي حمامنا لكم قبي لسلنا تمن دبينا لكن دواء قلنا ننسى اللي تخطرت لكرينا كمن هلاك قلنا تنجي ومن بدا و ما نقلين أبدا بقمش ودي بلين فقر منه تأس وحمام لكره دوا بقمش قلنا نسأل ابنا دوا كله ومكرنا حكيم يقول لتنا السابو كدوا بقمش لتنا ساء دوا ومكرنا حكيم لتنا ساء وابسديت نايب عال أمر وبدول الأمر وصيدلي لدول اللي مقبي وقيار نايميتو حساسية من بيه مداولة كاير كل الأمر أكلي لتنسى منه أقل عبك لي لتنسى وقل مشكلي لتنسى كل اللي كياسبو كبك مش لتنسى دوا كمسلهو مداون دنسى أنا قناعد كارك جالبنا أقل واسل ديبو أسك تمام مشكلة بنا من قبي ديبا طبيب عندك بنا أولا سيدلي لدواء اللي كنا وديني إينا في عيني قني بلوغ لسيدة لبنا لسيدة لي قيار نايو الحيبنا كأدام بزحام نايوم دواء الحر نوصو حبوب كأي حبني والحبوب لزعدات لنفعني كأدام إلا ساريني اندبينا مقن ننسال ابنا كأدام إلا الحمام نايكا بعصب بتكبي أدرى سديكا حمام دي بلي حمام إلا سديكا فنتو يقلق بسب بتقدر كل بسديت ناي سيدة لي وناي طبيب قلق بابو اندي كون دواء دا الزعبينة الحزينة وقد يبقى نبلع لابنا كما كم سلي هو وقتنا يقن حفظ كما حكيم لبيل الناتا ولا سيدة لبيل الناتا قلتنا فعبو واجبنا اندي يكون مبال فحس دواق الننساء وكما مرادنا أوقات وقن حري عالبنا كما مرادنا اندي قبي كما مراد نايا سيدة لقن ننسوبنا دول اللي عافيتنا قد أقبلنا تقدر كما بالفرد دولة نسي ومبال مكر حكيم دي بزوح لتكرره والمدادات حيوية عمل النساء قرب نصبت لما الدا وبعد دا وحرين نسانها من قبي جلس دين نصبت يقدر من المدادات حيوية قلنا دقق بنا من نساء بالفرد ضرورة قب أقلنا من قبل لنسي لنا يا قلنا نساء يقبت من قبي قلنا دقق منا وقل قربنا نوصومة مداد حيوبو خلايا رب الهبيناتا قل قل جراسيم لا تحارب كلهم ذات حيوم بالفرد إقلا لما تبعد ليبة وقل الحامق كم ذات حيوي كل ساعات وم بالفرد قلنا نسال ابنا حقو قلنا نسوبنا وضرورة قبا قلنا نسوبنا يقبت من قبي إقلنا وعلمنا كحبونا ما تنسيت لما كر من حكايم والصيدليين والسبع مدلة فكر سبت قبت اتمعال قلتا وولا وقد تتنفع أبا وجب
يحبونا ما تنسيتنا دوان دل نسي امكرنا يا سيدة لي كم سلهوما اتوقتو اي وقت لتبلع حبوب قبا من قبي حوغان قبا من قبي دي باي وقت لتناسا وقتو بالحلفة لبو كم سلهوما مسلا دولا جيس قزا اجنة قزبنا قزا لا سنيهني من دوا ولا حكمتو وبزح مراد ابقزا قروبنا قزا سنراك با من قبي نوصل الحارب بامراد بزحة الليل وجراسيم للداغنا كاكي قزت قزينا من قبي نقروبنا الحمق ولا مناعتهما تحاون سبت اللي قل حمام في زان قبي كسنق نبلع وقزا قنت قزي قزا متوازن لقبا قنت قزبنا قزا متوازن لقبات قزينا من قبي قروبنا الحمق و وقل الحمام وقل عدر لتقلع سبت اللي قزا سنق نتقزي وانا برا سنيت قنبلا و اقل قروبنا لسدي قزا قنت قزبنا ان يكون تمن دبينا ابنا بركبت قنن سالبنا كم سلهوما دول النسو اقل مكم نافي وبسديت نا حكيم اقل اقبا بو اقبات من قبي التكب ده حمام وبعد حمام ديما لي مفقر منو تكارين حبونا ما تنسيتنا لا سموا امكارات نايسب امر نايسب قزا للامر واطباء بعافية للا تحسروا منهم لفقرة مكر سبت قبت اتمع لو عناها من قبي سديت عباي قبقنا قل عافيتنا وقل عقيب عافيتنا كم سلهوما قل حمام من نتنجي ودحان قلنا ركب ولا من عبرتنا عنا معنات وطمطم وهدف وبلات مرة حد قلت تقبأ وأسعادت قلنا ركب وفرحت قلنا ركب عافيت قلنا ركب عافيتنا قلنا ركب وقلنا تغزي ولا قزانا سديت قلنا وعافيت قلنا وراحتنا يدمير الحيبنا دلق باكمبو وكل توازن قلنا يديو لسدينا مكرت كحبونا ما تنسيت من بالعدوى بالفرد قلنا تنجي ونفسنا قلنا عقب وعافيتنا قلنا عقب وجبنا.

عزمت نسيتنا مرحبا بكم دي من يوم برنامجنا ازي دي أزمة جنة عاجيتو أزمة ميتا وقفوتا أزمة حمام نايت انفاس أو جهاز تنفس دي بلا مذي ما بزحو وقت من نقشو جنا أطفال من نقشهم للحموم حمامتو ودول حتى مننا لأن بردي ببيئة وحساسية وبدفنات أسباب ولمس أكبر كأزمة لحمات دام سدري تدون حزي يقل أتنفس قلن سديو وندن رفعو ونكرريو دول نسديو ما لهاينا قلن نرفعو ومن بيت قلن أفكرو تقدم وأكان شمال سنة اللي بديبا ديبا قلن نكرريو باللي يشبها من قبي أو يحيا من قبي إبن نفرن للتبهل حقن من هبو كمكم سليهو اللي بخاك على البال لكن ان دقاقنا اقن هبوتو بنا ولا نفر الشكرا من قبي ازمتو مكالي ان عامر لو ريد ديبو شرحبا من قبي كجوا اسك جوا كفلقا من قبل قربتو ازمتو بحالتو اقرين وكدن دي صرحا من قبي لكا نافرو ولا اجفارو كمسر سماو قبي كمكم سليهو الأسرار رو ريدو لتنفح أو لكم حبوب قبي قلب على أزمة اللي يندواهو قنهبوكم على ابنا وكيرف عدقنا يرفعوكم على ابنا نسون حكايم.

حبوا نعمة تنسياتنا مرحبا بكم. حياتنا كلها دي بربلات تنكبت جتكبا وقلو جن نخدع وقلو جن نسلم ما حياتنا والبابنا وديبو جن التنكب وكل أمو ديو ديبو كل جن نراقب وردنا عيق نحزي وتوفتي ولا خلقينا سنيتنا للحزي وحيان سن الحرقنا يقولوا قلنا من ودي بقنا التنكب ويجبنا كرب لا خلق إيه كمان ريم كمان جبي وبير عادة تيجس كمان جبي جبي بدات كيد هاللي كبها لتو لكن بف التيهوت مرحة كمان جبي وحياتك كلها قلو سلم كها من جبي هتو بقالت نيكو جبي بداي لك هيدك ورب كل مرة حيان سن الحرقنا يقولوا قلنا من ودي بقنا التنكب ويجبنا وهتو قلنا حياتنا وقلنا من برونا ستات لبو و الهدف اللي قلت خلقينا رداه وصبت قبا يقول لك ان اردي يقول ان حزوا يجبنا تقول لهم ودي كان ما حز اللي يكون دي يقبي من ناحيه كي ربهم الحزي وربهم ردي وربهم فتي ان دبي الكوكل السلبي كربي لا خلقيك ولا شقيك من العرس صبت قلت امري تقدر كله لتودي ديبو ديبو قد تتنكب وجب كربي قلبنا سلمناه من قبي كل سنيت وكل علم وكل امرت وكل فطعنات طول الحيبنا ومن فرسني ملأنا ابنانا شطارت وابنانا امرت قسنا من قبل لكن قبي بقالت ندي قبي قبي بداتو لنكيد وعلاقة تردت نسر ربي قد تلقنا ومسلو علاقتنا قد تترد وقد تفدب ومنو قن حزي وديبو قن التنكب وكلو هتو خالق عينا لقبا سنيتنا للحزي وحريان سن الحرقنا بكل ابنا ديبو قن التنكب وجبنا كعلاقتنا ود قدام مسر ربي أصلنا يا في التسبت جبا ومن فتيه آدم لا خلقه وكل دي بحنديه لودا وقلوا لأخدعيو هتو سنيتنا للحزة وآدم وحواء علاقتهم مسر ربي دول خربت بزنب لوات كوديبو ربي إرستاتو مدحنا يقل لامسي أنبياء بزحام لامسا ولهم أنبياء لهم قبي ربي بقل يجيسو وقلوا قل الحزو وعلاقتهم مسر الله خربت مسر ربي يقل بلاستي بأكانا وهتوم اقلوا قل لخضعو انبياء بسحام للاكا قل ود قدام قل من اكيد قل حزر وسنيت قل حبرو وقل ود قدام قل حزر وكم سلهما نصيحات قل حبرو مزو كالدنيا علاقة مصر ربك تقبل نفس لسب لا يسو المسيح كمزا وربي آدمك ميلك فيو دي بدان بدول وادقا وستات قل لا دحنو لواد وقل لنقفو من شيطان ومن موت قل نجيو وقبي سرح قل حبرو لمسا وبقل بشرو وبقبي إلا وبلا علاقات قلت أسني علاقات وقت قدام سر بقت أسني بزحام أنبياء كمازو وهتوم رمز لقبو وقل لمسي لمدحناي علاقتنا وقت قدام سر بقل بلس وكل تسبيلهم قل ربي ولهجينا نايوم والأوكل نايوم قل شعب إسرائيل اللي قبوا ترفناها توقات لما زو أنبياء إلا علاقة لما سر ربك تقبل وود عدمي علاقة مسر ربك لتسني وقدام تربك للتوبة والحياة لنايوم معنات وطمطم تركب للحزو أنبياته وما دحناي شيطان وموت لقلب كم أمسا وقل ود عدمي حياته لسبلا ونفسه لحبا لكل علاقتنا ود قدام مسر ربي قلت سني كربي للحزية من ود آدمي علاقة فدابيت مسر قلت بلتهل أقلو وحيوتك لركب وموت لتتبهل فنتيت من ربي لقبعتا وحيات لركب مسلم اللي هيوت لركب ومن حضور لي للطرد اللي صلح للركبة وحيوت أمان لركباته كربي من آدمي قلت فنتيو إيه الحزي فتيو لخلقيو علاقة تبدت مسلوك التلقلوتو للحزة كل علاقة الله يقلي تفسد وقلا لأفسد كله من قبي ربي لريماتو ورب سنيت للحزة وعوت للحزة للآدمي إلا علاقة الله قل ديما قل تنبر و ود آدمي مسلوك اللنبر تعلاقته ودي بحضور نايو ومن ليوت نايو اقل لنبرتو للحزة ومن نقلة فانتي الحزة وقل عبدو وقل أرديو تلحز يقلو وحياة لنايو حياة حكار قل وقت ليتا نتقبي ديما قل لنبر ومسلو قل لنبر تلحز ورب برحمته ودع الدام دول غلط
ودول لازنب يلكفو جبي ودي اجل دحنو وجل نجاتو قدام قلت نجي وعلاقاتهم سر ربي جيت سني ومسلق لمبرق ديما وعلى حياة الحياة دي بالله حياة الدنيا هترمز قل حياة العباية والغيام لمس ربي لنا بالرجل ديما كجبي ربي لك بالجيس ودي بلا تنكب حياة أبدية مسر رب ركب ولا جنة تبهلته وربي من نجبي ربي للعلوت وربي للعقدب بسار للتكري اللي ما قل ديما دي بعذاب نبر كالحياتنا الدنيا حيكار رمز قل ريام حياتكم تا اقل نفهم بنا وعلاقاتنا مسر ربي كوفا الليت ندبينا نفسنا قل نسأل بنا كربي اقل علاقة مسلوك التلقنا اقل ديما خلقنا كتركيزنا دي بالحياتنا الدنيا قل لك بقلبو دي بأبدية مسر ربي قل نمبرتو ممنو قل نتفنديتو ودي بحلا قل نتكريتو ومتنعمت قل نمبرتو ندبينا نفسنا قل نسأل وجبنا علاقاتنا مسر ربي دو السنة حياة لنا هنا معنى طمطم وهدف ركب.

حبونا ما تنسيت مرحبا بكم دي بنايم برنامينا يوم ديبو دا آدمي وخلقته وربكم أدى ليو قل ما جد نايو وقل حبن نايو كم أدى ليو وقلق اللي شكيه بزو سديدكم وداقلو ولا تحيبي هيابات كل قل خدمتكم وديو كم سلوما أورات آدمي من حوه لبعد من آدم لبعد فنتويكم تو وأوروكا لحوه لبعد لوديا كم يودي كأورات نفر لوديا وقلت حيابه هياب أوروات بعدكم سلوك الليدة يقدر وكل آدمي هيا فنتو تحيبيو وقبات فنهات أقبوي كم لتفنتي ومن عهولة بعد كم لتعاري وحتى كم يكون قدام لنفهم بنا كربي كلوت آدمي حتى موهبات أوروات حبر إلهيب كل آدمي إلي الخدمة نايو فنتيت حيلت وفنتيت قدرت وفنتيت موهبات لهيبو كل آدمي فنتوي كمتو وقل ربي لقل مجد وقل حبل نايو كم خلاقا كالخلقات نايو حيت كم يتمثل آدمي صوتي حيت كم يمثل بس فمات نايدا يوما فنتيت كمتا كل اللي تفنتا آدمي لقل مجد ناي ربي وحبل ناي ربي كم خلاقا قلنا فهمنا أوروت آدمي حوه لبعيد يمثل بات فناتا كربي أورو كقل غرض لخلقايو كل وديو شقاب وشكل من لبعيد تفنتي كأور نفركا لقل شقل فنتوي لا تفنتيت حيلت ولا تفنت أداريوت كم أداريو ربين ري كقل بعيد قلنا مثال قلنا حزاكم على ابنا ناينا ترات أورا بعيد مك قلت الحياة كم يقدر اندا فهمنا رب لها بينات الحيلت وقدرت اقلا قلنا تمنا واقل ربينا قلنا شكي وقل مسن لها اللو قبت حي بينا هياب قلنا تنفع وجب كقل نفسنا ليت قلنا نفعن دي قبي رب قل حبانو تلا خلق أي كل آدمي وأوروتك موهبة فنتيت وقدرت فنتيت صوت فنتوي خلقات فنتيت أجابع فنتوي حبر عندات فنتوي بصماتنا إيديو فنتوي كبت فناتا قدام كل أوت حوحي دي مسلو قلهم سلوما من قدرو حتى موهبة وحتى حيلة وأورو صوت ألبو ككل آدمي ربي فنتوي خلقيو وقلق لتكبت بعد قلهم سل اللي جرب ألبو كبا رب الهبيوته هياب ورب الخلقيوته خلقات تحبون قلق با وبعد قلق با يقل يجرب قل حزالبه كل آدمي يقل موهبة لربها بيوتا يقل قل تمن وابتها يبوي هياب للدنيا قل انفع وناي ترى تقل التلهي وجيبته قلتها يبين هياب يقل حنا ليتا وقل نفسنا ليتا ندين بل يقل بعدهم قل ننفع بو وقلهم سديت قل لقبا وقران لا ترفش كل قل نشكي كل الدنيا لنفع قوروت آدمي الدنيا قل انفعته لا تخلقها يقل نفسه ليتا يكون لا يقول لشكي وقل لنبر لو يجب يقول كل الدنيا ما انفعت قل لي دي ويقول كل الدنيا لترف ميراس قل حدق كم سلهوما ربي قلت حبان ديبو ودي متمع قل لنبر وناي الدور قل للتلحي وناي ترت كلا ترت ناينا وروك بعد للتلحي سبت يقدر وروك ترتو قل للتلحي ويجب حبنا ما تنسيت مرحبكم أزي كل سنة توقتكم نسي وكل شي ربي توقتكم وديو وتوقت إقل آدمي لرأي مدرسة كم خلقا كم سلهما آدمي تطور نايو وأمرتنا نايو وقتكم نسي وبيات نايو وقتكم نسي وكل شي ربي وقتكم وديو إقل نفهم بنا تطور وأمر وفكر كل توقت للطور كم سلهما آدمي جنان دلت ولد كم ولدي لسيه وقت نسي أسك قل لعبي وقلش حق وقل تاتلي بل وحرق اللي قيس وعدلات قد تتبني وقل لعبي وناس قل لقبا عقلنا يومكم مكم سليه للطور وقت نسي ككل تغيير سني وكل أدب سني اتوقت للثمد كل فهم وكل أمر ولقبت تجربة وأمر وقتكم نسي كلقبت كل اتوقتكم قبي وربي وقت عكان عبايكم هبيو وتحتم عل قل نفهم وتحتم عل قل نعبي وعبود قلنا ركب وفهم قلنا ركب تحت تمعل إيلة تقدر أو ديب وقت حجر ما إيلة تقدر كل شيء وقتكم نسي وحتى يكت وقتاكم تطعم وقل كل شيء أوقات ويناتكم قبعة إننا فهم بنا كورود حرستان در حرس يوم اند حرس فجر يبثك وقت نسي كمكم سليهو حنا قلنا تطور وقلنا فهم وقلنا أنتج وقل إنجاز نيدي وقت لا تحزينا كوقت أكان وقل كمبو عند عملنا أو وقتنا قلنا نفع وكل آدمي للتطور
وأكان دي بلا بزح وعبود لركب ولا شنقل وأفكاره ونظراته للسنه وفهم لركب وعلم لركب وتطور لركب تحتم علي لبي كله وقت نسي حتيك الوقت جني دايا ووقتنا جنة نفع مكرونة سبع مر كوقتنا بجي مش جلين عبديو وجنة نفع بو ولو وقتنا جيسا كميلا قبلنا عند عمرنا ومن وقتنا ومن عبرنا لتقليه يهليت كتب رب الحزية جنة والخالقين اجل هدف لخلقنا كل هدف وقل نمبر وقل مجدوق النمبر وقل حبن نايو وقل قل حبن وقلو اجل نخدم لخلقنا وقدراتنا كله اجل قدمة الهبينا تا اندفهمنا وقتنا بقنا تنفع وقتنا اتنفع اجل نحالف اندي يكون وقت اجل حالف اندبينا وقت اجل حالف تلو اللي بالآدمي اتقم الحالف هلا اند عامرة وقت اجل حالف اللي بالألبو كوقت الحالفة إلى قبل كوقتنا اجل نتنفع بو وسنيت اجل نشكبو اندي يكون ابقى مش اجل نعبديو واتمعنات الألبا وقتنا اجل نبدد ألبنا وقت لقالي سنة عندسون دا عمرنا اجل نتنفع بو وبعدام اجل ننفع بو وكل تطورت وقت لمنسي اجل نفسنا ليتن دي قبي اجل مجتمعنا لتول النبر اجل ننفع بو وحقونا لترف ميراس اجل لقبا كلهم وديو داي كله اجل احنا ليتا اجل لقبا لبو اجل بعدام اجل ننفع واجل حبلنا يا ربي اجل لقبا كومبو اجل نفهم بنا ونسلهما وقتنا لسلق عليه السبت قبا اجل خدمتنا يا ربي اجل نحبو وقال خدمتنا يا بعدام وحنا دي بعزلت قلنا نبركم على ابنا دي مجتمع قلنا نبر وبوقتنا قلنا نفع وتوقت قلنا نفهم وتوقت قدام قلنا عامر ومهاجزون قلنا عامر وقلوم قلنا نشكي وقال بعدام قلنا نبر قلنا نفس نريتا قلنا نبر على ابنا قلنا نفس نريتا نبر لحياة لنا يو معنات وطمطم وهدف تحقل تذيب سلمات للعنبات بتقبي ابر حزيو ابر ابل الحزيو قلو ارادة لجيس وبحيان ربنا لتمرح اللي دي بسلمة جايس اندي يقبي اتبرها جايس كسلمة لجايس للعنبة بد ابا ارادة رب اللي تمرحته رب اللي حزيه قلنا سنيت تاتا لسنيه رب اللي حزيه قلنا سنيت نوم رسلنا اكيد كمتا اندي عامرنا قلنا لوط منا ويجب

رب الحزية قلنا علاقات مسلم قلتي هلا قلنا كمسلومة علاقات مسلم المؤمنين بعدام قلت هلا قلنا وعائلة نايو دي بقى النقباء كم بنا ومؤمن لقباء كل ربي والدوا ولدتكم سميو وتعائلتنا أيكم الحزينة وحدت قلت هلا قلنا مسلم المؤمنين بعدام علاقتنا مسلم التفدب كم سلهما علاقتنا مسلم المؤمنين لبعدام تردد فدابيت وعمي قد قلت قباتوا للحزينة وكل قدام لخلق ربي مسلم قلت اتحدو وحدت قلت هلا قلوم مثل أحد وحد قلفتو وحتى عائلة قلت بو قد يبدل نضيع ميلاد حديث وولادة حديث تولدنا بهالتو وقلو دول المسلو دول نتولد بحديث وهتو دول أنا تفنى ولا طهرنا امتياز عبك من ركب وولادك عليكم نتولد وولادكم من قبي وعائلتنا يدي بكم نندمم لحبرنا ككلنا كم ولاد ربي وولاد يسوع المسيح عائلة روحية نقب أنا أورق جسد قنقباء وحد قن رحم وحد قن نفتي كم سلهما علاقتنا أبو قن أفدب واحد قن مكر واحد قن وسي وواحد قن نسدي أبات فنادا سديت كتحياتنا عنا علاقات فدابي مسل ربي كم سلهما مسل مؤمنين قلت هلا قلنا وتر الحزية قلنا علاقات فدابي وتردت مسلو ومسل بعدا مؤمنين وقل نخدمهم وقل نسديهم كم سلهما أبات فنادا سديت بقومات لقباء وبقباء كلهم عائلة قدستنا ربي إذا نقبات الحزة قلنا وميراثنا ربي إلا على غطف دابيت وكل ود أدام لهابا كقل آدمي لتفناتا هياب لهابيو وقلق العبد للحزيو ومنقبيو قل إريريم للحزيو كم سلهما علاقته ومؤمنين بعدام فدابيت قد نقبا وسديت قل لهاب قل كلهم كم سل وحدة قد تلقلنا وكم سلهما مسلو قلنا التحد واحد قلنا نخدم واحد قلنا نوسي وورط من إنا دل غلط قلنا سححو وقلنا مقرو وقلنا عرتو فولادة روحية لتولد دي بعائلتنا يا ربي لتولد حديثكم قبي ولو الداي كله سنكم قبي ولو كوي وداي قادم من حديث لتولد ومؤمنين دي قبل على كله قل الحدق وتربي قل التنكب واجب

المستمعين الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة التجريت. نتمنى أن الموضوع نال رضاكم وأنتوا استفدتوا وتعلمتوا. ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0535-976-55-539، وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب وعلى الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان نحن معاكم بلغة التجريات كل يوم الخميس والجمعة والسبت والأحد من الساعة 7:30 لغاية الساعة 8 مساء، وهسا نخليكم مع برنامج بلغة الفور. والحلقة دي بتتكلم عن إنه الإنسان يعترف بخطاياه أمام الله. كيف أنا وإنت نقدر نعترف بخطايانا أمام ربنا؟

المستمعين الأعزاء، دي كانت نهاية برامجنا بلغة الفور. نتمنى أن تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0539-76-56-539. وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب، أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان ان احنا معاكم بلغة الفور كل يوم من الساعة 8 لغاية الساعة 8:30. وهسه نخليكم مع برنامج باللغة العربية. حلقتنا الليلة بتتكلم عن موضوع مهم جدا جدا في سلسلة صحة الكنز، بتتكلم عن الحمل.

أهلا وسهلا بكم أعزائنا مستمعي راديو سمر في برنامجكم صحتك كنز، معي أنا دكتور صموئيل. برنامج صحتك كنز هو برنامج بيهتم بحياتنا الصحية، كيف نحافظ على نفسنا من الأمراض، وكمان كيف نعالج الأمراض اللي بتحصل لنا. كمان البرنامج بيهتم عن كيف نحافظ على الغذاء الصحي السليم لأجسادنا، والبرنامج كمان بيهتم بصحتنا النفسية. في الحلقة الفاتت تكلمنا عن انقطاع الطمس وعرفنا أنواعه وطرق علاجه. في حلقة الليلة هنتكلم عن أكثر أسباب انقطاع الطمس الثانوي شيوعا اللي هو الحمل. خليكم معانا، حنطلع فاصل قصير ونرجع نتكلم.

رجعنا لكم مرة تانية أعزائنا مستمعي راديو سمر في برنامجكم صحتك كنز، والليلة حنتكلم عن الحمل بيحصل كيف وشنو هي الأعراض اللي بتحصل في الحمل والتغييرات اللي بتحصل أثناء الحمل وكيف نهتم كمان بتغذية المرأة الحامل. الحمل بيبدأ بعد تخصيب الحيوان المنوي للبويضة، وبعد عملية التخصيب دي بتحصل عملية تانية واللي هي عملية زرع البويضة المخصبة في جدار الرحم، وفيها البويضة المخصبة بتفرز مواد بتساعدها إنها تقدر تزرع نفسها في جدار الرحم. بعد كده بيبدأ تكوين المشيمة ويبدأ الجنين يكبر في حجمه وتتكون الأعضاء. فترة الحمل هي 40 أسبوع تقريبا وبتعادل 9 أشهر و10 أيام. الفترة دي ممكن تزيد أو تنقص من مرأة لأخرى. خلال الفترة دي بتحصل أعراض كثيرة، وتشمل أعراض الحمل في البداية غياب الدورة الشهرية وهي أول الأعراض اللي بتحصل، وممكن يكون في تورم وألم في الثديين ويكون في غثيان واستفراغ. في الغالب بيحصل في الفترة الصباحية، ومن الأعراض كمان كثرة التبول، ومن علامات الحمل كمان تقلب المزاج نتيجة لتغيير في مستويات الهرمونات. ممكن كمان يحصل إمساك وانتفاخ في البطن، وكمان ممكن يحصل نزيف بسيط من المهبل نتيجة لزرع البويضة في الرحم. كمان بيحصل فقدان في الشهية واحتغان في الأنف وتورمه، وفي بعض الأحيان ممكن يحصل رعاف أو نزيف من الأنف. أما التغييرات اللي بتحصل أثناء الحمل بتكون كثيرة، ومنها أولا التغييرات الهرمونية، ودي بتكون زيادة في هرمون الاستروجين اللي هو بيزيد إنتاجه طول فترة الحمل وبالأخص في الأسابيع الأخيرة من الحمل. وظيفته الأساسية هو إنه بيساعد في نمو المشيمة ونمو الأوعية الدموية بتاعت الجنين، وكمان بيزيد من سرعة نقل المواد الغذائية من الأم للجنين، وبكده بيلعب دور مهم جدا في نمو الجنين. الهرمون الثاني هو هرمون البروجسترون، وده بيكون مرتفع طول فترة الحمل وبيقل فجأة مع نهاية الحمل. وظيفته الأساسية إنه يعمل ارتخاء في عضلات الرحم عشان يساعد إنه الرحم يتمدد عشان يستوعب الجنين. والتأثير بتاعه بتاع ارتخاء العضلات ده ما بيكون بس في الرحم، لكن ممكن يشمل عضلات تانية زي عضلات الإمعاء عشان كده بيكون فيه إمساك، وعضلات الأوعية الدموية عشان كده بيكون فيه نقصان في ضغط الدم في فترة الحمل. النوع الثاني من التغييرات في الحمل هو زيادة الوزن واحتباس السوائل، ومن التغييرات كمان تغييرات في الحواس بالذات في حاسة التذوق والشم. عشان كده المرأة الحامل بيكون عندها ميول للأطعمة المالحة شديد أو الحلوة شديد نتيجة لاضطراب حاسة التذوق. كمان النساء الحوامل بيكون عندهم زيادة في حدة حاسة الشم، عشان كده بيكون في ضيق من الروائح القوية. من التغييرات اللي بتحصل في الجلد هي زيادة في صبغة الجلد وظهور خطوط بالذات في الأزرع والبطن، وكمان ممكن يحصل تساقط في الشعر بعض مرات. كمان من التغييرات الثانية اللي بتحصل في الحمل هي زيادة في ضربات القلب وانخفاض في ضغط الدم ودوخة وضيق في التنفس، وممكن العلامات دي كمان تكون علامة على نقصان الدم أو الأنيميا، وممكن يحصل زيادة في حرارة الجسم. حنتكلم عن أهم الفحوصات اللي ممكن نعملها أثناء الحمل، ودي مهمة جدا لمتابعة صحة الأم، لأنه أي مرض بيأثر على الأم تلقائيا حيأثر على الجنين كمان. أعزائنا المستمعين، حنطلع فاصل ونرجع نتكلم عن الفحوصات المهمة أثناء الحمل، ونتكلم عن الأدوية المهمة نتجنبها أثناء الحمل، وكمان كيف نحافظ على التغذية بتاعة المرأة الحامل. خليكم معنا.

رجعنا لكم مرة ثانية أعزائنا مستمعي راديو سمر في برنامجكم صحتك كنز، معي أنا دكتور صمويل، وحنتكلم عن الفحوصات المهمة أثناء الحمل. والفحوصات دي بتبدأ بفحص الحمل اللي هو بيتعمل أول ما حصل غياب في الدورة الشهرية. فحص الحمل في الأسابيع الأولى بيتم بتحديد هرمون اسمه الـ HCG، وده بكون في البول أو في الدم. بعد كده بنعمل فحوصات للدم عشان نقيس الهيموغلوبين ونقيس الصفائح الدموية، ودي أول الفحوصات المفروض تتعمل، ومعاها بنعمل فصيلة الدم عشان لو احتاجت المرأة لنقل الدم، وعشان كمان نعرف توافق فصيلة الأم مع فصيلة الجنين، لأنه دي ممكن تسبب مضاعفات كثيرة أثناء الحمل. ومن الفحوصات المهمة كمان الموجات الصوتية، بتتعمل 3 مرات مهمة أثناء الحمل. الأولى في أول زيارة لتحديد عمر الجنين، والثانية بتتعمل في الأسبوع 12 عشان نحدد نوع الجنين وعشان نعرف إذا كان في أي عيوب خلقية، والثالثة في الثلث الأخير من الحمل عشان نتابع حركة الجنين وكمية السائل المشيمي. وفي فحص كمان ممكن يتم عبر خزعينة من السائل المحيط بالجنين، والفحص ده مهم جدا لتحديد أي مشاكل أو أمراض جينية. أما الفحوصات اللي بتتعمل في كل زيارة للطبيب هي فحص الدم وفحص البول وفحص السكر، وفي كل زيارة بيقوم الطبيب بقياس ضغط الدم، وبالذات في الثلث الثاني والثالث من الحمل. بكده عرفنا الفحوصات المهمة أثناء الحمل، وهسه حنتكلم عن الأدوية المفروض يتم تجنبها أثناء الحمل، ودي بتشمل معظم المسكنات بالذات مضادات الالتهاب غير الاستيرويدية زي الميفنامك والآيبوبروفين وغيرها، وكمان بعض المضادات الحيوية زي التتراسايكلين. وكمان لازم يتم تجنب مستحضرات التجميل بالذات اللي بتحتوي على فيتامين A. بدل من الأدوية دي ممكن نستخدم أدوية تانية زي البنادول بدل من المسكنات التانية، واستعمال المضادات الحيوية المحتوية على البنسلين بدل من باقي المضادات الحيوية. ومهم دائما أنه نستشير الطبيب أو الصيدلي قبل ما ناخد أي دواء إذا كان الدواء ده بيأثر على الحمل أو لا. حنتكلم عن تغذية المرأة الحامل، ومن المهم جدا الحفاظ على نظام غذائي متكامل عشان نضمن سلامة الجنين وسلامة الأم، وكمان نضمن وصول المواد الغذائية المهمة للجنين. وكمان في أطعمة لازم نتجنبها لأنها بتأثر على صحة الأم وصحة الجنين. من المفاهيم الخاطئة في أثناء الحمل إنه زيادة كمية الطعام بصورة كبيرة جدا، ده بحجة إنه التغذية دي لشخصين. المهم في الحمل ما هو كمية الطعام، لكن نوعية الطعام اللي بنتناولها. الأغذية المهمة ولازم يتم تناولها بصورة كافية اللي هي البروتينات، لأنها بتلعب دور كبير جدا في بناء المشيمة اللي هي بتوصل الغذاء للجنين. كمان عندها دور مهم جدا في بناء أنسجة الجنين نفسه. ومصادر البروتينات المهمة هي اللحوم والبيض والدجاج، وممكن تناول 2 كوب من الحليب في اليوم للحصول على كمية البروتينات الكافية. الكربوهيدرات مهمة جدا للحصول على الطاقة، ومصادر المهمة للكربوهيدرات أثناء الحمل هي الحبوب الكاملة والبطاطا والبغوليات. مهم جدا الحصول على المعادن الغذائية زي الكالسيوم اللي بيلعب دور مهم جدا في تكوين العظام، وفي حالة عدم القدرة على شرب الحليب من المهم أخذ مكمل غذائي يحتوي على الكالسيوم، وده بيكون ابتداء من الشهر الرابع. الحديد كمان مهم جدا لزيادة حجم الدم للأم والطفل، وموجود في اللحوم الحمراء باختلاف أنواعها والبغوليات. ينصح كمان بتناوله مع فيتامين سي، ومهم جدا إضافة مكملات غذائية بتحتوي على الحديد بعد الشهر الثالث. حمض الفوليك كمان بيلعب دور مهم جدا في تكوين خلايا جسم الجنين، ونقصانه ممكن يسبب تشوهات في السلسلة الفقرية، ويجب أخذ حبوب تحتوي على حمض الفوليك منذ تشخيص الحمل، وهو موجود بصورة طبيعية في الجرجير والبرتغال والبغوليات. الفيتامينات الثانية كمان لازم يتم إضافتها من الشهر الرابع. دي الأطعمة المهمة بالنسبة للحامل. كمان في أطعمة تانية مفروض الحامل تتجنبها لأنها بتأثر على صحة الجنين، دي زي الأسماك المحتوية على الزئبق، لأنه الزئبق بيأثر على صحة المخ، بالذات التونة البيضاء. وكمان لازم يتم تجنب السكريات المكررة زي العسل والسكر الأبيض، لأنها ما بتدي أي فايدة غذائية، لكن كمان بتساعد في زيادة الوزن. كمان مهم جدا نتجنب الأطعمة النية والألبان غير المبسترة، لأنه ممكن تسبب انتقال بكتيريا أو فيروسات للجنين. ومن المهم جدا تجنب الكافيين لأنه بيقلل من امتصاص الحديد. أعزائنا المستمعين، بكده بنكون وصلنا لنهاية حلقة الليلة عن الحمل، وعرفنا شنو هي التغييرات اللي بتحصل أثناء الحمل، وكمان كيف نتجنب الأدوية اللي ممكن تأثر على الحمل، وكيف كمان نهتم بصحة المرأة الحامل. اتمنى أن الحلقة تكون مفيدة بالنسبة لنا. نتلاقى في حلقة تانية من حلقات برنامجكم صحتك كنز، معي أنا دكتور صمويل.

ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معانا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0535-976-55-539. وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنفكركم كمان إن إحنا لسه مواصلين برامجنا باللغة العربية. دعوة للثبات، يعني شنو الكلام ده؟ مفروض نثبت في شنو؟ هل في الإيمان؟ هل مع ربنا؟ ولا شنو؟ الحلقة دي خاصة جدا ليك ودعوة تسمعها.

وللسودانيين والناس اللي بيحبوا يستمعوا لراديو سمر السوداني في كل مكان، أنا أخوكم قسيس متوكل بسلم عليكم جميعا وبرحب بكم في برنامجنا الصمود أمام العواصف. في برنامجنا بنقدم مواضيع كتابية للكنيسة وعشان المؤمنين يقدروا يعرفوا كيف يصمدوا ويواجهوا الاتحاد، وما بس كده لكن كمان يقدروا يختاروا النصرة في وسط العواصف. وزي ما بنشوف بلدنا بمر بأزمة ودي في العالم كله، خلونا نكون ثابتين في كلمته، وهنا دائما بنصلي من أجل بلدنا ومن أجل العالم لأنه ده مشيئة الله لنا. في الحلقات السابقة تكلمنا عن النصرة، وفي الحلقة الليلة هنا هنواصل في نفس المواضيع، هنتكلم في الحلقة دي عن الدعوة للثبات. خلونا نطلع فاصل بعدك نجي نواصل.

ورجعنا لكم تاني أحبائي. وزي ما أنا قلت في البداية إنه حلقتنا الليلة أو موضوع حلقتنا اليوم هنتكلم عن دعوة للثبات. دعوة للثبات شنو إحنا مطلوبين نثبت فيه؟ أكيد إحنا بنثبت في الحرب الروحية، زي ما إحنا بنتكلم عن المواضيع الحرب الروحية. الحرب الروحية إحنا بنخوضه أو إحنا الموجودين فيه أو بنحارب فيه. دي ما دايرة ناس خوافين وناس بيحبوا التمتع بالحياة الفانية. كلام ربنا بيقول وهم غلبوهم بالدم الخروف وبكلمة شهادتهم ولم يحب حياتهم حتى الموت. دي في رؤية يوحنا 12:11. واحد من نقاط ضعف الكنيسة الليلة هي كثير ما بتكون الكنيسة خائفة أو المحاربين حماسهم قلة وفتره، وفي بعض منهم دائرين يعيشوا امتيازات الإيمان، يعيشوا البركات أو الإنجيل الازدهاري، وبدون التعامل مع الواقع للاتحاد والحرب الروحية. يا أخوي المؤمن وإنت بتسمعني، داير أقول لك عشان نحن المؤمنين نكون ثابتين وصامدين قدام العواصف والهوى الشديد ده، لازم نكون عندنا تواضع والرفق وحب العطاء، لأن ربنا نادانا عشان نكون أقوياء، وعندنا جراءة وشجاعة عشان نكمل مشيئته هو. نحن بنشوف وكل العالم بيعرف قد شنو الزول الشعوري مخلص أو كيف ثوري، وكمان بنشوف المسلمين الحقيقيين واضحين وظاهرين في الأحداث وكيف هم جادين في الحكم وكيف بيمهدوا الطريق لحكم الجديد أو نظام جديد. ونحن بنقول مسيحيين وماشيين وراء ربنا يسوع المسيح كويس، خلونا نحن نعرف أن ثورتنا هي المحبة، وواجبنا بنقدمه للناس عشان يجوا لربنا ولملكوت الله. وكمان ننتبه ما نساهم أو نقلل التزامنا ونخلي الناس البنادوا بأيديولوجيات تاني أو آخر أو أي نوع من أنواع عبادة المادة يغلبونا. خلونا نسمع ترنيمة مع بعض بعدك نجون واصلوا.

ورجعنا تاني بعد الترنيم. وزي ما هنا قاعدين نتكلم عن دعوة للثبات, إنه كيف نثبت في الحرب الروحية, كيف نكون ثابتين, وده تعليم ربنا يسوع المسيح اللي بيقدمه لنا. الكتاب المقدس بيستخدم كلمات وصور رمزية للرياضيين, لو هنا لاحظنا هو القوانين أو النفوس المحاربة عشان يوصف به هو الناس المؤمنين أتباع ربنا يسوع المسيح الحقيقيين. وبيقول كده, فاشترك أنت في احتمال المشقات كجند صالح ليسوع المسيح. ليس أحد وهو يتجند يرتبك بعمل الحياة لكي يرضي من جنده. دي موجودة في تيموثاوس الثاني 2 الآية 3 و4. بولس الرسول هنا بيصور الحياة المسيحية بصورة حرب ضد نظام العالم الشرير الفاسد, وده داير صراع شديد ضد العالم اللي بيعادينا واللي بيتحدنا. والجند المدعو هنا مطلوب منه يقوم بالواجب كله هو بيأكمله ويتخلى عن الحياة المدنية, أي الحاجات المتعلقة بالحياة المدنية. وجند الرب كمان لازم يكون صالح ليسوع المسيح, لازم يرفض الأمور العالمية والحاجات اللي ما بتماشى مع الكتاب المقدس, ولازم يواجه الألم ويكون مستعد وبيتحمل الألم, وكمان قادر أن يضبط نفسه وقادر عشان يقوم بالتضحية عشان يحقق الأهداف وما يركز على الأمن الدنيوي أو الأرضي أكتر. والمهم كمان يكون صارم ويتحمل الانضباط زي الرياضي بيقوم بتدريبات شاقة وبيسمع وبيستفيد من التعليمات وبيطبق التعليمات والقوانين, يعمل بكل نشاط صبور رغم المعاناة, وده كله عشان هو عاوز يحقق هدف, لأنه بيركز عشان كده هو بيركز على النصرة ورؤية القلبة. عندنا إحنا كمؤمنين عندنا رجاء للحصاد الكثير الوفير, بمعنى هدفنا هو تمجيد الله. بنشوف بولس الرسول برضو بوضح وبيقول, أيها الإخوة أنا لست أحسب نفسي إني قد أدركت, ولكن أفعل شيء واحد, إذا أنسى ما هو وراء وأمتد لما هو قدام أسعى نحو الغرض لأجل جعل دعوة الله العليا في المسيح يسوع. المؤمنين مدعوين عشان يكونوا أقوياء وعندهم جراءة وشجاعة عشان يتمموا مشيئة الله, وما كده بس, لكن رسالة الإنجيل الخبر السار بيدو دعوة للتمتع بالبركة الإلهية, ودي تحدي والتزام كبير لمشيئة ربنا فينا. إذن يا إخوة الأحباء, كونوا راسقين غير مزعزعين مكثرين في عمل الرب كلهين عاملين أن تعبكم ليس باطلا في الرب. دي ممكن كلمات بولس في كورنثوس الأولى 15:58. خلوني هنا نكون في الصلاة مع بعض أحبائي, وليت الرب يدينا الغلبة. يا رب شكرا من القلبة اللي أدتنا واللي موجود فينا في اسمك, ساعدنا نكون جنودك الصالحين المطيعين واللي بيعملوا كله بكل اجتهاد لوطنهم الأبدي, ولك كل المجد في اسم يسوع, أمين. أحبائي نعمة الله عليكم في كل مكان أنتم موجودين, إلى اللقاء في اسم يسوع ومع السلامة.

مستمعينا الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا باللغة العربية. نرجو أن تكونوا استمتعتوا واستفدتوا منها، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9. الرقم مرة تانية 0-35-79-76-55-35-9. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosummer.com mail@radiosummer.com. وبنذكركم كمان أنه نحن معاكم باللغة العربية كل يوم من الساعة 8:30 لحد الساعة 9 مساء، ونتمنى أنه تكون استمتعتوا ببرامجنا، ونتقابل بكرة إن شاء الله. مع السلامة.

سمر ترنيمة سياحة صلاة معاكم هسه على راديو سمر. ساعة سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر، بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب.

مستمعينا الأعزاء، أحبابنا في كل مكان، أحلى مساء عليكم، وإن شاء الله رب مساءات جميلة، مساءات طيبة بتجمعنا، مساءات الطمأنينة والفرح، ومساء السودان الجميل بأهله وناسه الطيبين وكمان أصالته وكرمه. التحية من هنا لكل زول فتح الراديو مستنينا عشان ما يتابع معانا ساعة سمر، ساعتنا اللي بنستمع فيها للترانيم الروحية وكمان نتناقش ونتونس في موضوع مختلف. سلام خاص لأهلنا في الخرطوم وفي أم درمان وفي كل المناطق، بحري والنيل الأزرق، دارفور والشمالية وكل بقعة من بقع بلدنا الغالية السودان. والتحية كمان موصولة لأهلنا السودانيين الموجودين برا السودان، إذا كانوا في مصر والسعودية والإمارات وقطر والكويت، ليبيا، تشاد، أثيوبيا، وفي كمان في بلاد القارات الكبيرة، أمريكا، أستراليا، أي مكان برا السودان، بنقول لكم أنتوا ساكنين جوا القلب والحنين لكم ما بينقطع. إذن مساء الخير لكل زول بيسمعنا هسع وهو في الشارع وفي البيت أو في العربية أو في الشغل أو كمان حتى وهو راجع على بيته بعد يوم طويل ويعني شاق. نتمنى إنه ربنا يكلل يومك بالفرح والسعادة ودائما تكون مبسوط بالإنجازات والنجاحات. إذن مساء يعني فيه فرح وخير، ونحن بنستمع للترانيم الروحية اللي عدتناها لكم. خليني يعني أبعت لكم التحية المسائية مني أنا إيناس إسماعيل عبر الميكروفون، وكمان تحيات الفريق العامل، وبتمنى لكم كمان أمسية جميلة وطيبة، ونحن بنستمع وبنتبارك في أمسيتنا بالترانيم الروحية. إذن أعزائنا، دعوة لكل الأحباب ولكل المتابعين بأننا نستمع لأولى ترانيمنا مع أبناء كوش، ترنيمة ما حقول لكم العنوان، لكن تعالوا مع بعض كده نسمعها ونستمتع وندندن مع فريق أبناء كوش.

في الشارع، في البيت أو في الشغل، أسمعنا طول اليوم على راديو سمر على الأبليكيشن والويب سايت www.radiosamar.com والإنستغرام واليوتيوب. ولو عجبتك الحلقة تقدر تسمعها مرة تانية على الساوند كلاود.

أعيش رغم الصعب والمر وأخد يوم بكرة في الخاطر، أزرع بالدموع وأكيد أحصد بالفرح باكر. وكيف يا ربي أنا أهتم على حالي وعلى الحاصل، شيل من قلبي سيل الهم وليك يا رب بكون شاكر. أكيد كلمات جميلة وأداء رائع جدا جدا من فريق أبناء كوش، كل الشكر والتقدير، وكمان ربنا يبارككم يا رب أكتر وأكتر. إذن حبابكم حباب كل زال انضم لنا في اللحظة دي، بنقول لكم أهلا بكم وحباب جيدكم وطلتكم. وأكيد ترنيمتنا الثانية ماشي نسمعها مع القس فيلمون حسن، تعالوا مع بعض نستمع لها.

بكرة أحلى والأجمل لسه ما جاء. عيش بالأمل لأنه الأمل داير عمل. خلي بالك طويل وبلاش تستعجل الأجل. فكر، قرر، خطط، نفذ وثابر بدون ملل، وكون متأكد لابد يوم باكر يبقى أخير. بكرة أحلى بإذن الله، والأيام الصعبة هتعدي وتفوت وتبقى ذكريات.

الشكر للمرنم يعني فيلمون حسن، القس فيلمون حسن على الترنيمة الجميلة الرائعة دي. يا هنايا بيسوعي مصدر فرحي وزادي، فيه لقيت السعادة وحقق لي الأماني. ترنيمة دايما بنحب نرددها ونرنمها في كنايسنا، في احتفالاتنا، في كل مكان احنا ممكن نجتمع فيه. مرحبا مرة تانية بكل زول انضم لنا حبابكم، وإذا عايزين تسمعوا أي ترنيمة زي ما بقول لكم دايما راسلوني على رقم الواتساب 0-35-79-76-55-35-9. بقول لكم الرقم تاني 0-35-79-76-55-35-9. وأكيد حكون طبعا ممتنة لكل زول بشاركنا، إذا كان بتعليق، إذا كان باستفسار، أو طالب إنه يستمع لترنيمة معينة. إذن عزائنا مساء الخير مرة تانية لأهلنا وين ما كنتوا، وأكيد مساء الونسة ومساحة للتأمل والأسئلة اللي بتخلينا مرات نجيف معنا نفسنا ونراجع كمان حاجات يعني بيجينا بنعملها بصورة تلقائية من غير ما نسأل ليه. حلقتنا الليلة عزائنا المستمعين عن حاجة يعني يمكن في الظاهر بتبدو إنها بسيطة جدا جدا، لكن لو دخلنا جواها شوية بنلقى إنها مرتبطة بطريقة تفكيرنا وطموحاتنا وعلاقاتنا بالمجتمع وحتى كمان نظرتنا لقيمتنا كأشخاص. الليلة عايزين نتكلم عن الشهرة. منو فينا ما عايز يكون مشتهر أو ما بحب واحد من المشاهير؟ يعني الشهرة زمان كانت في الغالب نتيجة لحاجة تانية، زول عنده مثلا موهبة، فنان، لاعب كرة كبير في واحد من الأندية، كاتب إعلامي، أو عالم، أو كمان صاحب إنجاز كبير، يعمل حاجة ممكن تكون مميزة والناس تعرفه بسبب الحاجة اللي هو عملها. دي كانت الشهرة زمان كده، لكن الليلة بنشوف إنه الصورة تغيرت مع السوشيال ميديا. بقى أي زول ممكن يكون معروف، ما محتاج بالضرورة تكون عندك موهبة استثنائية ولا إنجاز كبير ولا حتى إنك تقدم حاجة ممكن يعني تكون مفيدة، أو إنك تكون اكتشفت حاجة كبيرة، أو يعني صوتك كده جميل زي ما زمان يعني الفنانين المشاهير. أحيانا كل المطلوب منك إنك تعرف كيف تلفت الانتباه وبس، والانتباه ذاته بقى عملة. صورة بتاعت فيديو بعد شوية تبقى ترند، بعد شوية رأي مثير للجدل يبقى موقف، وبعد شوية ممكن تكون مشكلة، وحتى التفاصيل بتاعت الحياة الخاصة بقت ممكن تتحول لمحتوى، والمحتوى يتحول لمشاهدات، والمشاهدات تتحول لمتابعين، والمتابعين يتحول لشنو؟ لشهرة. وهنا السؤال البسيط اللي بيفتش يعني عن إجابة مننا تكون بسيطة في الأمسية دي، إنه هل نحن بقينا نعمل الحاجات عشان نعيشها، ولا عشان الناس تشوفنا ونحن إنه نحن قاعدين نعيشها؟ واحد يمشي لك المطعم يكون طالب له كم وجبة كده يصور وينزل، يبقى ترند، يبقى شهر بإنه

يعني هل الشهرة هي ذاتها في حد ذاتها ممكن تكون هدف؟ موضوعنا الليلة أعزائنا يعني ممكن يكون موضوع شبابي كده، والناس اللي بتتابعنا يعني مستنية مشاركاتكم وكمان مستنية تفاعلكم معانا، وبسيب لكم المساحة دي في الفترة اللي حنطلع فيها فاصل نستمع للترنيمة، إنكم يعني تشاركوني شنو هي الشهرة؟ هل هدف الناس كلها إنها تبقى مشهورة، ولا شهرة ذاتها شنو الصور اللي تغيرت فيها؟ هل زي زمان ولا اتغيرت المفاهيم بتاعت الشهرة؟ تعالوا مع بعض نطلع في فاصل نستمع فيه لترنيمة ونرجع نواصل.

حنتكلم ونتعلم، نتناقش ونتصالح، نفضفض لبعض، نشيل هم بعض، نسمع بعض بكل محبة واحترام، نصلي إنه يعم بلدنا خير وسلام. خليك معانا على مدى

التحية لكل المرنمين بدولة جنوب السودان الشقيقة. بنقول لكم ربنا يبارككم, وفعلا يعني عربي جوبا واحدة من اللغات الجميلة جدا جدا, خاصة لما يكون بخصوص الترنيمة السودانية. شكرا, ربنا يبارككم أكثر وأكثر. نرجع لموضوعنا أعزائنا المستمعين, وعايز أقول لكم إنه موضوعنا الليلة ما بس عن المشاهير, الموضوع عن كل واحد فينا, لأنه حتى الزول العادي البعيد من عالم الشهرة ممكن يلقى نفسه في سباق صغير ومستمر. يا رب الناس دي عملوا لي كم لايك, كم مشاهدة, كم متابع, منو شاف الستوري بتاعي, ومنو يعني ما يتفاعل, وكمان حتى لو الزول ما يتفاعل الليلة ده موضوع كبير, كيف انك انت ما تتفاعل مع الصورة بتاعتي. وبقينا كل يوم نقعد ونهتم ونشوف منو العمل لنا لايك ومنو العمل لنا قليب, وحاجات كده بقت تشدنا, وبدون ما نحس ممكن يعني الرقم البسيط ده يبدأ يأثر على مزاجنا وعلى ثقتنا في نفسنا وعلى إحساسنا إنه الناس شايفانا وما مقدرانا. والأخطر من ده كله إنه الشهرة مرات يعني بتخلق وهم جميل جدا جدا, وهم إنه كل ما زاد عدد الناس العارفينك زادت قيمتك, لكن هل ده صحيح؟ مرات المود بتاعنا بيبوظ, مزاجنا بيبوظ لما نرد ننزل لنا بوست ولا صورة, ويكون يعني مثلا نقول أقل حاجة 10 نفر علقوا لنا, عملوا لايك, عملوا قلب, وعملوا مشاهدة, واثنين منهم عملوا شير. طيب البقية ديل وين؟ أنا عندي قريب 2000 صديق, معقولة ديل كلهم ما شايفني, وأنا أقعد بعد شوية أزهج, وهم ما حاسين أصلا أنا ماري بشنو. أنا أقعد عيد في اللايكات والناس اللي عملت والناس اللي ما عملت, والعمل شير, معقول صاحبي ذاته أقرب زول بالنسبة لي ما عمل شير للصورة بتاعتي؟ شوفوا بقدر شنو الحاجة دي قاعد تشدنا, وكمان تشيل من طاقتنا يعني حاجة كبيرة جدا جدا, بتأثر حتى في مشاعرنا وفي إحساسنا, وكمان حتى في مودنا ومزاجنا خلال اليوم. وممكن تقرر في نفسك أنا تاني ما حنزل صورة قريب, أو أنا بكرة أنزل. يعني شفت كيف ممكن الشهرة أو تحس بأنك أنت أصحابك ما قيموك بس عشان أعداد اللايكات ما في أو عدد القلوب قلت؟ هل ممكن الزول يعني ما معروف إلا في دائرة مثلا تكون صغيرة, لكن ناجح مرتاح ومؤثر في حياة الناس القريبين منه؟ يمكن المشكلة ما في الشهرة ذاتها, المشكلة ممكن تكون يعني نعمة, وممكن يعني تفتح أبواب وتوصل رسالة وتدي صاحبه فرصة لأنه يعمل أثر كبير في حياة الآخرين. شوف أنت يعني ياتو أثر اللي أنت عايز تسيبه, أو ياتو رسالة أنت عايز توصلها لما مثلا تنزل بوست ولا صورة بالنسبة لك ولا أي كان على صفحتك. هل عشان تجمع يعني مشاهدة ولا لايكات ولا قلوب ولا شنو بالضبط؟ عشان شنو ما يقوم بعد شوي أثر على مشاعرك وأحاسيسك وتوصل لأنه الناس ما مقيماني وكلام زي كده. كده أنا بسيب لكم المساحة دي, ويعني بديكم مساحة أنه برضو تكتبوا يعني تأثير الناس عليكم, خاصة on social media. كيف بوصلكم الإحساس من الناس التانيين, أصدقائكم اللي أنتم شاركين معاهم أو موجودين معاك على الصفحة؟ كيف إحساسك بيكون لما الناس ما تعمل لك شير, ما تعمل لك لايك, ما تعمل لك شنو, وانت منزل أحسن صورة عندك؟ وروني إحساسكم بيكون شنو, وعلى بال ما نستمع للترنيمة دي ونرجع نواصل. خليكم قريبين.

0: إلهنا.
1: راديو سمر، كلمة صادقة دون تزييف.
2: واحدة من الترانيم المحببة جدا جدا جوا يسوعنا، قلب حنون، قلب يسوعنا ما عنده لوم، يسوعنا دوما حنون. يعني واحدة من الأبيات الجميلة اللي بتأكد حنية وقلب يسوع الجميل فعلا والمليان حنان، إنه ماسك بإيدينا، بيقول ده إيده ماسك إيدي وعينه ما بتسيبني، يرشدني طول حياتي، يديني سكة نجاتي. دي الحاجة اللي نحن دايما يعني بتأكد محبة يسوع بالنسبة لنا، إنه هو المرشد لنا، حتى لو ضاق بين الطريق، حتى لو ضاعت البوصلة بتاعتنا، يسوع هو المرشد وهو البنجينا حتى من كل التجارب اللي ممكن تلاقينا في طرقنا المختلفة. إذن حبابكم أعزائنا وحباب طلتكم ووجودكم معنا، وبقول لكم إذا حابين تسمعوا برضو الترنيمة دي مرة تانية في ساعة سمر، قولوا لي وراسلوني أكيد، وأنا حشوف مع الفريق ونقدر ننزل الترنيمة مرة تانية. رجعنا أعزائنا لموضوعنا عن الشهرة، وعايزين كمان نسأل سؤال، ممكن يعني يكون سؤال لنا كلنا، هل النجاح بيسوقنا للشهرة؟ زمان كان الطبيعي إنك تنجح أول وبعدها الناس تعرفك، الفنان بيجتهد بروفات وشنو بعد كده ينجح بفنه وبصوته، لاعب الكورة بينجح بموهبته اللي طوره، الطبيب طبعا بعمله، والتاجر بشغله، وبعد الإنجاز تجي الشهرة كأنها نتيجة طبيعية. لكن هسع مع السوشيال ميديا المعادلة مرات بقت معكوسة، بقى في زول ممكن يسأل قبل ما يبدأ الحاجة دي حتجيب لي كم مشاهدة، بدل ما يسأل الحاجة دي حتقدم شنو للناس. وهنا بنصل لسؤال مهم جدا جدا، هل النجاح الحقيقي لسه ممكن يحصل بعيد عن الشهرة؟ لأنه ممكن عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة تلقى زول ناجح جدا جدا في شغله لكن ما معروف إلا في وسط الناس اللي بتعامل معاهم، وممكن تلقى زول مشهور جدا لكن لما نفتش عن الإنجاز الحقيقي وراء الشهرة دي نلقى إن الشهرة أكبر من النجاح، يعني ما في أي علاقة بين الشهرة والنجاح بتاعه. ممكن زول يكون بيقدم محتوى أساسا ما له أي يعني أي حاجة بيقدمها لها يعني فايدة، وبتلقى كده إنه هو يعني بقى مشهور من غير ما يكون وراه أي اجتهاد ولا نجاح. في المقابل الشهرة ممكن فعلا تكون نتيجة طبيعية للنجاح، زي ما قلنا قبيل الفنان اللي بيجتهد ولعب الكورة اللي بيتدرج لحد ما يبقى كابتن، يعني حاجات كثيرة جدا جدا، لأنه الإنجاز لما يكون كبير ومميز الناس حتتكلم عنه والإعلام حيهتم به والسوشيال ميديا حتنقله. لكن السؤال هنا، النجاح ولا الشهرة؟ يعني انت بتجري ورا النجاح عشان تنجح ولا بتجري ورا النجاح عشان تشتهر؟ يبقى ديل في فريق بين الاثنين، ودي ممكن تكون يعني حاجة قوية جدا جدا في حياتك وتحدد اسئلتك الجواك، انا عايز اشتهر لشنو. النجاح ممكن يجيب الشهرة لكن الشهرة براها ما بتضمن لك النجاح. يا سلام، خلوا دي أكيد دايما تكون في بالكم، إنه النجاح ممكن يجيب الشهرة لكن الشهرة براها ما بتضمن لك النجاح. تعالوا أعزائنا برضو في فاصل قصير نطلع فيه ونستمع لترنيمة ونرجع نواصل، خليكم قريبين، وبرضو مستني آراءكم عن موضوعنا الليلة.

الجاي أجمل. خليك عندك شوية صبر وخليك متوكل على ربنا، لأنه إيده قوية وما بتفكك تقع. ما تزعل كثير على الفات، أنت بس اعترف بالخطأ وعدي واستفيد من الدرس الجاي. والجايات أكثر من الرايحات، الفات مات. قوم وامشي بخطى واثقة متوكل على الله، أكيد حتنجح.

يا أيوب الفياض، زول الجميل بصوته وبأدائه. شكرا على الترنيمة الجميلة دي وعلى الكلمات الرائعة. لما كل الناس بتيأس وكل شيء بتمنه بيبخص، نفسي راضي وما بترخص عشان يسوع لحياتي بيرقص. يا سلام على التعبير الجميل والرائع. مهما حتى لو ما اتشهرنا، لو الناس ما عرفونا، لكن أعرف إنه في إله عارفك وإنت محبوب ومشهور عنده جدا جدا. تعالوا مع بعض نشوف مفهوم الكتاب المقدس للشهرة والنجاح. الكتاب المقدس يعني أدانا مثل جميل جدا جدا عن يوحنا المعمدان لما بدأ الناس تتلف يعني للسيد المسيح وتتبعه. يوحنا ما شعر بالمنافسة ولا حاول يحافظ على شهرته، لأنه هو كان معروف والناس بتجيه من وين لوين عشان يتعمدوا عنده، لكن بالعكس قال عبارة مهمة جدا جدا يمكن أن إحنا ما حنقدر نقولها مرات لأنه إحنا بنشوف نفسنا نحن الأول. بيقال ينبغي أن ذاك يزيد وإني أنا أنقص، وده بنلقاه في إنجيل يوحنا. ودي ممكن يعني تكون حاجة صعبة جدا جدا. وسؤال، هل نجاحي وشهرتي بخلوني أقول أنا لازم أزيد، ولا عندي استعداد إنه الضوء عندي يتحول لغيري بدون ما أنا أحس إنه فقدت قيمتي؟ الشهرة أعزائي المستمعين والكبرياء ممكن الاثنين يكونوا متابعين مع بعض، والكتاب المقدس دائما بيحذرنا بشدة من إنه النجاح يقود الإنسان للغرور، وده بنلقاه في سفر الأمثال. بيقول قبل الكسر الكبرياء وقبل السقوط تشامخ الروح. يعني المشكلة ما في إنه الناس تعرفك أو تقدر يعني أو تقدر كمان إنجازاتك، المشكلة لما الشهرة تبدأ يعني تعرفك أنت منو أو تعرفك بأنت منو، ولما قيمتك في يعني عن نفسك تبقى مرتبطة بتصفيق الناس لك. الليلة لو الناس ما مدحتك، ما صفقت لك، ما علقت لك، ما أدتك لايك، أنت خلاص بتحس بنفسك ما عندي أي قيمة، بتشوف نفسك بعيون الناس. ودي واحدة من النقاط المهمة اللي احنا المفروض نلاحظها في حياتنا، خاصة ونحن بنتعامل مع السوشيال ميديا. خلونا نعرف منو أنا لما الناس متصفق لي، ودي حاجة مهمة جدا جدا. يعني شنو الناس ما عملت لي تعليقات، يعني شنو ما عملت لي لايكات، هل أنا كده خسرت نفسي، خسرت شهرتي، خسرت قيمتي؟ الكتاب المقدس بيرجع قيمة الإنسان لمصدر مختلف عن يعني إعجاب الناس. في غلاطية بنلقى إنه بولس بيسأل بمعنى واضح جدا جدا، هل أنا بطلب رضا الناس ولا رضا ربنا؟ فممكن نسأل يعني نفسنا سؤال ممكن يكون مهم جدا جدا في حياتنا، هل لسه يعني حتحس بعد الحصل ده كله أو بعد العرفت ده كله إنك أنت شخص عندك قيمة ولا ما عندك قيمة بس في عيون الناس؟ دي ممكن تكون واحدة من الحاجات اللي بتلفت نظرنا لنفسنا في الأول. الشهرة كأمانة خلوها تكون ما هوية. الكتاب المقدس كمان ما بيقول إن الإنسان الناجح لازم يعني يترفض أو تأثيره ما يكون على قدر كده، بالعكس المسيح قال أنتم نور العالم فليضئ نوركم قدام الناس لكي يروا أعمالكم الحسنة ويمجدوا أباكم الذي في السماوات. وهنا الفرق ممكن يكون جميل جدا جدا. المشكلة ما إنه الناس تشوف النور، المشكلة لما النور يبقى هدف تمجيد لصاحبه بدل ما يقود الناس للخير، وبدل ما يقود الناس بأنها تكتشف أعمال الشر والخطية اللي هي بتعملها. عشان كده الرب يسوع بيقول لنا أنتم نور العالم فليضئ نوركم هكذا قدام الناس لكي يروا أعمالكم الحسنة ويمجدوا أباكم الذي في السماوات. تعالوا مع بعض كده في فاصل أخير نستمع فيه لآخر ترنيمة عندنا، وانت إذا جيت هسع بقول لك انت محظوظ عشان حتستمع معانا لآخر ترنيمة. خليك موجود معانا نسمع للمرنم سلمون ونرجع نواصل يعني في ختام حلقتنا.

0: شكرا للشاب الرزين الهادي زي ما أنا بحب أقول عليه، المرنم سلمون على الترنيمة الجميلة، وكمان للرائعات إنجي وترنيم. رجعنا أعزائنا المستمعين، وعايزة يعني أدي رسالة أخيرة بأنه يمكن الشهرة ما تكون هي هالمشكلة، لكن المشكلة الحقيقية هي لما الشهرة تدخل جوانا وتخلينا ننسى نحن منه. النجاح جميل وإنه الناس تعرف تعبك وتقدر إنجازك الجميل، لكن لما تخلي تصفيق الناس يبقى هو المقياس اللي بيحدد قيمتك، يبقى دي هنا المشكلة. لأنه في يوم ممكن الناس تصفق لك، وفي يوم التاني تنساك، وفي يوم ممكن تكون في قمة الاهتمام، وفي يوم تاني الأضواء تمشي لزول تاني. لكن قيمتك الحقيقية ما مفروض تكون مرتبطة بعدد المتابعين، ولا بعدد المشاهدات، ولا بمدى شهرتك أنت. الكتاب المقدس بيذكرنا أن الإنسان ممكن يكون نور للآخرين، لكن النور ما المفروض يكون عشان أنا أظهر، إنما عشان الخير يظهر من خلالي. فلو ربنا أداك نجاح أشكره، ولو أداك شهرة استخدمها بمسؤولية، ولو أداك تأثير خليه أثر طيب في حياة الناس، وخلي عندك دائما القدرة على أنك تقول زي يوحنا المعمدان: ينبغي أن ذاك يزيد وأنا أنقص. لأنه أجمل نجاح في النهاية ما إنه الناس يعني كلها تعرف اسمك، لكن إنه الناس تتذكر الأثر الجميل اللي أنت خليته وراك. شكرا لكل زول كان متابعنا، لكل زول كان موجود معنا، والحد ما نتلاقى أعزائنا المستمعين بقول لكم إلى لقاء وفي رعاية ربنا.
1: بكرة نسمع قالوا سالمة وقالوا آمنة، ونبقى أجمل شعب صابر، ويبقى كل الفات حكاوي، ستشرق شمس الخرطوم بالخير من جديد، وسنضحك وتصفو سماؤها وتلمع نجومها لأننا نحبها. ما في ليل ما بيعقبه صباح، مهما طال الظلام فإن شمس الوطن ستشرق أمنا وسلاما وطمأنينة.

يا رب اسمع مني، يا رب استجب لي، عشان انا مسكينة وبائسة. احفظ نفسي يا رب عشان انا بعرفك. خلص انت عبدك المتكل عليك. ارحمني يا رب، بصرخ لك كل ايامي. فرح نفسي لاني يا رب ارفع نفسي لك. انت يا رب صالح وغفور وكثير الرحمة للكل اللي بطلبك. اسمع يا رب صلاتي ودعائي. في يوم ضيقتي بدعوك لانك انت حتستجيب لي. ما في اله بيشبهك ولا في ايد بتعمل زي اعمالك. امين.

بتعرف في أوقات كده عقلك بيقول لك إنك ما في جدوى منك، وما بتعرف تعمل حاجة، وما بتشبه الناس، وما ممكن تبقى زي أي زول. أعرف إنك ما لازم تكون بتشبه زول، وأعرف إنك محبوب ومهم وبتقدم حاجات ما في زول بيعرف غيرك يعملها. أنت شايف الحاجات دي ما مهمة، بس الحاجات الصغيرة دي بتفرق مع ناس كتير، واختلافك ده بيكمل أخوك، وكلنا بيمثل جسم واحد لكن بأعضاء مختلفة. زي المسمار جوا الخشب ما بيتشاف، لكن له دور أساسي، يتماسك، انهض، قدم العندك واللي بتقدر تعمله.

عزيزتي المستمعة، عزيزي المستمع، خط بصمتك، شاركنا فكرتك، قل لنا رأيك، تعال نتفق واحتمال نختلف سوا في التفاصيل أو مجمل المحتوى. لما نتبادل الخبرات خذ وهات، حيعدي الماضي الفات ونكتب للأمل غنوات. مستمعين الكرام، اتأكدوا إنكم محل تقديرنا وحبنا، مع تحيات فريق راديو سمر.

0: راديو سمر دايما معك 24 ساعة يوميا وسبعة أيام في الأسبوع على radiosummer.com.
1: لوقا الأصحاح 22. واقترب عيد الفطير المعروف بعيد الفصح، وكان رؤساء الأحبار والفقهاء يبحثون عن طريقة ليقتلوا عيسى، لكنهم كانوا خائفين من الشعب. ودخل الشيطان في يهوذا المدعو القريوطي وهو واحد من الاثني عشر، فذهب إلى رؤساء الأحبار وقادة حرس بيت الله لمناقشة خطة تسليم عيسى لهم، ففرحوا وتعهدوا أن يعطوه بعض المال، فوافق وأخذ يترقب الفرصة المناسبة ليسلمه لهم عندما لا يكون الجمهور موجودا. وجاء يوم الفطير الذي كان من عادتهم أن يذبحوا فيه خروف الفصح، فأرسل عيسى بطرس ويوحنا وقال لهما:
2: اذهبا وجهزا لنا لنأكل عشاء الفصح.
1: فقالا:
3: أين تريد أن نجهزه؟
1: فقال لهما:
2: عندما تدخلان المدينة يقابلكما رجل حامل جرة ماء، اتبعاه إلى الدار التي يدخلها وقولا لرب الدار: المعلم يقول لك، أين الغرفة التي آكل فيها عشاء الفصح مع تلاميذي؟ فيريكما غرفة كبيرة مفروشة في الطابق الأعلى، هناك جهزا.
1: فذهبا ووجدا كل شيء كما قال لهما عيسى وجهزا الفصح. ولما حانت الساعة جلس عيسى ورسله إلى المائدة وقال لهم:
2: اشتقت من قلبي أن آكل هذا الفصح معكم قبل أن أتألم، لأني أؤكد لكم أني لن آكل منه مرة أخرى حتى يتحقق معناه المقصود في مملكة الله.
1: وأخذ كأسا وشكر وقال:
2: خذوا هذه واقتسموها بينكم، لأني أؤكد لكم أني لن أشرب من عصير الكرمة مرة أخرى حتى يقيم الله مملكته.
1: وأخذ عيسى خبزا وشكر الله وقسم وأعطاهم وقال:
2: هذا هو جسمي الذي يعطى من أجلكم، اعملوا هذا تذكارا لي.
1: وبنفس الطريقة أخذ الكأس بعد العشاء وقال:
2: هذه الكأس هي العهد الجديد، يعمله الله معكم بدم الذي يسفك من أجلكم، لكن انتبهوا، الذي يخونني موجود معي على المائدة، الذي صار بشرا سيموت كما هو مقرر، لكن الويل لذلك الرجل الذي يخونه.
1: فأخذ التلاميذ يتساءلون فيما بينهم: من منا هو الذي سيعمل هذا؟ وحدث جدال أيضا بينهم بشأن من فيهم هو أعظم واحد. فقال لهم عيسى:
2: ملوك الشعوب يتسيدون عليهم، وأصحاب السلطة عندهم يعطونهم لغب المحسن، أما أنتم فلا يجب أن يحدث هذا معكم، بل أعظم واحد فيكم يجب أن يكون كأصغر واحد، والرئيس يجب أن يكون كالخادم، لأن من أعظم؟ هل الذي يجلس إلى المائدة أم الذي يخدمه؟ طبعا الذي يجلس إلى المائدة، ولكني أنا بينكم كالذي يخدمه. وأنتم الذين وقفتم معي في محني، سأعطيكم السلطة لتملكوا كما أعطاني أبي السلطة لأملك، لكي تأكلوا وتشربوا على مائدتي في مملكتي، وتجلسوا على عروش لتحاسب قبائل إسرائيل الاثنتي عشرة. يا سمعان يا سمعان، طلب الشيطان أن يمتحنكم كما يغربل الفلاح القمح، لكني دعوت الله من أجلك يا سمعان لكي لا يفشل إيمانك، فمتى رجعت إلي يجب أن تقوي إخوتك.
1: فقال:
4: يا سيدي، أنا مستعد أن أذهب معك إلى السجن وإلى الموت.
1: فأجاب:
2: يا بطرس، قبل أن يصيح الديك اليوم تنكر ثلاث مرات أنك تعرفني.
1: وقال لهم:
2: لما أرسلتكم بلا محفظة ولا مزود ولا حذاء، هل احتجتم إلى شيء؟
1: قالوا:
3: لا.
1: فقال لهم:
2: أما الآن فمن عنده محفظة فليأخذها، ومن عنده مزود فليأخذه، ومن ليس معه سيف فيجب أن يبيع ثوبه ويشتري سيفا. أؤكد لكم يجب أن يتم في قول الكتاب حسب مع الأشرار، لأن ما يقوله الكتاب عني سيتم.
1: فقال التلاميذ:
4: انظر يا سيد، هنا سيفان.
1: فقال لهم:
2: كفاكم.
1: وخرج وذهب كعادته إلى جبل الزيتون وتبعه تلاميذه. ولما وصل إلى المكان قال لهم:
2: صلوا لئلا تقعوا في محنة.
1: ثم ابتعد عنهم قليلا وركع وصلى وقال:
2: يا أبي، إن كنت تريد أبعد عني هذه الكأس، لكن لتكن إرادتك أنت لا إرادتي أنا.
1: وظهر له ملاك من السماء يقويه، وكان في صراع شديد، فأخذ يصلي بحرارة أكثر، وصار عرقه مثل نقط دم نازلة على الأرض. فلما قام من الصلاة ورجع إلى التلاميذ وجدهم نائمين من الحزن، فقال لهم:
2: لماذا أنتم نائمون؟ قوموا وصلوا لئلا تقعوا في محنة.
1: وبينما هو يتكلم جاءت عصابة يقودها المدعو يهوذا القريوطي الذي هو واحد من الاثني عشر، واقترب من عيسى ليقبله. فقال له عيسى:
2: يا يهوذا، هل بقبلة تخون الذي صار بشرا؟
1: فلما رأى أتباع عيسى ما سيحدث قالوا:
4: هل نضرب بالسيف يا مولانا؟
1: وضرب واحد منهم عبد رئيس الأحبار فقطع أذنه اليمنى. فقال عيسى:
2: كف عن هذا.
1: ولمس أذن الرجل وشفاه. ثم قال عيسى لرؤساء الأحبار وقادة حرس بيت الله والشيوخ الذين جاءوا عليه:
2: هل أنا لص حتى خرجتم علي بسيوف وعصي؟ كنت معكم في بيت الله كل يوم فلم تقبضوا علي. هذه هي ساعتكم حيث يتسلط الظلام.
1: فقبضوا عليه وساقوه وأحضروه إلى دار رئيس الأحبار، وتبعه بطرس من بعيد. فلما أشعلوا نارا في وسط الساحة وجلسوا معا، جلس بطرس بينهم، فرأته خادمة من خلال ضوء النار وهو جالس، فتفرست فيه وقالت:
5: هذا الرجل أيضا كان مع عيسى.
1: لكنه أنكر وقال:
4: يا امرأة، أنا لا أعرفه.
1: وبعد قليل رآه واحد آخر وقال:
6: وأنت أيضا واحد منهم.
1: لكن بطرس قال:
4: كلا يا رجل.
1: وبعد حوالي ساعة أصر واحد آخر وقال:
7: بالتأكيد هذا الرجل أيضا كان مع عيسى لأنه جليلي.
1: لكن بطرس قال:
4: يا رجل، أنا لا أعرف ما تقول.
1: وبينما هو ما زال يتكلم صاح الديك. فالتفت عيسى ونظر إلى بطرس، فتذكر بطرس كلام عيسى وكيف أنه قال له:
2: قبل أن يصيح الديك اليوم تنكرني ثلاث مرات.
1: فخرج وبكى بحرقة. والرجال الذين كانوا يحرسون عيسى كانوا يهزؤون به ويضربونه ويقطون وجهه ويقولون له:
8: تنبه، من ضربك؟
1: ووجهوا إليه شتائم أخرى كثيرة. ولما طلع النهار اجتمع مجلس شيوخ الشعب وهم رؤساء الأحبار والفقهاء، وساقوا عيسى إلى مجلسهم الأعلى وقالوا:
9: إن كنت أنت هو المسيح فقل لنا.
1: أجابهم:
2: إن قلت لكم لا تصدقون، وإن سألتكم لا تجيبون، لكن من الآن يجلس الذي صار بشرا عن يمين الله القدير.
1: فقالوا كلهم:
9: هل أنت إذن ابن الله؟
1: أجاب:
2: قلتم الصواب.
1: فقالوا:
9: لماذا نحتاج إلى شهادة أكثر؟ نحن سمعناها من فمه هو.

0: العبرانيين الأصحاح السادس. إذن يجب أن نتقدم إلى النضج ونترك ورائنا الدروس الأولية التي تعلمناها عن المسيح، فلا نعود إلى الكلام عن التوبة من الأعمال التي تؤدي إلى الموت والإيمان بالله وشعائر التقطيس ووضع الأيدي وقيامة الموتى وعقاب الآخرة، لا، بل نتقدم إلى النضج، وذلك بإذن الله. أما الذين جاءوا إلى النور وذاقوا عطية السماء ونالوا نصيبا من الروح القدوس وذاقوا حلاوة كلمة الله ومعجزات الحياة الجديدة ثم ارتدوا، لا يمكن إرجاعهم إلى التوبة مرة أخرى، لأنهم هم أنفسهم يصلبون ابن الله مرة ثانية ويهزؤون به علنا. فالأرض التي تشرب المطر الذي ينزل عليها من وقت لآخر وتنتج محصولا نافعا لمن يفلحها يباركها الله، أما إن كانت تنبت شوكا وعليقا فهي عديمة القيمة وتستحق اللعنة ويكون مصيرها الحرقى. ومع أننا نقول هذا أيها الأحباء، لكننا متأكدون أنكم في حالة أفضل وأنكم سائرون في طريق النجاة، لأن الله ليس بظالم حتى ينسى عملكم ولا محبتكم له التي ظهرت في أنكم خدمتم المؤمنين ولا تزالون تخدمونهم. ورغبتنا الشديدة هي أن كل واحد منكم يظهر نفس الحماس ويتمسك بالرجاء إلى النهاية. لا تكونوا كسالى، بل اغتدوا بالذين يحصلون على مواعيد الله بالإيمان والصبر. فلما وعد الله إبراهيم أقسم بنفسه، لأنه لا يوجد أعظم منه يقسم به، فقال لإبراهيم:
1: سأباركك وأعطيك نسلا كثيرا.
0: لذلك انتظر إبراهيم بصبر حتى نال الوعد. فالواقع أن الناس يقسمون بمن هو أعظم منهم، والغسم يؤكد كلامهم لإنهاء الخلاف بينهم. وكذلك لما أراد الله أن يؤكد للذين ينالون الوعد أن قراره لن يتغير أبدا، أثبته لهم بغسم. فعن طريق أمرين لا يتغيران ولا يمكن لله أن يكذب فيهما، أي الوعد والقسم، أراد أن نتشجع جدا نحن الذين لجأنا إليه لنتمسك بالرجاء المقدم لنا. هذا الرجاء هو مرساة ثابتة ومأمونة تستقر عليها نفوسنا، وهو يدخل وراء الستارة إلى المقدس الداخلي، حيث دخل عيسى قبلنا نيابة عنا وصار الحبر الأعلى للأبد مثل الملك الصادق.

في الدرب ساعة حمومي وشدة الحرب وقت الوهن وضعف القلب مديت إيديه عشان تسندني وفي شدة الحموم جيت تعزيني لما الحزن ملا حياتي فرحتني ما أنت بس ربي الفريد أعظم رفيق أنا كيف أكون من غيرك أنت كيف أكون.

0: يوحنا. يوحنا الأصحاح الأول. في الأصل كان الكلمة، وكان الكلمة عند الله، والكلمة هو ذات الإله، فإنه كان في الأصل عند الله. بواسطته خلق الله كل شيء، وبغيره لم يخلق شيء. فيه الحياة، وحياته هي النور الذي يهدي الناس، والنور يشرق في ظلام هذه الدنيا، والظلام لم يقدر أن يطفئه. كان رجل مرسل من الله اسمه يحيى، جاء بقصد الشهادة ليشهد للنور لكي يؤمن الكل بواسطته. لم يكن هو النور، بل جاء ليشهد للنور، فالنور الحقيقي الذي ينير كل إنسان كان آتيا إلى العالم، وأتى إلى العالم. ومع أنه صانع العالم، لكن أهل العالم لم يعرفوه. جاء إلى شعبه، لكن شعبه لم يقبله. أما الذين قبلوه، أي الذين آمنوا باسمه، فأعطاهم الحق في أن يصيروا أبناء الله، لا لأنهم ولدوا من بشر، ولا بقرار بشري، ولا عن رغبة إنسان، بل من الله. والكلمة صار بشرا وعاش بيننا، ورأينا جلاله، الجلال الذي له باعتبار أنه الابن الوحيد للآب، وهو مملوء بالنعمة والحق. شهد له يحيى فهتف:
1: هذا هو الذي قلت عنه يجيء بعدي ويكون أعظم مني، لأنه موجود قبلي.
0: ونحن كلنا نلنا من قنا نعمته بركة بعد بركة، لأن الشريعة أعطيت بواسطة موسى، أما النعمة والحق فقد جاءا بواسطة عيسى المسيح. لا أحد رأى الله أبدا، لكن الابن الوحيد الذي بجوار الآب هو أخبر عنه. وإن القادة الذين في القدس بعثوا بعض الأحبار واللاويين إلى يحيى ليسألوه:
2: من أنت؟
0: فكانت هذه شهادته، وأعلنها بوضوح ولم ينكر، بل قال:
1: أنا لست المسيح.
0: فسألوه:
2: إذن ماذا؟ هل أنت إلياس؟
0: أجاب:
1: لا.
0: فقالوا:
2: هل أنت النبي؟
0: أجاب:
1: لا.
0: فقالوا له:
2: من أنت؟ يجب أن نقدم جوابا للذين أرسلونا، ماذا تقول عن نفسك؟
0: فقال:
1: أنا كما قال النبي إشعيا: صوت واحد يصرخ في الصحراء، أجعلوا طريق ربنا مستقيمة.
0: وكان بين المبعوثين بعض الفريسيين، فسألوه:
3: إن كنت لا المسيح ولا إلياس ولا النبي، إذن لماذا تغطس؟
0: أجابهم يحيى:
1: أنا أغطس في الماء، لكن موجود بينكم من لا تعرفونه هو الذي يجيء بعدي، وأنا لا أستحق أن أحل رباط حذائه.
0: جرى هذا في قرية بيت عنيا التي في شرق نهر الأردن، حيث كان يحيى يغطس الناس في الماء. وفي القدي رأى يحيى عيسى مقبلا إليه، فقال:
1: انظروا، هذا هو حمل الفداء الذي أرسله الله ليرفع خطيئة الناس. هذا هو الذي تحدثت عنه لما قلت يجيء بعدي واحد هو أعظم مني، لأنه موجود من قبلي، وأنا نفسي لم أكن أعرفه، لكني جئت لأغطس في الماء لكي يظهر هو لبني إسرائيل.
0: وشهد يحيى وقال:
1: رأيت الروح ينزل من السماء كحمامة ويستقر عليه، وأنا لم أكن أعرفه، لكن الذي أرسلني لأغطس في الماء قال لي: الذي ترى الروح ينزل ويستقر عليه هو الذي يغطس في الروح القدوس. فأنا رأيت هذا بنفسي، لهذا أشهد أنه هو ابن الله.
0: وفي القدي كان يحيى هناك مرة أخرى واقفا مع اثنين من تلاميذه، ورأى عيسى سائرا، فقال:
1: انظروا، هذا هو حمل الفداء الذي أرسله الله.
0: فسمع التلميذان كلامه فتبعا عيسى. والتفت عيسى فرآهما يتبعانه، فسألهما:
4: ماذا تريدان؟
0: فقالا:
5: يا معلم، أين تقيم؟
0: أجاب:
4: تعاليا وانظرا.
0: فذهبا ونظرا أين كان يقيم، وكانت الساعة حوالي الرابعة بعد الظهر، وبقيا معه ذلك اليوم. وكان أندراوس أخو سمعان بطرس هو أحد التلميذين اللذين سمعا ما قاله يحيى وتبعا عيسى. وفي الحال راح أندراوس ووجد أخاه سمعان وقال له:
5: وجدنا المسيح.
0: وأخذه إلى عيسى. فنظر عيسى إلى سمعان وقال:
4: أنت سمعان ابن يوحنا، ولكني سأدعوك صفا،
0: أي بطرس. وفي الغد نوى عيسى أن يذهب إلى الجليل، فوجد فيليب فقال له:
4: اتبعني.
0: وكان فيليب من بيت صيدا مثل أندراوس وبطرس. وفيليب وجد نسانئيل فقال له:
6: وجدنا الذي ذكره موسى في التوراة، وذكره أيضا الأنبياء، عيسى بن يوسف الذي من الناصرة.
0: فقال نسانئيل:
7: من الناصرة؟ هل يأتي من الناصرة شيء صالح؟
0: فقال له فيليب:
6: تعال وانظر.
0: ورأى عيسى نسانئيل قادما إليه فقال:
4: هذا من بني إسرائيل، أصيل لا غش فيه.
0: فقال له نسانئيل:
6: كيف عرفتني؟
0: أجاب عيسى:
4: رأيتك وأنت تحت شجرة التين قبل ما ناداك فيليب.
0: فقال نسانئيل:
7: يا معلم، أنت ابن الله، أنت الملك الذي ينتظره هذا الشعب.
0: قال له عيسى:
4: هل آمنت لأني قلت لك رأيتك وأنت تحت شجرة التين؟ سترى أعظم من هذا.
0: ثم قال:
4: أقول لكم الحقيقة، سترون السماء مفتوحة وملائكة الله تصعد وتنزل على الذي صار بشراً.

0: العبرانيين الأصحاح الخامس. كل حبر أعلى يؤخذ من بين الناس ويعين ليكون نائبا عنهم أمام الله، فيقدم لله غرابين وضحايا للتكفير عن ذنوبهم، ولأنه هو نفسه معرض للضعف البشري فيغدر أن يعطف على الجهال والضالين، وبسبب ضعفه كان عليه أن يقدم ضحايا ليكفر عن ذنوبه هو أيضا كما كان يكفر عن ذنوب الناس. ولم يكن أحد يتخذ لنفسه هذه الوظيفة الشريفة، إنما كانت تأتي بدعوة من الله كما حدث مع هارون. كذلك المسيح لم يرفع نفسه ليصير الحبر الأعلى، بل الله هو الذي قال له:
1: أنت ابني، أنا اليوم توجتك ابنا لي.
0: وقال له في مكان آخر:
1: أنت حبر إلى الأبد مثل الملك صادق.
0: والمسيح في أثناء وجوده كإنسان هنا على الأرض قدم صلوات وتضرعات بصراخ شديد ودموع إلى الله القادر أن ينقذه من الموت، فاستجاب له لتقواه. ومع أنه الابن، تعلم الطاعة بواسطة الألم الذي غاساه، وبعدما أكمل عمله أصبح غادرا أن يعطي النجاة الأبدية لكل الذين يطيعونه، لأن الله عينه حبرا أعلى مثل الملك صادق. وعندي كلام كثير يمكن أن أقوله بهذا الشأن، لكن شرحه صعب عليكم لأنكم بلداء في الفهم. كان يجب أن تكونوا الآن معلمين، لكنكم تحتاجون من جديد إلى من يعلمكم المبادئ الأولية لكلام الله. أنتم ما زلتم تحتاجون إلى اللبن الحليبي بدلا من الطعام القوي، فمن يتغذى باللبن الحليبي هو طفل رضيع عديم الخبرة في التعليم القويم. أما الطعام القوي فهو للبالغين الذين حواسهم مدربة بطريقة عملية للتمييز بين الخير والشر.

الرسالة إلى المؤمنين العبرانيين. العبرانيين الأصحاح الأول. في الماضي كلم الله آباءنا بواسطة الأنبياء مرات كثيرة وبطرق متنوعة، ولكنه الآن في هذه الأيام الأخيرة كلمنا بواسطة

0: ابنه الذي جعله مالكا لكل شيء، والذي بواسطته خلق العالمين. فالابن هو ضياء جلال الله والتعبير الصادق عن جوهره، والذي يحفظ كل ما في الكون بكلمته الغديرة. فلما أتم تطهير ذنوب الإنسان جلس عن يمين الجلالة في السماء، فصار الابن أعظم من الملائكة، والاسم الذي أعطاه له الله أعظم من أسمائهم، لأن الله لم يقل لأي واحد من الملائكة:
1: أنت ابني، أنا اليوم توجتك ابنا لي.
0: ولا قال عن أي واحد:
1: أنا أكون له أبا وهو يكون لي ابنا.
0: ولكنه يقدم ابنه البكر إلى العالم ويقول:
1: يجب أن تسجد له كل ملائكة الله.
0: ثم يقول عن الملائكة:
1: صنعت ملائكتك رياحا وخدامك لهيب نار.
0: لكنه يخاطب الابن فيقول:
1: اللهم عرشك ثابت إلى أبد الآبدين، أنت تملك على شعبك بالعدل، أنت تحب الحق وتكره الباطل، لهذا عظمك الله إلهك فوق أصحابك فمسحك بزيت الفرح.
0: ويقول له أيضا:
1: يا رب، أنت في البدء أسست الأرض، والسماوات هي عمل يديك، هي تفنى وأنت تبقى، كلها تبلى كما يبلى الثوب، تطويها كلها كرداء ثم تغيرها كثوب، أما أنت فتدوم ولا تتغير، وسنوك لا تنتهي أبدا.
0: فهل قال الله لأي واحد من الملائكة ما قاله للابن:
1: اجلس عن يميني حتى أضع أعداءك تحت قدميك؟
0: لا، فالملائكة هي أرواح خادمة يرسلها الله لتخدم الذين ينالون النجاة.

تيموتاوس الثانية الأصحاح الثالث. وأريد أن أذكرك بأنه في الأيام الأخيرة تأتي أوقات صعبة، فيكون الناس محبين لأنفسهم، محبين للمال، متكبرين، مقرورين، شتامين، غير مطيعين للوالدين، ناكرين للجميل، فاسدين، بلا شفقة، غير متسامحين، مفترين، متهورين، شرسين، يكرهون الخير، خائنين، طائشين، منتفخين بالكبرياء، يحبون الملذات أكثر من الله، يتمسكون بمظاهر التقوى لكنهم يرفضون قوتها الفعالة. فابتعد عن هؤلاء الناس، إن البعض منهم يندس في العائلات ويفتن نساء ضعيفات مثقلات بالذنوب ومنقادات لكل أنواع الشهوات، يتعلمن دائما لكن لا يمكنهن أن يعرفن الحق أبدا. وكما أن يانيس وينبريس عارضا موسى، كذلك هؤلاء الناس يعارضون الحق. عقولهم فاسدة وهم خير أهل للإيمان، لكنهم لن يتقدموا أكثر لأن قباوتهم ستنكشف بوضوح للجميع، كما انكشفت قباوة يانيس وينبريس. أما أنت فإنك تعرف كل شيء عن عقيدتي وسلوكي وهدفي وإيماني وصبري ومحبتي وثباتي والاضطهادات والآلام التي قابلتها. أنت تعرف كل ما حصل لي في أنطاكيا وإيقونيا والإسترا، كانت اضطهادات رهيبة، لكن المسيح أنقذني منها كلها. فكل من يريد أن يعيش بالتقوى كمؤمن بالمسيح عيسى يضطهده الناس، أما الأشرار والمحتالون فيزيدون شرا، يخدعون غيرهم ويخدعون أنفسهم. أما أنت فاثبت على المبادئ التي تعلمتها وآمنت بها، وتذكر على يد من تعلمت ذلك، فإنك منذ كنت طفلا تعرف كتاب الله الذي يجعلك حكيما لتنال النجاة بالإيمان بالمسيح عيسى. كل الكتاب هو موحى به من الله ونافع لتعليم الحق وتوبيخ الضلال وتصحيح الخطأ والإرشاد إلى الصلاح، ليكون الشخص الذي ينتمي لله مجهزا ومؤهلا ليقوم بكل عمل صالح.

0: العبرانيين الأصحاح الحادي عشر. الإيمان هو أن نثق أن ما نرجوه سيتحقق، وأن نتيقن أن ما لا نراه موجود فعلا. وقد رضي الله عن أسلافنا لإيمانهم. بالإيمان ندرك أن الله خلق العالمين بكلمته، حتى إن ما نراه جاء إلى الوجود من أمور لا ترى. بالإيمان قدم هابيل لله ضحية أفضل من التي قدمها غابيل، وبسبب إيمانه رضي الله عن غرابينه وشهد له أنه صالح، وبإيمانه ما زال يتكلم مع أنه مات. بالإيمان انتقل إدريس إلى الحياة الأخرى دون أن يموت، ولم يوجد على الأرض لأن الله رفعه إليه، وقبل أن يرفع شهد له أنه أرضى الله. وبدون إيمان لا يمكن إرضاء الله، لأن من يتغرب إليه لا بد أن يؤمن بأنه موجود وأنه يكافئ الذين يطلبونه. بالإيمان نوح لما أنذره الله بالطوفان اتعظ، مع أنه لم يكن رأى طوفانا من قبل، وبنى الفلك لينقذ عائلته. وبإيمانه حكم على العالم ونال نصيبا من الصلاح الذي يأتي بالإيمان. بالإيمان إبراهيم لما دعاه الله أن يخرج إلى الأرض التي كان سينالها نصيبا أطاع وخرج، وهو لا يعلم إلى أين هو ذاهب. بالإيمان عاش في الأرض التي وعده الله بها كأنه غريب في بلاد أجنبية، وكان يسكن في الخيام كما فعل أيضا بعد ذلك إسحاق ويعقوب شريكاه في نفس الوعد، لأن إبراهيم كان ينتظر المدينة التي لها أساسات ثابتة التي مهندسها وبانيها هو الله. بالإيمان صارت نفسها نالت القدرة على أن تحبل، ومع أنها كانت قد تعدت السن التي يمكن أن تحبل المرأة فيها، لكنها ولدت ابنا، لأنها آمنت أن الله الذي وعد أمين يفي بوعده. وبذلك ولد شعب كنجوم السماء في الكسرة، وكالرمل الذي على شاطئ البحر فلا يمكن عدهم. وكل هذا من رجل واحد غارب أن يموت. كل هؤلاء ماتوا في الإيمان ولم يحصلوا على الأشياء التي وعدهم الله بها، إنما رأوها من بعيد وفرحوا بها واعترفوا وقالوا إنهم غرباء وضيوف في هذه الأرض. فالذين يقولون هذا يصهرون بوضوح أنهم يبتغون وطنا، فلو كانوا يفكرون في البلاد التي تركوها لكانوا قد رجعوا إليها، لأن الفرصة كانت موجودة، إنما كانوا مشتاقين إلى وطن أفضل، وطن سمائي. لذلك لا يخجل الله أن يدعى إلههم، فأعد لهم مدينة. بالإيمان إبراهيم لما اختبره الله قدم إسحاق كضحية، فالذي نال الوعد كاد أن يذبح ابنه الوحيد، مع أن الله كان قد قال له
1: عن طريق إسحاق يأتي نسلك الذي يحمل اسمك،
0: فاتكل على أن الله غادر أن يقيم الميت، وبطريقة رمزية فعلا رجع إليه ابنه من الموت. بالإيمان إسحاق بارك يعقوب والعيص بأمور تخص المستقبل. بالإيمان يعقوب قبل موته بارك كل من ابني يوسف، واستند على عصاه وتعبد لله. بالإيمان يوسف لما أوشك أن يموت تحدث عن خروج بني إسرائيل من مصر، وأوصى بأن يأخذوا عظامه معهم. بالإيمان خبأ والدا موسى ابنهما 3 أشهر بعد ولادته، لأنهما رأيا أن الطفل جميل ولم يخافا من أمر الملك. بالإيمان موسى لما كبر رفض أن يعتبره الناس ابن بنت فرعون، وفضل أن يتحمل الذل مع شعب الله على أن يتمتع بلذة الخطيئة التي لا تدوم. واعتبر أن العار الذي يغاسيه من أجل المسيح هو ثروة أعظم من كنوز مصر، لأنه كان يتطلع إلى المكافأة الأبدية. بالإيمان ترك مصر وهو غير خائف من غضب الملك، بل كان ثابت العزم لأنه رأى الله الذي لا يراه أحد. بالإيمان عمل الفصحى ورش الدم على الأبواب، فلم يمس ملاك الموت أي واحد من أبكار شعبه. بالإيمان عبر الشعب في البحر الأحمر كأنه أرض يابسة، لكن لما حاول المصريون أن يعبروا غرقوا. بالإيمان سقطت أسوار أريحة بعدما طاف الشعب حولها 7 أيام. بالإيمان رحاب العاهرة لم تهلك مع الكفرة لأنها رحبت بالجاسوسين. هل أحتاج لمزيد من الأمثلة؟ إن الوقت لا يتسع لأتحدث عن جدعون وباراق وشمشون ويفتاح وداود وصاموئيل والأنبياء الذين بالإيمان غهروا الممالك وعملوا الصلاح ونالوا ما وعدهم الله به. وبالإيمان سدوا أفواه الأسود وأطفأوا لهيب النار المشتعلة ونجوا من القتل بالسيف. وبالإيمان تحول ضعفهم إلى قوة، فصاروا أبطالا في الحرب وهزموا جيوش الغرباء. واسترجعت بعض نسائهم من كانوا قد ماتوا ولكنهم غاموا إلى الحياة، وآخرون احتملوا التعذيب حتى الموت ورفضوا النجاة لكي يقوموا إلى حياة أفضل. وغيرهم غاص الهزء والجلد بل والغيود والسجن، وآخرون رجموا بالحجارة أو نشروا بالمنشار أو غتلوا بالسيف. ثم هناك من تشردوا لابسين جلود غنم وجلود ماعز، وهم محرومون ومتضايقون ومظلومون، ولم يكن هذا العالم يستحقهم، فكانوا مطرودين في صحاري وجبال وفي مغارات وكهوف الأرض. كل هؤلاء رضي الله عنهم لإيمانهم، لكنهم لم يحصلوا على ما وعدهم به، لأن الله دبر لنا شيئا أفضل، وهو أن يبلغوا الكمال في صحبتنا نحن.

0: ازيكم؟ ان شاء الله كلكم كويسين، تامين لامين، لا فاقدين ولا مفقودين. انا ما حاقول حزينه انه الليله دي اخر حلقه من حلقات برنامج الله البريدو، لكن انا مبسوطه انه لقيتكم وانه تونسنا مع بعض وانه قلنا مشاعرنا لبعض تجاه الرياضة العجيبه بتاعت ربنا اللي بيدنا ليها. ومبسوطه جدا كنت برسائلكم وبمقترحاتكم لي عناوين حلقات، ومبسوطة جدا كمان انكم انتوا بتفتشوا عن الحقيقة وبتسألوا، ونحن لازم في كل وقت نبقى باحثين عن الحق الالهي، ونبقى ونقرن الحب بتاع البحث ده باننا نبحث فعلا ونقرأ ونطلع ونقارن ونشوف، وبعد كده نقرر اننا نحن نمشي في درب الرياضة العجيبة عشان نمشي بثبات وبإيمان راسخ. وكمان مبسوطة انه يكون معاي في اخر حلقة الليلة باش مهندس رأفت. أهلا وسهلا بك.
1: أهلا أستاذ إيفا، والواحد استمتع جدا بالحلقات الفاتت، واستمتعنا بكل المعلومات والمشاعر الفياضة اللي كانت في الحلقات، والمعرفة السر اللي كانت موجودة في الحلقات عن ربنا اللي احنا بنريده.
0: تعيش يا رب. وولينا احنا حلقتنا عنوانها مختلف. احنا في كل الحلقات الفاتت كنا بنتكلم عن المحبة، وكنا بنتكلم عن أبدية المحبة، وكنا بنتكلم عن البنوءة. كل الحاجات دي ممكن أدت إشارات أو دلالات إنه نحنا ماشيين نكمل الريدة، بس ما حنكملها في الأرض هنا، ما حنكملها في الأرض، حنكملها في السماء. أكيد ربنا دعا السماء بيت لينا، قال أنا ماشي عشان أعد لكم بيت وتجوا تحصلوني فيه. كل واحد فينا بقى بيتخيل البيت ده على حسب خياله هو. في ناس بتتخيل انه البيت ده بيت كبير، بما انك انت مهندس يعني برضو ممكن تفتينا في الحتة دي، بس المهندس الاعظم ورانا مواصفات تانية لبيت تاني خالص غير خيالنا نحنا. لكن في نوع مننا بيتخيل انه البيت ده فيه شجر، انه البيت ده فيه انهار جارية، والبيت اللي في السماء ده فيه جواري وفيه ولدان وفيه كأسات تدور وفيه مجالس وفيه سمر من نوع غريب عجيب ما بيشبه قصتنا من الأول، ولا بيكون في النهاية مفيد. نحن في الحلقة دي تحديدا باش مهندس عايزين نعرف مواصفات البيت اللي احنا ماشيين له ده كيف، وهل في غير المحبة والإيمان الراسخ شروط لدخول هذا البيت؟ هل البيت ده عنده حارس، عنده غفير؟ كل الحاجات دي والأسئلة دي عايزين نعرفها منك في الحلقة دي.
1: بداية يعني أنا ما همي البيت بقدر ما همي سيد البيت اللي احنا ماشيين نقول ما أهب واطا الشوارع حقتها شنو، بقدر منو معي في السماء دي، بقدر منو اللي احنا ماشيين له. فالسماء حقتنا ما هي مكان يعني زي ما انت وصفتي مثلا فيه اكل معين احنا كنا محرومين منه هنا، ولا شراب معين انا ما كنت قادر اشربه هنا حمشي اشربه هناك، ولا ناس معينين انا ما قدرت اصلهم في الواطة هنا حمشي اصلهم هناك واعيش معهم للابد. فانا ما داير الحاجات دي، لانه انا لو وصلت الحاجات دي بعد شوية حتزهجي. غير انه ادم كان عنده كل الحاجات دي تقريبا في الجنة بتاعته، وبعد اختار انه ياكل من الشجره ويطلع. ليه؟ لانه ادم ما حب الله ده ريده حقيقيه، عشان كده اختار ياكل من الشجره ويسيب الجنه. فاحنا حيفرق منه شنو لو ما عندنا بدينا الريده دي من هنا ومشينا كملنا هناك؟ فهي السما حقتنا، انا السما بالنسبه لي ما بتبتدي هناك، بس السما بتاعتي باديه من هنا، لانه الفرحه والسعاده والراحه يا هو الله. ما في راحه ثاني غير مع الله، ما في سعادة إلا في الله، ما في سلام إلا مع الله. فأنت هتمشي هناك عشان تقعد مع منه. ولو أنا أصلا ماشي الجنة دي عشان بس خوفا من نار ولا طمعا في راحة، فما معناه أنا ما همشي أقعد شوية وحزهج، أو أنا ما همني الله سيد الجنة دي وإنت ماشي هنا. والله كل الكلام اللي إحنا بنتكلم عنه من الأول إنه الله عايز يعمل معاك علاقة. فلو انت اصلا ما هدفك العلاقه دي معناه انت ما عرفت الله ولا قربت لي الله. اذا هدفك بس انه انت تستفيد من عطايا الله ونعمه وما تستفيد من حضوره وما همك، فدي مشكله كبيره. يعني تخيل انت لو عندك جنه بس دايره يزرع لك ويشتغل لك ويقلع لك، وبعد كده ما دايره، معناه ده ما ولدك، ده اي حاجه تاني غير الاسم ده. فهي السماء ما بتبتدي هناك بس، السماء دي بتبتدي من هنا. فأنت أصلا ال- ال- ال- الراحة وين؟ الراحة ما في مكان، الراحة في إنسان، في شخص معين. الراحة إنك أنت تكون مع مصدر الراحة. السلام وين؟ السلام تكون مع مصدر السلام. السعادة وين؟ منو اللي بديك الفرح اللي تكون مع مصدر السعادة. فلو أنت أصلا هنا خاطي سعادتك في حاجات، في أكل معين، في شراب معين، في تصرفات معينة، هتفتكر إنه السماء بتاعتك هتكون بنفس المنطق ده. لكن لو أنت عرفت إنه أنت مخلوق عشان تتواصل مع الله، عشان تكون في علاقة مع الله زي ما سمعنا في الحلقات الكثيرة الفاتت، فأنت هتعرف إنه الجنة برضو هتكون تكملة وتتويج لهذه العلاقة. وإلا زي ما قلت لك، الزواج بين الراجل والمرأة مثلا، كل الهدف بتاع الراجل إنه متين يتزوج محبوبته، والمحبوبة دي هدفك متين تتزوج من حبيبه، ما هدفها إنه لو هي أصلا بتحبه عشان بس داير يشتري لها عربية، ولا داير يشتري لها بيت، ولا داير، ده ما معنى حب، ولا ده معنى زواج، دي شركة، دي مصلحة، هي دايرة منه شيء معين. فتخيل لو أنت الإنسان ما بترضى زوجتك أو زوجك أو ابنك يعاملك إنك أنت عبارة عن حصالة، ولا عبارة عن بنكي، كل ما دار منك قروش ولا دار منك حاجة يمشي يسحب، تخيل مع الله كيف هتكون له العلاقة بالشكل. فإحنا لو أصلا ماشيين الجنة أو ماشيين السماء عشان نصل لحاجات زي دي، أعتقد إن إحنا محتاجين نراجع نفسنا. وحيبقى السؤال إنه أنت تخيل لأبد الآبدين هتكون عايش مع زول ما بتريده، يعني مع الله ده موجود في الجنة وإنت ما عندك معه أي موضوع وما بتريده، هتعيش معه لأبد الآبدين كيف؟ هذه برضو أنت فكر فيها. يعني أنت محل الأكل والشراب والحاجات اللي بتسوي فيها دي، إلا يكون الله ما في، وهلو الله ما في دي ما معنى جنة، بعد كده شوف أنت ماشي وين. لكن لو الله هناك موجود في الجنة دي في السماء، هيكون كيف أنت قاعد معه وإنت ما عندك أي علاقة معه؟ فأعتقد إنه إحنا محتاجين نراجع نفسنا في إحنا دارين شنو من الله، ودارين كيف، وهل إحنا دارين نكون في الله، ولا عندنا أهداف تانية؟ وده اللي إحنا مفروض نراجع لنفسنا.
0: إذن يا عزيزي ويا عزيزتي، أنتم محتاجين تسألوا نفسكم السؤال اللي قاله باشمهندس رأفت، أنت ماشي لوين؟ وعايز شنو؟ وعايز بنو من السماء اللي أنت ماشي ليها؟ لو كنت ماشي للأكل والشراب، الأكل والشراب في الدنيا كتير، وبرضو لو كنت ماشي عشان واحدة جميلة تتزوجها، برضو في كتير جميلات في الدنيا ممكن تتزوج، وفي رجال برضو جميلين ممكن حضرتك عزيزتي تتزوجي أي رجل من الرجال في الحياة دي جميلين. ولو كنت ماشي لخمرة، ولو كنت ماشي لمناظر طبيعية جميلة، كل ده في الحياة دي موجود. الحاجة اللي ما موجودة في الدنيا هنا معك إنك تشوف الله بوجه مكشوف، إنك إحنا في الدنيا بنعاين مجد الله، شفنا مجد الله، لكن الله بكامل حضوره وكامل شخصه ما شفناه، ودي الحاجة المطلوبة، وإنت ماشي تشوفه بعدينك في السماء. وأظن يا باشمهندس إحنا لما نشوف الله بكامل حضوره بكل ذاته وجلاله وسلطانه وبهاؤه، ده ذاته براه بيخلينا إنه ما نكون محتاجين ناكل، ما نكون محتاجين نشرب، ما نكون محتاجين نتزوج، حورية شنو البعاين ليها وربنا بكامل بهاؤه قدامي. الخمرة بتاعت شنو اللي أنا بعاين ليها، وإذا كانت راحيل وهي بتتكلم مع ربنا في المحراب كانت كأنها سكرانة، فده بتكلمه في المحراب، فده هو كله كده واقف قدامه، إحساسه حيكون شنو بالخمرة وربنا موجود.
1: الشيء جميل يعني حيكون هناك إنه مصدر كل سعادة حيكون معك موجود، انت ليه تمشي تفتش في سعادة في حاجة تانية؟ مصدر كل متعة الخلق، كل الحاجات السمحة، الأكل والشراب الموجودين في الدنيا والخلق، كل الخلائق دي حيكون موجود معك انت تاني. هل معقول هتعاين لحاجة وتسيب الأصل؟ الفروع دي كلها ما هتهمك. فده السبب اللي انك انت في السماء ما حيكون مشغول بباقي الحاجات بقدر انت مشغول بهذا الإله الصنع كل الحاجات دي ومكشوف قدامك بجلاله وببهاءه، لأنه أنت في السماء هناك اتغيرت، بقى ما في أي حاجة بتمنعك أنك أنت تشوف الله. والميزة أنه الله في رحمته وفي نعمته ما قال لنا بس هناك السماء، ما وصف لنا الطريق، يعني الله زي الأب الحنين سايقنا بيدينا إحنا الأطفال المساكين ديل خطوة خطوة من زمن آدم، بيورينا الشارع ولما نتجسد على الدنيا كيف ورانا الطريق وفتح لنا الطريق اللي إحنا نقدر نخش به، وما في طريق تاني عشان تخش السماء دي إلا بمحبة الله إلا برضا الله. ولو أنت ما ردت وما حبيت، والرضا دي بتتجسد إنك أنت يعني جزء كبير من المحبة دي هو الثقة، إن أنت ما بتحب زول بتثق فيه، ولو ما يعني عفوا إذا أنت ما بتثق في زول معناه ما بتحبه، لكن أنت من محبتك واثق في هذا الشخص إنه هو اللي حينقذك، هو اللي حيمرقك من الحفرة اللي أنت واقع فيها، واثق إنه هو الحامي ظهرك، واثق إنه هو الساقي، وده اللي بوصلنا السماء، الثقة في محبة الله دي. ما هو ما في شيء تاني، يعني أنت عايز تصل كيف؟ وربنا محتاج منك شنو عشان تخش السماء دي؟ يعني هل ربنا محتاج قروشك، محتاج منك صدقات حسنات، محتاج منك شيء عشان يدخلك السماء؟ هتعمل له شنو حاجات؟ وبعدين هل انت تصدق انه انت مثلا ممكن يكون في ميزان انا املى كفه كاني داعين الله؟ يعني مثلا اذا احنا فرضنا مثلا انه في ميزان وانا ممكن اعمل 100 حسنه واعمل لي 50 حاجه كعبه، وهكذا معناه أنا حكون داين الله بخمسين حاجة كويسة، هذه معناه ربنا مجبور يدخلني السماء.
0: عندي 50 كويس
1: دي أنا عندي هتمشي لربنا تقول لي أنا في الكفة دي عندي 50 حسنة زيادة أنت مجبور تدخلني، هل ده بيقى حب؟ ده ما بيقى دين، بيقى التجارة. فإذا أنت شايف ربنا بتقدر تدين ربنا وتكون مداينه وتكون طالبه قروش ولا طالبه حسنات ولا طالبه صدقات ولا طالبه أي خير، دي مشكلة كبيرة. وربنا محتاج شنو بصدقاتك وسيئاتك حتنقص منه شنو؟ فهي دي المشكلة هنا، زي تفاكر انه انت بتقدر تخش الجنة دي والسماء دي عشان توجد معه بحقك بقدرتك، دي ما بيقى حب، يعني ده بيقى قلع، ما بيقى ريدة. فهي انت عشان تخش ذاته، عشان لو انت فكرت فيها شوية، عشان توجد في السماء دي وتقعد في البيت ده لازم تحب سيد البيت ده وتكون معه ومصدق انه هو الأنقذك وهو المرقك وهو السمح لك. ما هي كمان انت ما خاشي حمرة عين وقلع، يعني انت خاشي بسيد البيت ده هو فتح لك الباب عشان انت تخش، ولو هو ما فتح لك الباب انت ما حتقدر تخش. فبيبقى السؤال انا شنو اللي بيخليني افتحوا لي الباب عشان اخش لسيد البيت ده لو انا ما بريد وهو ما بريدني؟ ما في شيء تاني، ما ممكن تجي تدق على الباب وتقول لي انا داينك، عندي في دفتري ده أنا سويت لك وسويت لك وسويت لك، لازم تدخلني. هو أعظم من كده، هو أقدر من كده. أو لو أنا بقيت داينه، ما أنا بقيت أنا أعظم منه، بقيت أنا أقوى منه، بقى أنا عندي كلمة أنا كاسر عينه.
0: أيوة.
1: ودي جل جلاله ما ممكن تحصل.
0: أكيد.
1: فما يعني يا تمنطق إحنا ممكن نفكر إنه أنت بتستاهل تمشي السماء وتمشي البيت ده بحقك. ما في منطق، يعني ما في أي تفكير انت ممكن تحسبه انه هذا لله ممكن يدخلك لاي سبب غير انه هو بريدك. ما في حاجه بتلوي يده اذا جاز التعبير عشان يدخلك، الا هو بمحبته وبرحمته وبنعمته يفتح لك الباب عشان تخش.
0: باش مهندس، في ناس بتقول انه السماء طوابق متعدده، يعني 7 طوابق، في الطابق الاول سماء، الطابق الثاني، الطابق الثالث، وكله طابق مخصص لمجموعة من الناس، مخصص كل ما تعمل حسنات كثيرة بتكون انت في أعلى طابق. يعني الناس يعني العاملين مثلا عندهم كوينز كده 300 ديل حيكونوا في الطابق الأول، لو 600 حالتاني، لو كده الثالث، وانت ماشي لحد أعلى طابق، الطابق السابع، وده الخمسة نجوم يعني آخر حاجة في السماء. وبرضو السماء ده عندها باب وعندها غفير، عندها حارس قاعد حارس الباب. يعني أنا عايزك أنت تتأمل في الحاجة الحقيقية اللي أنت حسيتها من خلال يعني مطالعاتك لكلمة ربنا وقرايتك ليها وفهمك ليها وتعمقك فيها، وتحكي لنا عن شكل السماء عامل كيف.
1: أنا دار أقوله لك لما فكرت في الكلام اللي كنت بتقولي وده قبل كده، فسألت نفسي يعني هل لما أنا يكون السماء دي مقسمة درجات معناها ربنا بيريد الناس ديل أكتر من ديل، وبيريد ديل أكتر من ديل، وبيريد ديل أكتر من ديل، وديل قدام محل أحسن وديل قدام محل أحسن، ولا هم قلعوا قلع؟ طيب. تبقى دي المشكلة.
0: هم قلعوا قلع، أو على حسب ما جمعوا لقطهم من حسنات، يعني داخلين بحقهم.
1: ما درك دي النقطة. أيوة. معناه قلع، معناه ده حقي
0: بحقهم عديل، يعني بقروشه.
1: كل ما كانت تفسير زي ما تفسير،
0: كل ما كانت أكتر، كل ما أنت كل ما كانت الحسنات الحاجات الكويسة يعني اللي أنت عملتها أكتر، كل ما بقيت قاعد في محل أفخم.
1: ما هي يعني في الآخر أنت قاعد بحقك.
0: أيوة.
1: حقك ده شنو؟ كيف؟ ما أنا ما ما ما يعني ما موضوعنا هس، لكن في الآخر أنت قالع وقلع من الله.
0: أيوة.
1: ويعني أنت جيت لله شايل لك خرتايه كبيره مليانه حقك ده، قروش، حسنات، صدقات، اي شيء كويس، كعب، وات ايفر انت بتؤمن بشنو، وقلعت قل يعني انت اشتريت محلك ده شيره.
0: ايوه.
1: فبتبقى الفكره، ها سيد المحل ده انت اقوى منه ولا هو اقوى منك؟ أكيد انت اعظم منه ولا هو اعظم منك؟
0: اكيد طبعا بحقي يا باش مهندس. طول ما انا هسي لو مثلا انا سافرت واحده من مدن العالم الثانيه ونزلت في اوتيل 5 نجوم، أكيد كل الموظفين وحتى صاحب الفندق ذاته حيعاملني معاملة خاصة، وما حيكسر لي كلمة. حقول لهم مثلا أنا ما بشرب الحاجة دي، ما حيجيبوا لي. لا، أنا حكون الأمير الناهي، لأنه أنا قاعدة بقروشي. لو ما قدموا لي خدمة كويسة ما حديهم قروش.
1: أنت قلت يا براكي حتكون شنو؟ الأمير
0: الناهي.
1: الناهي. تخيل يعني، استغفر الله، شيل سيد الأوتيل ده وخدت سيد الجنة. وانت بقيت شنو؟ الامر والناهي.
0: الموضوع صعب صراحه.
1: ما هي دي المشكله بتاعت الانسان. الانسان من زمن ادم لما انا نسوى الغلط الزمان ده، هو شايف روحه احسن من الله وبيفهم احسن من الله. ليه يوم الليله ربنا ده وردراك الطريق يا اخي، ده هون ده الشارع، احنا ليوم الليله بنقول لا لا لا يمكن، جل ربنا ما ممكن يكون كده، حاشا لله انه يسوي كده. ليه؟ لانك انت شايف روحك بتفهم اكتر منه، شايف روحك انه الصح عندك انت، ما عنده، ما بتفكر انه هو ليه سوى كده ولا عمل كده. فنفس الشيء الفندق ده انت قاعد بشنو؟ بحقك. معناها ما في سيد الفندق ده ما بيريدك. يوم وقروشك دي تنتهي
0: يطلع
1: حيطلع طوالي. فتخيل انت قاعد في الجنه دي بكيس بتاع قروش مليان حسنات، مليان صدقات، يوم ما كيسك ده انتهى تخيل ربنا كده، هل دي جنة؟ هل انت هتكون عايش مبسوط انه دي محل انت قاعد فيه مبسوط؟ هل انت ذاته كزول بتحب لك زول، اذا انت المحبوب ده بيحبك عشان صفة معينة فيك، وانت هتكون تحت تهديد لزوال الحب وكد زوال الصفة دي.
0: أيوة.
1: فتخيل لو المحبوب ده الزول اللي بريدك ده بريدك عشان صفة معينة، ما انت اي يوم الصفة دي هتنتهي فيك، ده ما تهديد لك. انت طوالي معنا الحب بتاعه حينتهي. فانت تخيل عايش في سما، عارف انه زونك فيها مؤقت، محدود بحب معين، واذا كان هذا الاله بغير رايه او قروشك كملة، قروشك اللي عنده كملة بكشك برا، دي ما بقت سما. فبالمنطق كده لو انت بتؤمن بالله كويس، بالله بريد الخير، بالله بريدك، ما حتصدق في سما بالشكل ده.
0: طبعا
1: ما حتصدق في السماء برضو بدرجات، لانه ما ممكن الله بيكون بيحب ناس وناس ما بيحبه وناس بيخطهم تحت، يعني انت حتشوف من الله جزء وده حتشوفه.
0: وكمان يعني بيقولوا لنا في الكنترول طبعا كالعاده وطول ايام البرنامج انه الزمن انتهى، لكن عشان دي الحلقه الاخيره حنقول، ف يعني في حاجات ساعات بتخليني احتار، إنه هو بيوصف لك الجنة، بيقول لك قبل الجنة دي في نار، لكن عشان أنت تصل الجنة في طريق كده، الطريق ده عرضه زي السبيبة تحت الشعر، طريق ضيق جدا. لو أنت عندك يعني عندك أعمال خير كتير عملتها، وعندك حسنات كتير، وكنت بتسمع طول الوقت، وكنت خادم مطيع جدا، الدرب ده بيفتح معاك الطريق وبتمشي فيه عابر من فوق للنار لحد ما تصل الجنة. ولو كنت يعني حتى لو كنت بتحب ربنا وكنت مصدق في ربنا وكنت مصدق في ربنا يعني اللي خط الطريق الضيق ده اللي بيمر فوق النيران ده. فالمهم بتاخد لك شوية شويتين كده وبعدك تقوم تخش الجنة وتعبر تخش الجنة. بعدك يقوموا يشوفوا عندك قد شنو حسنات، بعد كده يقوموا يطلعوك الجنة ياتا. فالتوصيف ذاته صعب جدا يعني، وانا بتخيل نفسي ماشية فوق للنار عشان اصل للجنة، عشان في الاخر امشي اعمل شنو، عشان في الاخر امشي اكون بشرب من انهر بتاعت عسل ولا انهر بتاعت خمرة كانت، وما في حاجة جديدة، نفس المشاهد بتاعت الدنيا ذاتها وانا ماشية بيها للسماء. يعني في اوقات كثيرة وصراحة خليني اكون امينة بقول انه في نفسي انا بقول انه انا يا ايفا طيب انا ماشية الجنة دي اعمل شنو كمان، اي امور به فوق للجحيم يعني الكارثة. وممكن تكون اعمالي ما، وانا عارفة انه طبعا اعمالي ما كويسة شديد وما بتكفي، والكوينز بتاعتي حتكون ما

0: لكن في الآخر أنت ماشية لهم، يعني زي لو أنت صحيح بتحبي الله ما هتهتمي هم ماشي وين أو في شنو، أو السما دي شكيلة كيف، ولا فيها شجر ولا خضار ولا صحر، ما أنت مشغولة بالزول اللي بتريدي ده. يعني زي ما بقول لك المثل بتاع الزواج مثلا، العروس دي كله والعريس هدفه كله كيف يتلموا مع بعض، تلقي الزول شغال وهي بتسوي وتجمع القروش واو عشان كيف يتجمع. فهي الجنة بالنسبة لي أنا ما هي المكان أو الزمان أو الجنة بالنسبة لي هو الزول اللي أنا بريده ده، الله اللي بريده ده هو جنتي. والجحيم بالنسبة لي وجهنم ده أي محل هو ما فيه وأي حاجة هو ما فيه وأي مكان هو ما فيه وأي زمان هو ما فيه، ده الجحيم بالنسبة لي. فلو أنت أصلا بتريد الله هتكون ريتك في الله دي هي السايقات وهي الدافرك ودار تلاقيه ودار تقعد معه ودار تعرف. إذا أنت هدفك حاجات تاني كلها ما بتسوش، وفي الآخر المصدر بتاع الخليقة دي كلها، المصدر بتاع المتعة دي كلها، المصدر بتاع كل الحاجات دي ما هو الله ذاته. الكون ده كله بدأ من وين؟
1: بدأ من الله.
0: إذا ترجعت للمصدر تاني دار شنو
1: بباقي الحاجات التانية.
0: فهي دي الفكرة ببساطة. فإذا أنت أصلا ما هدفك في الجنة الله، من حسب أقول لك شوف لك حاجة تانية ما. لكن الله ده المريد، وإحنا هو اللي وراك الطريق وهو اللي وراك كيف تصل له. وفي الآخر الهدف من الله ذاته عشان يعمل لك جنة، عشان شنو يعني؟ وما شغل أنت ليك عشان يمتعك، ولا أنت دافع له قروش عشان زي المثل اللي حضرتك قلتي بتاع الفندق، وفاتح الفندق ده عشان يلقط قروش. يعني الله دار منك شنو؟ عشان يعمل لك فندق ويعمل لك ويعمل لك، ولا هو زعلان منك لشنو لما فاضي يقعد يشويك ويقلبك في النار حبه فوق وحبه تحت؟ ده كله ما هدف. هو هدف انك انت كيف تصل له. واظن يعني زي ما انت حضرتك قلتي في ختام البرامج بتاعتنا دي، الواحد يبتدي يفكر انه هل انت صحيح داير الله ده؟ هل انت بتريده ولا داير منه شنو؟ هل انت داير حاجات منه ولا انت دايره؟ هل انت بتحبه طمعا في الجنة ولا خوف في النار ولا دايره؟ هل انت بس داير تربح النعيم ولا خوفا من الجحيم؟ ده السؤال اللي انت مفروض تسأل نفسك. فهي القصة كلها خلاصتها زي ما انت قلت في البرنامج بتاعك، الله اللي بنريده ده. إذا ما في الريدة والحب ده المتبادل بينك وبينه، الحياة دي ما يعني هتكون لك مرة جدا جدا. وأي جنة أنت تتخيلها ما فيها الله اللي بتريده ده هتكون مرة جدا جدا، وهتزهج منها وما هتستحمل. فدي فرصة لنا إنه إحنا نفكر ونراجع ونشوف نفسنا إحنا دارين شنو ودارين نصل لشنو.
1: دي فرصة لك إنك تفكر وتراجع نفسك وتشوف أنت بفكرك وبإدراكك وبروحك عايز تصل لشنو، وعايز تعيش فيها جنة، جنة مع الله اللي بتريده، وتتمتع بالمصدر وتملي نظرك فيه، ولا عايز تمسك في الفروع وتخلي المصدر. دي الإجابة بتحت السؤال انت الحجاوبة، ونحن كمان برضو حنسمع منك إجاباتك بعدين لما تراسلنا، والباش مهندس حيكون مستعد انه يرد لك عليها. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.

المستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا وسهلا في راديو سمر وبثنا ليوم السبت. وبإذن الله حنبث لكم برامج روحية واجتماعية متنوعة وبلغات مختلفة، ونرجو أن تنال رضاكم وتكون لفائدتكم. وهسنا خليكم مع برنامج بلغة التجرايت، كيف ننمو ونكبر مع الله. العنوان ده في غاية الروعة، في غاية الجمال، وبديك خطوات كمان إنك تنمو وتكبر مع الله.

حبونا ما تنسيت مرحبا بكم أزيدي الدواء جنت حاجيته دواء وعلاج عند النسي مكرنا حكيم ومن حكيم كتابت وورقت وفي حسب بقلك بابو اندي يكون من نفسنا من صيدلية دواء زابينا قلنا بلعو وحبل عند حرينا كايح وزعدة وفجحين دبلنا قلنا نسالبنا كدواء عند النسو قل منافع ومي عراج جان بيطبون دا عمرنا قل ننسوبنا اندي كنت من دبينا دوا قل ننسالبنا كدوا تتمشاكل اللي لكرينا ولي بنات حمام قل لمس قلنا سبت قدر كل بسديت نايب على الحكيم وبعل سديت نايب طبيب بقل لك بابو كطبيب ليا بيناتا نوصنا قل ننسالبنا كسديتنا حكيم ونايب على أمر إبا عافيتنا قل نقب وسديت من حكيم ليتا قلنا ركب وجبنا اندي يكون تمن دبينا أدويت قلنا ننسى وقلنا بلع قلبنا كلا سدينا دوا وحمامنا دا عمرنا أحقو فحس حقو فحسنا وحقو ترينا وبعلى عافية بعلى عقب عافية أو طبيب حقو ترينا دواكم لكتب قلنا وهقول الناسي قلنا سدينا قدر لكن تمن دبينا دوا زابينا من قبي دي مشاكل اللي كرينا سبت قدر من دواء ابقى مش نسأت قلنا تدقق بنا كل وقت عافيتنا قلنا رأي حكيم قلنا يقيس وقلنا نفحص وجبنا حقا فحس حمامنا نأمر والحكيم مدواء قلنا حمام اللي تمقبي لسلنا تمن دبينا لكن دواء قلنا ننسى اللي تخطرت لكرينا كمن هلاك قلنا تنجي ومن بدا و ما نقلين أبدا القمش ودي بلين فقر منه تأس وحمام لكره دواء بقمش قلنا ننسى لبنا دواء كله ومكرنا حكيم قلنا تنصابه كدواء بقمش اللي تنسى دواء ومكرنا حكيم لتنسى وابسديت نايب على أمر وبدول الأمر وصيدلي لدول المقبي وقيار نايميتو حساسية من بيه مدولة كير كل الأمر أكلي لتنسى منه أقل عبك لي لتنسى وقل مشك لي لتنسى كل اللي كياسبو كبك مش إلي تنسى دوا كم سلهو مدون دنسى أنا قنات قارك جالبنا أقل واسل ديبو أسك تمام مشكلة بنا من قبي ديبا طبيب عند عقبالنا أولا سيدلي لدواء اللي كنا وديني إينا في عيني قني بلوغ لسيدة لبنا لسيدة لي قيار نايو الحيبنا كأدام بزحام نايوم دواء الحر نوصو حبوب أي حبني والحبوب لزعادات لنفعني كأدام إلا ساريني اندبينا مقل ننسى لبنا كأدام إلا الحمام نايكا بعصب بتقبي أدلا زهديكا حمام دي بالحمام إلا سديكا فنتو يقلق بسب بتقدر كل بسديت ناي سيدة لي وناي طبيب قلق بابو اندي يكون دواء دزابينا لحزينا وقت دي بقلنا بلا لبنا كما كمس اللي هو وقتنا يقلن حفظ كما حكيم لبيل الناتا ولا سيد اللي بيل الناتا قلت نافع ابو واجبنا اندي يكون مبال فحس دواء ننسى وكم مرادنا اوقات وقلن حري قلبنا كم مرادنا اندي قبي كم مراد نايا سيد اللي قلن نسوبنا دول اللي عافيتنا قطع قبلنا تقدر كم بال فرد دولة نسي ومبال مكر حكيم دي بزوح لتكرره والمدادات حيوية عمل النساء قربنا سبت لمدة وبعدة وحرينا سانها من قبي جلس دينا سبت يقدر من المدادات حيوية قلنا الدقق بنا من نساء بالفرد ضرورة قبقى قلنا من قبل لنسي لنا يا قلنا نساء يقبقى من قبي قلنا الدقق بنا وقل قربنا نوصومة مداد حيوي بو خلايا رب الهبيناتا قل قل جراسيم لا تحارب كلهم ذات حيوم بالفرد إقلا لما تبعد ليبة وقل الحامق كم ذات حيوي كل ساعات وم بالفرد قلنا ننسى لبنا حقو قلنا نسوبنا وضرورة قبا قلنا نسوبنا يقبت من قبي إقلنا وعلم منه كحبونا ما تنسيت لما كر من حكايم والصيدليين والسب أمر لفكر سبت قبت اتمعال قلتا وولا وقد تتنفع أبا وجي
تحبونا ما تنسيتنا؟ دوان دا النسي امكرنا يا سيدة لي كم سلهوما اتوقتو اي وقت لتبلع حبوب قبا من قبي حوغان قبا من قبي دي باي وقت لتناسا وقتو بالحلفة لبو كم سلهوما مسلا دولا قيس قزا اقن نتقذبنا قزا لا سنيهني من دواوة لعالكمتو وبزح مراد ابقزا قروبنا قزا سنراك با من قبي نوصل الحارب بامراد بزحت الليل وجراسيم للدعقنا كاكي قزت قزينا من قبي نقروبنا الحمق ولا مناعتهما تحاون سبت اللي قل حمام في زان قبي كسنق نبلع وقزا قنت قزي قزا متوازن لقبا قنت قزبنا قزا متوازن لقبات قزينا من قبي قروبنا الحمق و وقل حمام وقل عدر لتقلع سبت اللي قزا سنق نتقزي وانا برسني تقن بلا و اقل قروبنا لسدي قزا قن تقذبنا اندي يكون تمن دبينا ابنا برقبات قن نسالبنا كم سلهوما دول النسو اقل مكم نافي وبسديت نا حكيم اقل اقبا بو اقبات من قبي التكب ده حمام وبعد حمام ديما لي مفقر منو تكارين حبونا ما تنسيتنا لا سموا امكارات نايسب امر نسب قزا للأمر وأطباء بعافية للا تحسروا منهم لفقرة مكر سبت قبت اتمعلا عناها من قبي سديت عباي قبقنا قل عافيتنا وقل عقيب عافيتنا كم سلهوما قل حمام من نتنجي ودحان قلنا ركب ولا من عبرتنا عنا معنات وطمطم وهدف وبلات مرة حد قلت قبا وأسعادت قلنا ركب وفرحت قلنا ركب عافيت قلنا ركب عافيتنا قلنا عقب وقلنا تغزي ولا قزانا سديت قلنا وعافيت قلنا وراحتنا يدمير الحيبنا دلق باكمبو وكل توازن قلنا يديو لسدينا مكرت كحبونا ما تنسيت من بلع دواء بالفرد قلنا تنجي ونفسنا قلنا عقب وعافيتنا قلنا عقب وجبنا

إذا ما تنسيتنا مرحبا بكم لدينا يوم برنامجنا وزي ديو أزمة جنيتا عاكيتو أزمة ميتا وقفوتا أزمة حمام نايت انفاس أو جهاز تنفس دي بلا مزي ما بزحو وقت من نقشو جنا أطفال من نقشهم للحموم حمامتو ودول حتى مننا لأن برديبو بيئة وحساسية وبدفنات أسباب ولمس أكبر أزمة لحمات دام سدي تدون حزي يقل أتنفس قنس دايو واندان رفعو ونكرريو دول نسديو ما لهاينا قن نرفعو ومن بيت قن أفكرو تقدم وأكان شمال سنة اللي بديبا ديبا قن نكرريو باللي يشبها من قبي أو يحيا من قبي إبن نفرن للتبال حقن من هبو كمكم سليهو اللي بخاك للتبال لكن إن دد قاقنا قن هبوتو بنا ولا نفرش شكرا من قبي أزمتو مكالي قن آمر لو ريد ديبو شرحبا من قبي كجوا أسك جوا كفلقا من قبل قربتو أزمتو بحالتو إقرين وكدين دي سرحا من قبي لك نافرو ولا عجفارو كمسر سماو قبي كما كمسلهو الأسرار وريدو لتنفح أو لكم حبوب قبي قلب على أزمة اللي دواهو قنهبو كم على ابنا وكيرف عدقنا يرفعكم على ابنا نسعون حكايم.

حبوا نعم التنزيهاتنا مرحبا بكم. حياتنا كلها دي برب لا تنكبت جتكبا وقلو جن نخدع وقلو جن نسلم ما حياتنا والبابنا وديبو جن التنكب وكل أمو ديو ديبو قلو جن نراقب وردنا أي جن نحزي وتوفتيو لخلقينا سنيتنا للحزي وحريان سن الحرقنا قلو جن نمن وديبو جن التنكب ويجبنا كرب لخلقي كمن ريم كمن قبي وبير عدو تيجيس كمن قبي قبي بدات كيد هليكا بهلتو لكن بفتي هوت مرحة كمن قبي وحياتك كلها قلو سلم كها من قبي هتو بقالت نيكو قبي بدأي لك هيدك وربي كل مرة حريان سن الحرقنا اقلو قن امان ودي بقن نتنك بوجبنا وهتو اقل حياتنا وقل من برونا ستات لبو ولهدف اقلو خلقينا رداه صبت قبا اقلو قن اردي اقل نحزي وجبنا تكل نودي كأنا ما حزي ليكون دي قبي من ناحياكي ربهم الحزي وربهم ردي وربهم فتي اندبي لكو قل السلبي كربي لخلق ايكا ولا شك ايكا منو العرق سبت قلت امري يتقدر كله لتودي ديبو ديبو قد تتنكب وجب كربي قلبنا سلمنا من قبي كل سنيت وكل علم وكل امرت وكل فطعنات طول الحيبنا ومن فرسني ملعنا ابنانا شطارت وابنانا امرت قسنا من قبل لكن قبي بقالت ندي قبي قبي بداتو لنكيد وعلاقة تردد نسر ربي قتلقنا ومسلو علاقتنا قد تترد وقلت فدب ومنو قن حزي وديبو قن التنكب وكلو هتو خالق عينا لقبا سنيتنا للحزي وحريان سن للحرقنا بكل بنا ديبو قن التنكب وجبنا كعلاقتنا ود قدام مصر ربي أصلنا يا في التسبت قبا ومن فتيهو آدم لخالقا وكلو ديبو حنتيهو لودا وقلو لأخدعيو هتو سنيتنا للحزي وآدم وحواء علاقتهم مصر ربي دول خربت بزنب لوات كوديبو ربي بستاتو مدحنا يقل لامسي وانبياء بزحام لامسا ولهم انبياء لهم قبي ربي بقلي قيسو وقلق اللي حزو وعلاقتهم مصر الله خربت مصر ربي يقل بلاستي باكانا وهتوم اقلق اللي خضعو انبياء بزحام لالاكا قل ود قدام قل من اكيد قل حزر وسنيت قل حبرو وقلوا قدام قال حذروكم سلهما نصيحاتي قال لهبر مزو كالدنيا علاقتهم سر ربك تقبل نفس لسب لا يسول المسيح كما صا وربي آدمك ميلك في يدي بدن بدول واتقا وستات قال لا دحنو لواد وقل لنقفو من شيطان ومن موت قل نجيو وقبي سلاح قال حبرو لما صا وبقل بشره وبقبي إلا وبلا علاقات قلت أسني علاقاته قدام مصر ربك تسني بزحام انبياء كما زو وهدوم رمز لقبو و اقل لما تسي لما دحناي علاقتنا قدام مصر ربك اللي بلس وكل تسبيلهم قل ربي والهجينا نايوم والأوكل نايوم اقل شعب اسرائيل اللي قبوا التطفنات اوقات لما زو انبياء الا علاقات اللي مصر ربك تقبل وود عدمي علاقته مصر ربك تسني وقدام تربك اللي توبي والحيوت لنا يوم معناته وطمطم تركب للحزو انبياته ومدحنا الشيطان وموت لقلب كم امسا وقلود عدمي حياته لسبلا ونفس الحبا لكل علاقتنا ود الدام مصر ربي قلت سني كربي للحزية من ود عدمي علاقة فدابيت مصر قلت هلقلو وحياتك لركب وموت لتتبهل فنتيت من ربي لقبتا وحياة لركب مسلم اللي هيوت لركب ومن حضوره اللي للطرد اللي صلح للركبة وحيوت أمان لركباته كربي من آدم قلت فانتيو إيه الحزي فتيو لخلقيو علاقة تبدت مسلوك التلقلوتو للحزي كل علاقة الله قلي يتفسد وقلال الأفسد كله من قبي ربي لريماتو ورب سنيت للحزي وعوت للحزي لآدمي إلا علاقة الله قلت ديما قلت تنبر و ود آدمي مسلوق اللنبر تعلاقته ودي حضور نايو ومن اللي هوت نايو اقل لنبر تر الحزي ومن نقل تفنتي الحزي وقل لعبدو وقل لأرديو تر الحزي اقلو وحياة لنايو حياة حكار اقل وقت ليت اني تقبي ديما قل لنبر ومسلوق اللنبر تر الحزي ورب برحمته ود آدم دول غلط و
هدول لازنب إلى كفو قبي ودي إقل دحن وقل نجاتو قدام قلت نجي وعلاقاتهم سر ربي قلت سني ومسلق لنبرق الديمة وعلى حياة الحيارة دي بالله حياة الدنيا هترمز قل حياة العباية والريام لما سر ربي لنبرق الديمة كقبيرة بلقيس ودي بلا تنكب حياة أبدية مسر رب ركب ولا جنة لتبهلتها وربي من نقبير بلا العلوط ورب بلا العقدب بسار للتكرر اللي ما قديمة دي بعذاب نبر كال حياتنا الدنيا حيكار رمز قل رأيام حياتكم تا اقل نفهم بنا وعلاقاتنا مسر ربي كوفا الليت ندبينا نفسنا قل نسأل بنا كربي اقل علاقات مسلوك التلقنا اقل ديمة خلقينا كتركيزنا دي بالحياتنا الدنيا قلق بقلبو دي بأبدية مسر ربي قلن مبرتو ممنو قلن تفنديتو ودي بحلا قلن تكريتو متنعمت قلن مبرتو ندبينا نفسنا قلن نسأل واجبنا علاقتنا مسر ربي دو السنة حياة لنا هنا معنى طمطم وهدف ركب

حبونا ما تنسيت مرحبا بكم دي بنا يوم برنامينا يوم دي بود آدمي وخلقته وربكم أداليو قل مجد نايو وقل حبا نايو كم أداليو وقل قل شكيه بزا سديدكم وداقلو ولا تحيبي هيابات كل قل خدمتكم وديو كم سلوما أورات آدمي من حوه لبعد من آدم لبعد فنتويكم تو وأوروكا لحوه لبعد لودية كم يودي كأورات نفر لودية وقلت حيابي هياب أوروات بعدكم سلوك الليلة يقدر وكل آدمي هيا فنتو يتحيبيو و وبات فنات أقبوي كم لتفنتي ومن عهلة بعد كم لتعاري وحتى كم يكون قدام لنفهم بنا كربي كلوت آدمي حتى موهبات أوروات حبر يلهيب كل آدمي إلى خدمتنا يو فنتيت حيلت وفنتيت قدرت وفنتيت موهبات لهيبو كل آدمي فنتوي كمتو وقل ربي لقل مجد وقل حبل نايو كم خلاقا كل خلقات نايو حد كم يتمثل آدمي صوت حد كم يمثل بسمات نايو دا يوما فنتيت كمتا كل اللي تفنت آدمي لقل مجد ناي ربي وحبل ناي ربي كم خلاقا قل نفهم بنا أوروت آدمي حوه لبعيد يمثل باتفناتا كربي أورو كقل غرض لخلقايو كل وديو شقاب وشقل من لبعيد تفنتي كأورو نفركا لقل شقل فنتوي لتفنتيت حيلت ولا تفنت أداليوت كم أداليو ربين ريه كقل بعيد قلنا مثال قلنا حزكم على ابنا ناينا ترات أورو بعيد ما قلت الحياة كم يقدر انت فهمنا رب لها بينات الحيلت وقدرت إقلا قلنا تمنا وإقل ربينا قلنا شكي وقلم سنل هلو أبت حي بينا هياب قلنا تنفع وجب كقلنا فسنا ليت قلنا مفعن دي قبي ربي قل حبانوت لخلق أي كل آدمي وأوروتك موهبة فنتيت وقدرت فنتيت صوت فنتوي خلقات فنتيت أجابع فنتوي حبر عندات فنتوي بصماتنا إيديو فنتوي كبت فنات أدام كل أوت حوحيدي مسلو قلهم سلوما من قدرو حتى موهبة وحتى حيلة وأورو صوت ألبوم ككل آدمي ربي فنتوي خلقيو وقل قلت كبت بعد قلهم سل اللي جرب ألبو كبا رب لها بيوتا هياب ورب لها خلقيوتا خلقات تحبون قلت با وبعد قلت با يقل يجرب قل حزالبه كل آدمي يقل موهبة لربها بيوتا يقل قل تمن وابته يبوي هياب للدنيا قل انفع وناي ترات قل التلهي وجبته قلت هيبين هياب قل حنا ليتا وقل نفسنا ليتا ديمبل يقل بعدام قل ننفع ابو وقلوم سديت قل قبا وقران لترفش كل قنشكي كل الدنيا لنفع قورت آدمي الدنيا قل انفعته لتخلقها قل نفسه ليتا يكون لا قل شكي وقل لنبر لو يجب يقول كل الدنيا ما انفعت قل ليدي ويقول كل الدنيا لترف ميراس قل حدق كم سلهوما رب قل تحبن ديبو ودي مجتمع قل لنبر وناي دور قل التلحي وناي ترت كلا ترت ناينا ورات بعد قل التلحي سبت يقدر ورو كترتو قل التلحي ويجب حبنا ما تنسيت مرحبكم أزي كل سنة اتواقتكم نسي وكل شي ربي اتواقتكم وديو واتوقت إقل آدمي لرأي مدرها سامكم خلقا كم سلهما آدمي تطور نايو وأمرت نايو وقتكم نسي وعبايات نايو وقتكم نسي وكل شي ربي وقتكم وديو إننا فهم بنا تطور وأمر وفكر كل توقت للطور كم سلهما آدمي جنان دلت ولد كم ولدي لسيه وقت نسي أسك قل لعبه وقل لشحق وقل تاتلي بل وحرق اللي جيس وعدلات قلت تبني وقل لعبه وناس قلت بق عقلنا يوم كمكم سليه للطور وقت نسي كل تغيير سني وكل أدب سني اتوقت للثمد كل فهم وكل أمر ولا قبأت تجربة وأمر وقتكم نسي كلا قبأت كلها اتوقتكم قبي وربي وقت عكان عبادكم هبيو وتحتم عل قل نفهم وتحتم عل قل نعبي وعبود قل نركب وفهم قل نركب تحتم عل إيلة تقدر أو ديب وقت حجير ما إيلة تقدر كل شيء وقتكم نسي وحتى يكت وقتاكم تطعم وقل كل شيء أوقات ويناتكم قبعة قل نفهم بنا كورو تحرستين ده حرس يوم ده حرسته فجري بثك وقت نسي كمكم سليهو احنا قلنا نتطور وقلنا نفهم وقلنا ننتج وقل انجاز نيدي وقت لا تحزينا كوقت اكان وقلكم بو عند امرنا او وقتنا قلنا نفع وكل ادمي للتطور
وكان دي بلا بلفح وعبوت لركب ولا شنقل وأفكاره ونظراته للسنه وفهم لركب وعلم لركب وتطور لركب تحتم عليه قبي كله وقت نسي حتى يكال وقت جني دايا ووقتنا جنة نفع مكرونة سبع مر كوقتنا بقي مشكلين أبديو وجنة نفع بو ولو وقت جيسا كم يلا قبلنا عند عمرنا ومن وقتنا ومن عبرنا لتقليه يهليت كتب رب الحزية جنة والخالقين اجل هدف لخلقنا كل هدفه جنة مبر وجل مجدو جنة مبر وجل حب النايو وجل جنة حبن وجلو يجل نخدم لخلقنا وقدراتنا كله نل قدمة الحبينة تا ندفهمنا وقتنا بوجنا تنفع وقتنا تنفع إذا نحالف ندي يكون وقت تجل حالف ندبينا وقت تجل حالف تل اللي بالآدمي تكمل حالف هلا ند عامرة وقت تجل حالف اللي بالألبو كوقت الحالفة إلى قبل كوقتنا إذا نتنفع بو وسنية إذا نشكبو ندي يكون يبقى مش كنا بديو وتمعت الألبا وقتنا إذا نبدد ألبنا وقت لك عليه صنعة دفتون ده عمرنا إجنة نفع بو وبعدام جنة نفع بو وكل تطورت وقت لمنسي إجنة نفسنا ليتن دي قبي إجنة مجتمعنا اللي تولي النبر إجنة نفع بو وحقونا له ترغف ميراس اللي قبا كل ودي وداي كله إجنة إحنا ليتا إجنة اللي قبا لبو إجنة بعدام جنة نفع وإجنة حبنا يا ربي اللي قبا كنبو إجنة نفهم بنا وصلهما وقتنا لسلق عليه سبت قبا إجنة خدمتنا يا ربي نحبو وقال خدمتنا بعدام وحنا دي بعزلت قلنا نبركم ألبنا لمجتمع قلنا نبر وبوقتنا قلنا نفع وتوقت قلنا نفهم وتوقت قدام قلنا عامر ومحاكزون قلنا عامر وقلوم قلنا نشكي وقال بعدام قلنا نبر قلنا نفس نريتا قلنا نبر ألبنا قلنا نفس نريتا نبر لحياة لنا يو معنا تطمطم وهدف تحقل تدي بسلمات للعنبة بتقبي ببر حزي ببر بل الحزي يقلو إرادة لقيس وبحيان ربنا لتمرح اللي دي بسلمت جايس اندي يقبي اتبرهت جايس كسلمت لجايس للعنبت بد بإرادة رب اللي تمرحته رب الحزية قلنا سنيت تاتا لسنيت رب اللي حزينا سنيت نوم رسلنا أكيد كمتا اندي عمرنا قلنا على وطمنا واجب

رب الحزية قلنا علاقات مش قلتي هلا قلنا كمسلومة علاقات مثل المؤمنين بعدام قلت هلا قلنا وعائلة نايدي بقى إنك بقى كم بنا ومؤمن لقى بقى كل ربي والدوا ولدتكم سميو وتعائلتنا أيكم الحزينة وحدة قلت هلا قلنا مثل المؤمنين بعدام علاقتنا مسلوق التفدب كم سلهما علاقتنا مثل المؤمنين لبعدام تردد فدابيت وعميق قلت قبات للحزينة وكل قدام لخلق ربي مسلوق لا تحدو وحدة قلت هلا قلوم مثل أحد وحد قلفتو وحتى عائلة قلت بو قد يبدل نضيع ميلاد حديث وولادة حديث تولدنا بهلتو وقلو دول مسلو دول نتولد بحديث وهتو دول أنا تفنى ولا طهرنا امتياز عبك من ركب وولادك عليكم نتولد وولادكم من قبي وعائلتنا يدي بكم نندمم لحبرنا فكلنا كم ولاد ربي وولاد يسوع المسيح عائلة روحية نقب أنا أورق جسد قنقباء واحد قن رحم واحد قن نفتي كم سلهما علاقتنا أبو قن أفدب واحد قن مكر واحد قن نوسي وواحد قن نسدي أبات فناتا سديت كتحياتنا هنا علاقتنا دابي مثل ربي كم سلهما مثل مؤمنين قد هلقنا وتر الحزية قلنا علاقتنا دابي وتردت مثله ومثل بعدا مؤمنين وقن نخدمهم وقن نسديهم كم سلهما أبات فناتا سديت بقومات لقباء وبقباء كلهم عائلة قدستنا ربي إنك بقى تلحزقنا وميراثنا ربي إلا على غطف دابيت وكل ودع الدام لهابا كقل آدمي لتفناتا هياب لهابيو وقلق العبد للحزيو ومنقى بيو قل إريري من الحزيو كم سرهما علاقته ومؤمنين بعدام فدابيت قلت لك بقى وسديت قل لهاب قل كلهم كم سل وحدة قلت لقلنا وكم سرهما مسلو قلنا التحد واحد قلنا نخدم واحد قلنا نوسي وورط من إنا ذا الغلط قلنا نسححه وقلنا مقرره وقلنا نارته فولادة روحية لتولد دي بعائلتنا يا ربي لتولد حديثكم قبي ولو الداي كله سنكم قبي ولو كوي وداي قادم من حديث لتولد ومؤمنين دي قبل على كله قل الحدق وتربي قل التنكب واجب

المستمعين الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة التجريت. نتمنى إنه الموضوع نال رضاكم وإنتوا استفدتوا وتعلمتوا. ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0539-76-56-539. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب وعلى الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان نحن معاكم بلغة التجريات كل يوم الخميس والجمعة والسبت والأحد من الساعة 7:30 لغاية الساعة 8 مساء. وهسنا خليكم مع برنامج بلغة الفور، والحلقة دي بتتكلم عن إنه الإنسان يعترف بخطاياه أمام الله. كيف أنا وإنت نقدر نعترف بخطايانا أمام رب؟

0: إذا جاس من الناس لعادر سوى إلى جبي وتفعلي وتفعلي فرجعيس إيم با دين سعبان فاوالا قوادين وروك الكاميها على كوزين حسن تلنا كي جاين قرأ قولا نقرما كي جاين جاولا كي جاين جاولا قد قوى لعادر كنا لعادر كنا نكون عايس لما عايس لما إسا عايس تيماني على لعادر كني جيلا نموني نغي نكوري إساي قوى داران جون كريدون سورين وينان غران كوري إسا نمان لو دي كويني ألن كمالي جابين إيد كريدون سفيا كي كين مجران يرمز بطرس نيوحان نسين قوى ديم جو نسكي دوي بايدين على قراندو تي كتب ليه وو نسين جوا الكوري إسا كويل ألن جابين جامسي دين تون ليه أمي كي كين قوى يجيسي سنبي إريكم فالي يجيسي سنبي إريكم فالي يلنجلين جمجا يهوز على دو بود كوالي ديك آنها نمكي بلو دي سوان تولي نيوانا سنقوا كسي جساني نيم بني أليكيس إساسي إني إلا نيبين وسي دوان آه دي سوان تولي نمس تولي إنا علي ملي إسا مجير ديك لي كلامي نمسي إسي بلي بلي آلان جسا في دوايا إيسيني لأن علي ينكون لن كي لن كي أرى جابن جامع كموال إذا بس ما جرسين قوى كاين تين سا سما آنو نما أويل أن كي بيان كين جامع سي أرى كم ني على سورة يوين ملابا إذا سينما كي من درتين ما كي أود على دوية سانية في إين ينما ينقوى دين تاس لدي كي على كي كسي كريبيت على كي كسي كريبيت ناي ألوان دون عياه yen nama suruma si kidu sin kegile nama tok tok isa si kinu ya kalang isa nama sin kwa ye duwa di alaka lony abanas du unu nama yesiani isa nama nungle lony bawa nama yehuza iskariyo tisini nama sin kwa jiku leja anas dintari yage asajonga yehuza nama ski lonjawla nama nyanga alang kiengi sabaw nama kid arahanga ni asa yehudan jabin so jingo nama lonfin so yang isa nama bosa bawanas balken fia nama ngara na gudkwa si ini nama singkwa kim bosa bam idin nadwin suring loge lea nama skal kiwa kitokolo bawa nama ninkwa insidok baba idin nas kuin kiwa loge alang kwa sunga ankoronga alang kwa sunga ankoronga unkinyal kabitan kira anga baba nga ning sopaho alang kibi anga rakaba doi mba ankurin li igdad ba abido alang gis bingosi doi suri ngway mwala longitia alang gis bingosi dok doi suri ngway mwala longitia liani asa daranjong kagi wit kwa nima kisa ura salang ana barkama kawai kisang kisang keridungo ni asa yin kirgaya kiniba kuri sala jabin jam keridungo si kibut kwa angkamye good fahe. Idi na dayin jab dok. Jasa dongay. Ala dayin talaj kawe. Good kwa. Yahuda si gisanin kani. Good kwa ka kamye ni. Good kwa ka kamye na kami. Jabin dara kadidongale. Isa e kwa. Alang katari ka. Alang gideng u longi tira.
1: ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0-35-79-56-55-39 وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com بنفكركم كمان إن إحنا لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة الفور محبة الله للإنسان ودي الحلقة الأولى تعال نعرف شوف قدر شنو ربنا حب الإنسان
2: كازي جيتي لكي كريا كازي كلمة سموي ألان كوين سورا كيان كانتي كوين سورا سراب نتوغو كاويل ألان جيز بيناسي ولا كاويل ألان سبي ينغسي كلبام نا ألان جي كلمة سموي نا ألان دين عراب أران نا أسان دوك بيو isa kallewu bingase alge koel namandie ngungwai alambi tulebang main owners ke juma kung dai lompi jitu lejang ni alba ki ding dongan tare kagila aljija na kido kagila ding bayay nay kingasi nadin tari palitia nadin u algizi kingasi elanja isakaldo badge kilmanga simoge alji dying dorajang nando gizigi dongakanni azagis kwa kerangang wata lotogyang ete dying aldi alaki kanni alandeng ngirsingo dombare ak sangalweye nongal bersataman weyanga oules kabe algis kingasi pulling jilong warkwang paliti ale nyanga alansi isakaldewung gut kwasi gut paliteng ni alaki ardenkau auna uratjinga sustabunkai dik aldi al senga au pulling gut kwan den jawli na dawenja ai en is pul na bransas alguayenga si bogi kawenge ai ange
3: paul na den jaru barnaba na makweli alang ila jaringi si kase ite dien jowar kwanle asayen kwasi isa kaldewungut kawletiengi dem ekiyomle ila tasle nama ujitikenga na indelingi yehudan tas kikwa kila asalomping bele akeyngiba lotok kikeng tabungang alansi yengasi udonga jitanga na kikitonga keteringiel yengkwa teanga na riyanga keyngi yennang kwelingi alankuontari kawal yen namaskel ngingi alkaungye albas yen elabelesi kiwye yen nama kakire neburu kerle kenge. Ite ase yen kwasi lomping bele kawalit yenge.

المستمعين الأعزاء، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة الفور. نتمنى أن تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0535976055 39 9. وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب، أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان ان احنا معاكم بلغة الفور كل يوم من الساعة 8 لغاية الساعة 8:30. وهسه نخليكم مع برنامج باللغة العربية. حلقتنا الليلة بتتكلم عن موضوع مهم جدا جدا في سلسلة صحة الكنز، بتتكلم عن الحمل.

أهلا وسهلا بكم أعزائنا مستمعي راديو سمر في برنامجكم صحتك كنز، معي أنا دكتور صموئيل. برنامج صحتك كنز هو برنامج بيهتم بحياتنا الصحية، كيف نحافظ على نفسنا من الأمراض وكمان كيف نعالج الأمراض اللي بتحصل لنا. كمان البرنامج بيهتم عن كيف نحافظ على الغذاء الصحي السليم لأجسادنا، والبرنامج كمان بيهتم بصحتنا النفسية. في الحلقة الفاتت تكلمنا عن انقطاع الطمس وعرفنا أنواعه وطرق علاجه. في حلقة الليلة هنتكلم عن أكثر أسباب انقطاع الطمس الثانوي شيوعا اللي هو الحمل. خليكم معانا، حنطلع فاصل قصير ونرجع نتكلم.

رجعنا لكم مرة ثانية أعزائنا مستمعي راديو سمر في برنامجكم صحتك كنز، والليلة حنتكلم عن الحمل بيحصل كيف وشنو هي الأعراض اللي بتحصل في الحمل والتغييرات اللي بتحصل أثناء الحمل وكيف نهتم كمان بتغذية المرأة الحامل. الحمل بيبدأ بعد تخصيب الحيوان المنوي للبويضة، وبعد عملية التخصيب دي بتحصل عملية ثانية واللي هي عملية زرع البويضة المخصبة في جدار الرحم، وفيها البويضة المخصبة بتفرز مواد بتساعدها إنها تقدر تزرع نفسها في جدار الرحم. بعد كده بيبدأ تكوين المشيمة ويبدأ الجنين يكبر في حجمه وتتكون الأعضاء. فترة الحمل هي 40 أسبوع تقريبا وبتعادل 9 أشهر و10 أيام. الفترة دي ممكن تزيد أو تنقص من مرأة لأخرى. خلال الفترة دي بتحصل أعراض كثيرة، وتشمل أعراض الحمل في البداية غياب الدورة الشهرية وهي أول الأعراض اللي بتحصل، وممكن يكون في تورم وألم في الثديين ويكون في غثيان واستفراغ، في الغالب بيحصل في الفترة الصباحية. ومن الأعراض كمان كثرة التبول، ومن علامات الحمل كمان تقلب المزاج نتيجة لتغيير في مستويات الهرمونات. ممكن كمان يحصل إمساك وانتفاخ في البطن، وكمان ممكن يحصل نزيف بسيط من المهبل نتيجة لزرع البويضة في الرحم. كمان بيحصل فقدان في الشهية واحتغان في الأنف وتورمه، وفي بعض الأحيان ممكن يحصل رعاف أو نزيف من الأنف. أما التغييرات اللي بتحصل أثناء الحمل بتكون كثيرة، ومنها أولا التغييرات الهرمونية، ودي بتكون زيادة في هرمون الاستروجين اللي هو بيزيد إنتاجه طول فترة الحمل وبالأخص في الأسابيع الأخيرة من الحمل. وظيفته الأساسية هو إنه بيساعد في نمو المشيمة ونمو الأوعية الدموية بتاعت الجنين، وكمان بيزيد من سرعة نقل المواد الغذائية من الأم للجنين، وبكده بيلعب دور مهم جدا في نمو الجنين. الهرمون الثاني هو هرمون البروجسترون، وده بيكون مرتفع طول فترة الحمل وبيقل فجأة مع نهاية الحمل. وظيفته الأساسية إنه يعمل ارتخاء في عضلات الرحم عشان يساعد إنه الرحم يتمدد عشان يستوعب الجنين. والتأثير بتاعه بتاع ارتخاء العضلات ده ما بكون بس في الرحم، لكن ممكن يشمل عضلات تانية زي عضلات الإمعاء عشان كده بكون فيه إمساك، وعضلات الأوعية الدموية عشان كده بكون فيه نقصان في ضغط الدم في فترة الحمل. النوع الثاني من التغييرات في الحمل هو زيادة الوزن واحتباس السوائل، ومن التغييرات كمان تغييرات في الحواس بالذات في حاسة التذوق والشم. عشان كده المرأة الحامل بيكون عندها ميول للأطعمة المالحة شديد أو الحلوة شديد نتيجة لاضطراب حاسة التذوق. كمان النساء الحوامل بيكون عندهم زيادة في حدة حاسة الشم، عشان كده بيكون في ضيق من الروائح القوية. من التغييرات اللي بتحصل في الجلد هي زيادة في صبغة الجلد وظهور خطوط بالذات في الأزرع والبطن، وكمان ممكن يحصل تساقط في الشعر بعض مرات. كمان من التغييرات التانية اللي بتحصل في الحمل هي زيادة في ضربات القلب وانخفاض في ضغط الدم ودوخة وضيق في التنفس، وممكن العلامات دي كمان تكون علامة على نقصان الدم أو الأنيميا، وممكن يحصل زيادة في حرارة الجسم. حنتكلم عن أهم الفحوصات اللي ممكن نعملها أثناء الحمل، ودي مهمة جدا لمتابعة صحة الأم، لأنه أي مرض بيأثر على الأم تلغائيا حيأثر على الجنين كمان. أعزائنا المستمعين حنطلع فاصل ونرجع نتكلم عن الفحوصات المهمة أثناء الحمل، ونتكلم عن الأدوية المهمة نتجنبها أثناء الحمل، وكمان كيف نحافظ على التغذية بتاعة المرأة الحامل. خليكم معنا.

رجعنا لكم مرة تانية أعزائنا مستمعي راديو سمر في برنامجكم صحتك كنز، معي أنا دكتور صموئيل، وحنتكلم عن الفحوصات المهمة أثناء الحمل. والفحوصات دي بتبدأ بفحص الحمل اللي هو بيتعمل أول ما حصل غياب في الدورة الشهرية. فحص الحمل في الأسابيع الأولى بيتم بتحديد هرمون اسمه الـ HCG، وده بكون في البول أو في الدم. بعد كده بنعمل فحوصات للدم عشان نقيس الهيموغلوبين ونقيس الصفائح الدموية، ودي أول الفحوصات المفروض تتعمل، ومعاها بنعمل فصيلة الدم عشان لو احتاجت المرأة لنقل الدم، وعشان كمان نعرف توافق فصيلة الأم مع فصيلة الجنين، لأنه دي ممكن تسبب مضاعفات كثيرة أثناء الحمل. ومن الفحوصات المهمة كمان الموجات الصوتية، بتتعمل 3 مرات مهمة أثناء الحمل. الأولى في أول زيارة لتحديد عمر الجنين، والثانية بتتعمل في الأسبوع 12 عشان نحدد نوع الجنين وعشان نعرف إذا كان في أي عيوب خلقية، والثالثة في الثلث الأخير من الحمل عشان نتابع حركة الجنين وكمية السائل المشيمي. وفي فحص كمان ممكن يتم عبر خزعينة من السائل المحيط بالجنين، والفحص ده مهم جدا لتحديد أي مشاكل أو أمراض جينية. أما الفحوصات اللي بتتعمل في كل زيارة للطبيب هي فحص الدم وفحص البول وفحص السكر، وفي كل زيارة بيقوم الطبيب بقياس ضغط الدم، وبالذات في الثلث الثاني والثالث من الحمل. بكده عرفنا الفحوصات المهمة أثناء الحمل، وهسه حنتكلم عن الأدوية المفروض يتم تجنبها أثناء الحمل، ودي بتشمل معظم المسكنات بالذات مضادات الالتهاب غير الاستيرودية زي الميفنامك والآيبوبروفين وغيرها، وكمان بعض المضادات الحيوية زي التتراسايكلين. وكمان لازم يتم تجنب مستحضرات التجميل بالذات اللي بتحتوي على فيتامين A. بدل من الأدوية دي ممكن نستخدم أدوية تانية زي البنادول بدل من المسكنات التانية، واستعمال المضادات الحيوية المحتوية على البنسلين بدل من باقي المضادات الحيوية. ومهم دائما أنه نستشير الطبيب أو الصيدلي قبل ما ناخد أي دواء إذا كان الدواء ده بيأثر على الحمل أو لا. حنتكلم عن تغذية المرأة الحامل، ومن المهم جدا الحفاظ على نظام غذائي متكامل عشان نضمن سلامة الجنين وسلامة الأم، وكمان نضمن وصول المواد الغذائية المهمة للجنين. وكمان في أطعمة لازم نتجنبها لأنها بتأثر على صحة الأم وصحة الجنين. من المفاهيم الخاطئة في أثناء الحمل إنه زيادة كمية الطعام بصورة كبيرة جدا، ده بحجة إنه التغذية دي لشخصين. المهم في الحمل ما هو كمية الطعام، لكن نوعية الطعام اللي بنتناولها. الأغذية المهمة ولازم يتم تناولها بصورة كافية اللي هي البروتينات، لأنها بتلعب دور كبير جدا في بناء المشيمة اللي هي بتوصل الغذاء للجنين. كمان عندها دور مهم جدا في بناء أنسجة الجنين نفسه. ومصادر البروتينات المهمة هي اللحوم والبيض والدجاج، وممكن تناول 2 كوب من الحليب في اليوم للحصول على كمية البروتينات الكافية. الكربوهيدرات مهمة جدا للحصول على الطاقة، ومصادر المهمة للكربوهيدرات أثناء الحمل هي الحبوب الكاملة والبطاطا والبغوليات. مهم جدا الحصول على المعادن الغذائية زي الكالسيوم اللي بيلعب دور مهم جدا في تكوين العظام، وفي حالة عدم القدرة على شرب الحليب من المهم أخذ مكمل غذائي يحتوي على الكالسيوم، وده بيكون ابتداء من الشهر الرابع. الحديد كمان مهم جدا لزيادة حجم الدم للأم والطفل، وموجود في اللحوم الحمراء باختلاف أنواعها والبغوليات. وينصح كمان بتناوله مع فيتامين سي، ومهم جدا إضافة مكملات غذائية بتحتوي على الحديد بعد الشهر الثالث. حمض الفوليك كمان بيلعب دور مهم جدا في تكوين خلايا جسم الجنين، ونقصانه ممكن يسبب تشوهات في السلسلة الفقرية، ويجب أخذ حبوب تحتوي على حمض الفوليك منذ تشخيص الحمل، وهو موجود بصورة طبيعية في الجرجير والبرتقال والبغوليات. الفيتامينات الثانية كمان لازم يتم إضافتها من الشهر الرابع. دي الأطعمة المهمة بالنسبة للحامل. كمان في أطعمة تانية مفروض الحامل تتجنبها لأنها بتأثر على صحة الجنين، دي زي الأسماك المحتوية على الزئبق، لأنه الزئبق بيأثر على صحة المخ، بالذات التونة البيضاء. وكمان لازم يتم تجنب السكريات المكررة زي العسل والسكر الأبيض، لأنها ما بتدي أي فايدة غذائية، لكن كمان بتساعد في زيادة الوزن. كمان مهم جدا نتجنب الأطعمة النية والألبان غير المبسترة، لأنه ممكن تسبب انتقال بكتيريا أو فيروسات للجنين. ومن المهم جدا تجنب الكافيين لأنه بيقلل من امتصاص الحديد. أعزائي المستمعين، بكده بنكون وصلنا لنهاية حلقة الليلة عن الحمل، وعرفنا شنو هي التغييرات اللي بتحصل أثناء الحمل، وكمان كيف نتجنب الأدوية اللي ممكن تأثر على الحمل، وكيف كمان نهتم بصحة المرأة الحامل. اتمنى أن الحلقة تكون مفيدة بالنسبة لنا، نتلاقى في حلقة تانية من حلقات برنامجكم صحتك كنز، معي أنا دكتور صموئيل.

ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معانا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0535-976-55-539. وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. وبنفكركم كمان إن إحنا لسه مواصلين برامجنا باللغة العربية. دعوة للثبات، يعني شنو الكلام ده؟ مفروض نثبت في شنو؟ هل في الإيمان؟ هل مع ربنا؟ ولا شنو؟ الحلقة دي خاصة جدا ليك ودعوة تسمعها.

إخواني السودانيين والناس اللي بيحبوا يستمعوا لراديو سمر السوداني في كل مكان، أنا أخوكم قسيس متوكل بسلم عليكم جميعا وبرحب بكم في برنامجنا الصمود أمام العواصف. في برنامجنا بنقدم مواضيع كتابية للكنيسة وعشان المؤمنين يقدروا يعرفوا كيف يصمدوا ويواجهوا الاتحاد، وما بس كده لكن كمان يقدروا يختاروا النصرة في وسط العواصف. وزي ما بنشوف بلدنا بمر بأزمة ودي في العالم كله، خلونا نكون ثابتين في كلمته، وهنا دائما بنصلي من أجل بلدنا ومن أجل العالم لأنه ده مشيئة الله لنا. في الحلقات السابقة تكلمنا عن النصرة، وفي الحلقة الليلة هنا حنواصل في نفس المواضيع، حنتكلم في الحلقة دي عن الدعوة للثبات. خلونا نطلع فاصل بعدك نجي نواصل.

ورجعنا لكم تاني أحبائي. وزي ما أنا قلت في البداية إنه حلقتنا الليلة أو موضوع حلقتنا اليوم هنتكلم عن دعوة للثبات. دعوة للثبات شنو إحنا مطلوبين نثبت فيه؟ أكيد إحنا بنثبت في الحرب الروحية، زي ما إحنا بنتكلم عن المواضيع الحرب الروحية. الحرب الروحية إحنا بنخوضه أو إحنا الموجودين فيه وبنحارب فيه. دي ما دايرة ناس خوافين وناس بيحبوا التمتع بالحياة الفانية. كلام ربنا بيقول وهم غلبوه بدم الخروف وبكلمة شهادتهم ولم يحب حياتهم حتى الموت. دي في رؤية يوحنا 12:11. واحد من نقاط ضعف الكنيسة الليلة هي كثير ما بتكون الكنيسة خائفة أو المحاربين حماسهم قلوا وفتروا، وفي بعض منهم دايرين يعيشوا امتيازات الإيمان، نعيشوا البركات أو الإنجيل الازدهاري وبدون التعامل مع الواقع للاتحاد والحرب الروحية. يا أخوي المؤمن وإنت بتسمعني، داير أقول لك عشان نحن المؤمنين نكون ثابتين وصامدين قدام العواصف والهوى الشديد ده، لازم نكون عندنا تواضع والرفق وحب العطاء، لأنه ربنا نادانا عشان نكون أقوياء وعندنا جراءة وشجاعة عشان نكمل مشيئته. هو نحن بنشوف وكل العالم بيعرف قد شنو الزول الشعوري مخلص أو كيف ثوري، وكمان بنشوف المسلمين الحقيقيين واضحين وظاهرين في الأحداث وكيف هم جادين في الحكم وكيف بيمهدوا الطريق لحكم الجديد أو نظام جديد. ونهنا بنقول مسيحيين وماشيين وراء ربنا يسوع المسيح. كويس، خلونا نهنا نعرف أن ثورتنا هي المحبة، وواجبنا بنقدمه للناس عشان يجوا لربنا ولملكوت الله. وكمان ننتبه ما نساهم أو نقلل التزامنا ونخلي الناس البنادوا بأيديولوجيات تاني أو آخر أو أي نوع من أنواع عبادة المادة يغلبونا. خلونا نسمع ترنيمة مع بعض بعدك نجون واصلوا.

ورجعنا تاني بعد الترنيم. وزي ما هنا قاعدين نتكلم عن دعوة للثبات, إنه كيف نثبت في الحرب الروحية, كيف نكون ثابتين, وده تعليم ربنا يسوع المسيح اللي بيقدمه لنا. الكتاب المقدس بيستخدم كلمات وصور رمزية للرياضيين, لو هنا لاحظنا هو القوانين أو النفوس المحاربة عشان يوصف به هو الناس المؤمنين أتباع ربنا يسوع المسيح الحقيقيين. وبيقول كده, فاشترك أنت في احتمال المشقات كجند صالح ليسوع المسيح. ليس أحد وهو يتجند يرتبك بعمل الحياة لكي يرضي من جنده. دي موجودة في تيموثاوس الثاني 2 الآية 3 و4. بولس الرسول هنا بيصور الحياة المسيحية بصورة حرب ضد نظام العالم الشرير الفاسد, وده داير صراع شديد ضد العالم اللي بيعادينا واللي بيتحدنا. والجند المدعو هنا مطلوب منه يقوم بالواجب كله هو بيأكمله ويتخلى عن الحياة المدنية, أي الحاجات المتعلقة بالحياة المدنية. وجند الرب كمان لازم يكون صالح ليسوع المسيح, لازم يرفض الأمور العالمية والحاجات اللي ما بتماشى مع الكتاب المقدس, ولازم يواجه الألم ويكون مستعد وبيتحمل الألم, وكمان قادر أن يضبط نفسه وقادر عشان يقوم بالتضحية عشان يحقق الأهداف وما يركز على الأمن الدنيوي أو الأرضي أكتر. والمهم كمان يكون صارم ويتحمل الانضباط زي الرياضي بيقوم بتدريبات شاقة وبيسمع وبيستفيد من التعليمات وبيطبق التعليمات والقوانين, يعمل بكل نشاط صبور رغم المعاناة, وده كله عشان هو عاوز يحقق هدف, لأنه بيركز عشان كده هو بيركز على النصرة ورؤية القلبة. عندنا هنا كمؤمنين عندنا رجاء للحصاد الكثير الوفير, بمعنى هدفنا هو تمجيد الله. بنشوف بولس الرسول برضو بوضحه بيقول, أيها الإخوة أنا لست أحسب نفسي إني قد أدركت, ولكن أفعل شيء واحد, إذا أنسى ما هو وراء وأمتد إلى ما هو قدام أسعى نحو الغرض لأجل جعل دعوة الله العليا في المسيح يسوع. المؤمنين مدعين عشان يكونوا أقوياء وعندهم جراءة وشجاعة عشان يتمموا مشيئة الله, وما كده بس, لكن رسالة الإنجيل الخبر السار يدو دعوة للتمتع بالبركة الإلهية, ودي تحدي والتزام كبير لمشيئة ربنا فينا. إذن يا إخوة الأحباء كونوا راسقين غير مزعزعين مكثرين في عمل الرب كل هين عاملين أن تعبكم ليس باطلا في الرب. دي ممكن كلمات بولس في كورنثوس الأولى 15:58. خلوني هنا نكون في الصلاة مع بعض أحبائي, وليت الرب يدينا الغلبة. يا رب شكرا من القلب اللي أدتنا واللي موجود فينا في اسمك, ساعدنا نكون جنودك الصالحين المطيعين واللي بيعملوا كله بكل اجتهاد لوطنهم الأبدي, ولك كل المجد في اسم يسوع, آمين. أحبائي نعمة الله عليكم في كل مكان أنتم موجودين, إلى اللقاء في اسم يسوع ومع السلامة.

0: مستمعينا الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا باللغة العربية. نرجو أن تكونوا استمتعتوا واستفدتوا منها، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9. الرقم مرة تانية 0-35-79-76-55-35-9. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosummer.com mail@radiosummer.com. وبنذكركم كمان أنه نحن معاكم باللغة العربية كل يوم من الساعة 8:30 لحد الساعة 9 مساء، ونتمنى أنه تكون استمتعتوا ببرامجنا، ونتقابل بكرة إن شاء الله. مع السلامة.
1: من أي مكان أنت فيه خليك دايما معنا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.

سمر، ترنيمة، سياحة، صلاة. معاكم هسه على راديو سمر. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. مساء الخير، مساء المحبة والونسة والطمأنينة، مساء خير على كل زول فتح الراديو هسع بيسمعنا، وعلى كل قلب اختار يقضي المساء بصحبتنا. مساء الخير للناس اللي بتسمعنا من جوا السودان ومن برا السودان، للبعيدين وللناس القريبين، للناس القاعدين في بيوتهم والماشين في مشاويرهم، وللناس اللي بتشتغل لحد الليل، ولكل زول لقال يعني لحظة بتاعت هدوء وقال خلينا نفتح راديو سمر ونسمع شوية. أهلا ومرحبا بك، وأجمل مساء عليك عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة. تحية كبيرة لأمهاتنا ولآبائنا، وكمان لأخواننا ولأخواتنا ولأولادنا ولبناتنا طبعا، ولكل الأحباب وين ما كنتوا. نتمنى المساء ده يعني يكون عليكم خفيف كده ومليان سلام ومحبة وفرحة، وربنا يدي كل زول على قدر تعبه، وكمان يعود كل قلب صابر بالخير. سلامات وتحايا طبعا لبلدنا الحبيبة الغالية السودان، يا بلد النيل والخير والطيبة. سلام يعني عليك يا كل شبر، سلام على مدنك وكمان قراك، سلام على الخرطوم وعلى مدرمان، على بحري وعلى الجزيرة وعلى سنار، وعلى النيل الأبيض والنيل الأزرق وكردفان، وشرقنا وشمالنا وجنوبنا وكل بلا يعني مدننا الحبيبة الغالية في أرضنا الحبيبة السودان. سلام على أهلنا البعيدين من ديارهم، وعلى الناس يعني المشتتين في البلاد، لكل السودان الساكن جوا يعني قلوبهم بنقول لكم أجمل مساء عليكم، مساء الحنية والشوق لبلدنا الغالية، إنه يعم فيها الخير والسلام والطمأنينة. يا رب يعني دي أدعيتنا عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة، بنرفعها في كل يوم، وخاصة في أمسيات جميلة زي كده، إنه ربنا يفتقد بلدنا بالأمن والسلام والاستقرار. حبابكم مستمعين وإنتوا بتسمعونا فاتحين الراديو هسع، بنوعدكم بباقة جميلة من الترانيم الروحية. نتمنى أنكم تقضوا معنا أجمل وأحلى الأوقات. أكيد أنا معاكم عبر الميكروفون إيناس إسماعيل، وما أنسى أنقول لكم تحيات طبعا الفريق العامل، بتمنى لكم أمسية جميلة ومباركة مع باقة جميلة من الترانيم الروحية مع مختلف المرنمين السودانيين. إذن دعوة من القلب لكل زول حاب يسمعنا إنك تتابعنا وإنك تكون معنا لنهاية حلقتنا. تعالوا مع بعض أعزائنا المستمعين نفتتح أولى يعني برنامجنا بترنيمة جميلة كده ورائعة. إذا كنت بتبحث وتفتش عن السلام الحقيقي، بقول لك تعال اسمع الكلمات دي من المرنم عبد الله كوش، وأكيد حتعرف معنى وطعم السلام وين ممكن تلقاه. إذن تعالوا مع بعض في فاصل نستمع فيه للترنيمة ونرجع نواصل. خليك قريب ما تمشي بعيد.

في الشارع، في البيت أو في الشغل، أسمعنا طول اليوم على راديو سمر على الأبليكيشن والويب سايت www.radiosamar.com والإنستغرام واليوتيوب. ولو عجبتك الحلقة تقدر تسمع مرة تانية على الساوند كلاود.

رجعنا مستمعينا وحبابكم وحباب جياتكم وحباب كل زول انضم لنا في اللحظة دي. نقول لك أهلا ومرحب بك, وإحنا يا دا في البداية وكويس إنك أنت جيت, وأكيد لسه في باقة من الترانيم الروحية هنسمعها مع بعض في الأمسية دي. لكن تعالوا برضو كده كدينا نشوف الترانيم أو الأبيات اللي اتكتبت في ترنيمة دا سلامنا سلام عجيب. وأجمل يعني الأبيات اللي أنا بحبها في الترنيمة دي, دا سلامنا سلام حقيقي, انت لو زقت سلامنا بلسانك انت تعلن سر إيمانا بيسوعنا. ده سلامنا سلام عجيب, اكيد سلامنا سلام عجيب. واحنا في الايامات دي وبنشوف العالم بقدر شنو هو مضطرب, بنسأل عن السلام, عايزين سلام. كثير من المشاورات وكثير من التوقيعات, اوراق يعني للسلام, مباحثات, حاجات كثير احنا بنشوفها دي كلها بحث عن السلام. لكن عايز اقول لك عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة في الامسية دي, السلام الحقيقي حتلقاه في الرب يسوع تعال بس, وانت اعلن في محضر الرب انك محتاج للسلام ده. تعالوا مع بعض برضو اعزائنا المستمعين نطلع برضو في فاصل نستمع فيه لترنيمة مع المرنم ايوب الفياض. تعالوا مع بعض نشوف ايوب الفياض عايز يقول لنا شنو في الامسية دي. خليكم معانا, واذا حابين تسمعوا اي ترنيمة بس انتوا خليكم قريبين وراسلوني وقولوا لي عايزين تسمعوا اي ترنيمة, واكيد انا معاكم على رقم الواتساب 0-35-79-76-55-35-9. إذا مستمعينا تعالوا مع بعض نستمع للترنيمة ونرجع نواصل.

بكرة أحلى والأجمل لسه ما جاء. عيش بالأمل لأنه الأمل داير عمل. خلي بالك طويل وبلاش تستعجل الأجل. فكر، قرر، خطط، نفذ وثابر بدون ملل، وكون متأكد لابد يوم باكر يبقى أخير. بكرة أحلى بإذن الله، والأيام الصعبة هتعدي وتفوت وتبقى ذكريات.

رجعنا مستمعينا الأعزاء، وكل الشكر والتقدير للمرنم أيوب الفياض على الترنيمة الجميلة دي. أنا داير أقعد معك إلهي وأحكي ليك في بالي، ما أصلك عارف بأحوالي، مستني بس إنك تسمعني. يا سلام، يا بخت الزول اللي بيكون عنده وقت يقعد قدام ربنا يحكي عن كل مشاكله عن كل أحواله. حتى ما بس قعدنا قدام ربنا عشان نقعد نحكي ونشكي ونبكي، لكن كمان محتاجين نقعد قدام ربنا ونديه قلوبنا إنه يغيره، نقدم له شكر وامتنان على كل شيء عمله معانا من بداية اليوم لنهايته. أهم شيء إننا نشكر، نشكر في كل حين، لأنه مكتوب كده شاكرين في كل حين على كل شيء. شكرا أيوب الفياض، ربنا يباركك ويوسع تخومك. إذن مستمعينا، حبابكم وحبابكم مرة تانية في ساعة سمر، ساعتنا بنقضيها ما بين استماعنا للترانيم الروحية وكمان نتونس مع بعض في موضوع يمكن دايما بيكون مختلف من اليوم اللي قبله. ومستنية كمان تفاعلكم، مستنية إنكم تشاركوني ويعني توريوني ترانيمكم ما عايزين تسمعوها أي ترنيمة، وإن شاء الله يا رب كده أقدر أسمعكم لها في ساعة سمر. وإذا كمان حابي تسمع واحدة من الترانيم اللي إحنا بننزلها دائما، ياريت برضو تراسلني وتقول لي إنه الترنيمة دي عجبتني وأنا عايز أسمعها مرة تانية. راسلني على رقم الواتساب 0-35-79-76-55-35-9. بقول لك الرقم تاني 0-35-79-76-55-35-9. وانت اذا بتسمعنا على الابليكيشن وعايز تنزل قناتنا، فتشنا باسم راديو سمر سودان، واكيد حتلقانا على النايل ساد والتردد 11354. مستنية برضو مشاركاتكم ومراسلاتكم، والناس اللي بتسمعنا على الستلايت حبابكم واهلا ومرحب بكم. إذا مستمعينا الأعزاء، حابين الليلة نتكلم مع الشباب في موضوع كده جميل ورائع. هل الاستقلالية عند الشباب بقت أنانية؟ في زمننا ده كلمة استقلالية بقت من أكثر الكلمات اللي بتتقال وسط الشباب. الواحد يقول لك عايز أكون يعني مستقل، عايز تكون مستقل يعني معناته أنا أسكن براي، عايز تختار شغلك بنفسك دي حياتي وأنا حر فيها، عايز تختار الشخص اللي بترتبط به دي حاجة بتخصني، عايز تسافر تغير تخصصك تبدأ مشروع أو حتى تعيش بطريقة مختلفة عن الطريقة يعني الأهل المتعودين عليها، برضو بنسمع أنا عايز يعني أقرر بنفسي. بقد دي طريقة الشباب دايما في الكلام، يعني بقدر ما تسأله عايز تسكن براك، أيوة لأنه أنا عايز أستقيل وعايز أبقى حر وعايز أفتش شنو وده قراري وأنا مسؤول من كلامي وكلام بالشكل ده. طبعا وأكيد يعني لقينا في وسطنا مجموعة من الشباب اللي ممكن يكون تفكيره بقى متطلع ومتوسع أكتر أكتر، ودي في حد ذاتها يعني ممكن تكون ما غلط، بالعكس إنك تكون قادر تفكر لنفسك تاخد قراراتك وتتحمل نتائجها، دي واحدة من يعني أهم علامات النضج. لكن هنا بيجي السؤال المربك شوية، متين بيكون الاستقلال حق طبيعي للشباب ومتين ممكن تتحول لأنانية؟ لأنه مرات بنلقى يعني مثلا شاب عايز كل حقوق الاستقلالية لكن ما عايز يتحمل المسؤولية، يبقى دي كيف يا شاب؟ كده اشرحوا لي وقولوا لي. انت اذا بتسمعني ومثلا قبل كده راودتك افكار بالطريقة دي، كده قول لي تعاملت معاها كيف. وكمان عايز يعني يقول مثلا واحدة من العبارات الشائعة دي حياتي وانا حر، لكن لما القرار يترتب عليه مسؤولية تجاه اهله ممكن يقول هم ما يعني بيفهموني أو ما متفهميني. فيعني عايزين نشوف الليلة في أمسيتنا دي كده يعني كيف ممكن الموضوع دي يكون. ومن الناحية الثانية برضو لازم نكون منصفين، مرات الأسرة نفسها يعني ما تدي الشباب مساحة يكون مستقل، كل قرار لازم يكون بموافقة الأهل، وكل اختلاف في الرأي ممكن يتفسر كمان من إنه قلة احترام أو يعني الولد ده ما بيسمع الكلام أو الشاب ده هو يعني ما بيدي للأهل مساحة في إنه ينصحوا أو يعني يدوا الإرشاد الصح. اختار تخصص يعني ما عاجبهم تبقى دي مشكلة، تختار شغل مختلف برضو تبقى دي مشكلة، رفضت زواج ما مقتنع به أو اختيار زوجة أنت ما مقتنع بها برضو دي مشكلة، والعكس طبعا برضو ممكن يكون صحيح.
مثلا قرار يسكن برا البيت، يعني أنت تغيرت علينا وأنت عشان اشتغلت وبقيت عندك قروش خلاص عايز تستغل وتسكن براك، وأنت أصلا نسيت أنه إحنا أهلك وعندك يعني مسؤوليات علينا، فبتلقي أنه فعلا بتحصل مشاكل كده ومناكفات بتكون بين الشاب والأهل. فهل المشكلة فعلا في الشاب يعني البيقى عايز يستقل، ولا في مفهومنا نحن الأهل عن الاستقلالية والمسؤولية؟ يمكن الفرق الحقيقي ما بين أنا حر ولا أنا لازم أسمع كلام أهلي، يمكن الفرق الحقيقي هو هل أنا قادر أقرر حياتي بنفسي وفي نفس الوقت أحترم الناس يعني الحولي وتحمل نتيجة قراراتي. شوفوا هنا ممكن دي نعمل لها 10 خطوط تحت أتحمل نتيجة قراراتي، ودي أنا الحاجة ممكن أخليها معاك أتفكر فيها في الدقائق الجاية دي، لأنه حطلعك فاصل نستمع فيه لترنيمة، ولما أرجع أكون لقيت منكم كم تعليق وكم مشاركة عن الموضوع ده، خاصة إذا أنت مريت بمشكلة زي كده. إذن حبابكم مستمعينا وحباب جيتكم وطلت كل الأحباب اللي دايما بتابعونا على رحاب أسير راديو سمر وكمان برنامج ساعة سمر، إذن تعالوا مع بعض في فاصل نستمع لترنيمة ونرجع نواصل، وأكيد خليكم قريب. عبارة دايما بقول عليكم عشان أذكركم بأنكم ما تمشوا بعيدين. إذن فاصل ونرجع.

حنتكلم ونتعلم، نتناقش ونتصالح، نفضفض لبعض، نشيل هم بعض، نسمع بعض بكل محبة واحترام، نصل لإنه يعم بلدنا خير وسلام. خليك معانا على مدى الأيام في راديو سمر.

رجعنا مستمعينا الأعزاء وأهلا ومرحبا بكم مرة تانية في ساعة سمر. ساعتنا بنقضيها ما بين استماعنا للترانيم الروحية من مختلف المرنمين السودانيين وكمان مواضيع مسائية بتخصنا كأسرة وكمجتمع سوداني. وحب أشكر جدا جدا المرنم ماركو على الترنيمة الجميلة دي وأنا بحبها جدا جدا. قلبك عنيد يا أخي ليه؟ يعني شايف حياتك سعيدة، قرب تعال وابقى ليه حتلقى حياة أبدية. يلا تعال يلا تعال. دي دعوة من المرنم ماركو كوش بحسب اختباره هو وكتابته للكلمات الجميلة دي. خلونا نشيلها مع بعض على محمل الجد في الأمسية دي ونشوف، لأن احنا دايما بنكون بعيدين. خلينا نقرب للرب وهو أكيد إذا بوصلتنا ما مزبوطة هو حيعدل علينا. إذا مستمعينا برحب بكم مرة تانية ونرجع لموضوع حلقتنا اللي احنا قاعدين نتكلم فيها. وقبل الفاصل كنا سألنا كم أسئلة كده، هل أنا قادر أقرر حياتي بنفسي؟ وفي نفس

الوقت أحترم الناس الحولي وأتحمل نتيجة قراراتي، لأن الاستقلالية من غير مسؤولية ممكن تكون أنانية، وبرضو المسؤولية من غير مساحة شخصية ممكن تتحكم يعني تتحول يعني لتحكم. وهنا الموضوع بيفتح لنا باب كبير للنقاش، هل من حق الشباب يختار حياته حتى ولو أهله ما مقتنعين؟ ولو اختار يعني لو اختار حياته يعني بنفسه ويعني توقعات الأسرة بالنسبة للخيارات بتاعت الشاب ده هي شنو؟ هل بنعتبر ده استقلالية ونضج ولا بنعتبره أنانية من الشاب ده؟ هل نحن كشباب عايزين فعلا نكون مستقلين ولا عايزين بس الحرية من غير ما يكون عندنا مسؤولية؟ إذن عزائنا عايز أشوف رأيكم في الموضوع ده، وكمان نتشارك مع بعض ونتفاعل مع بعض في حلقة الليلة. إذا جينا سألنا سؤال بعد المقدمة الجميلة والطويلة دي كلها، يعني الاستقلالية بنقصد بها شنو؟ أكيد لما نقول أنا عايز أكون مستقل، غالبا أول حاجة بتجي في بالنا إنه الشخص داري يكون حر، حر في قراراته، حر في اختياراته، حر في شغله، في دراسته، في علاقاته وطريقة حياته. لكن هل الاستقلالية فعلا معناها الحرية وبس؟ يعني أنا شايفة إنه هنا في نقطة مهمة جدا جدا محتاجين كشباب نخلي بالنا منها شوية. الحرية من غير مسؤولية ممكن تكون مجرد رغبة في إنك تعمل العايزه، لأنه سهل جدا أقول دي حياتي وأنا حر، لكن الأصعب هو يعني إن أقول دي حياتي وأنا حر أقرر، لكن برضو مستعد أتحمل نتيجة قراراتي. وده الحاجة الكبيرة أنا قلت لكم فيها النقطة دي بالذات، خدت تحتها كم خد كده كما يحلو لكم. وكمان عايزة أشوف إنه الاستقلالية ما معناها إنك ما تسمع كلام زول، وما معناها إنك ترفض رأي أهلك لمجرد إنه يعني رأيهم مختلف، وما معناها كمان تعمل العايزه من غير ما تفكر في تأثير قرارات يعني قرارك على الناس الحولك. الاستقلالية عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة معناها إنك تكون قادر تفكر تختار وتقرر، والأهم من ده كله تتحمل مسؤولية اختيارك. يعني لو اخترت تخصص معين لازم أكون مستعد أتحمل تعب الدراسة ونتيجة اختياري، وكمان لو اخترت شغل معين أتحمل مسؤولياته. لو قررت أعيش بعيد من أهلي أكون مستعد للمسؤولية المادية والنفسية المترتبة على القرار اللي أنا أخذته. ولو اخترت كمان أرتبط بشخص معين أفهم إنه القرار ده ما مجرد أنا بحب الشخص ده، لكن فيه مسؤولية والتزام وتأثير على حياتي وحياة الطرف الثاني. عشان كده سؤالي لك، هل أنت حر تعمل اللي أنت عايزه؟ مستنية مشاركتك ومستنية كمان تفاعلك معي في موضوعنا الليلة، وخاصة يعني إذا في شباب موجودين يعني موجودين حولك وحابيهم يسمعوا الحلقة دي، يا ريت تتاقيهم ولا ترسل لهم لينك الحلقة ولا تقول لهم نزل الابليكيشن وتعالوا أسمعوا معي موضوع الليلة. مستنية تفاعلكم يا شباب، لكن تعالوا كده في فاصل قصير نستمع فيه لترنيمة ونرجع نواصل، خليك قريب ما تمشي بعيد.

0: حبابكم مستمعينا وحباب جيتكم وحباب كل زول فتح الراديو هسا وبيسمعنا في ساعة سمر، ساعتنا اللي بنقضيها ونحن بنستمع للترانيم الروحية ومواضيع مختلفة. وسعيدة جدا جدا بوجود كل الأصدقاء وبوجود كل الأحباب وبوجود كل الأسرة في رحاب أمسية جميلة وسعيدة ومباركة. كل الشكر والتقدير للمرنم إيزبون صامويل شيخ الترنيمة السودانية، وفعلا يستحق اللقب بجدارة لأنه كتابات ممكن تكون مختلفة، ألحان مختلفة، أداء ممكن يكون رائع وجميل جدا جدا. شكرا يا شيخ إيزبون، ربنا يباركك. ولسه استمر ديك كلمات ممكن تدندن بيها وتسبح وترنم بيها، ونحن أكيد من وراك بنتعلم منك الكثير. حبابكم مستمعينا، وسعيدة جدا جدا في اللحظة دي بما إننا بنتكلم للشباب وعن الشباب في موضوع جميل جدا جدا اللي هو الاستقلالية والمسؤولية. هل فعلا الشباب في الأيام دي بحس إنه هو فعلا مستقل، شباب قادر يتحمل المسؤولية، ولا بس هو يعني مجرد كلام وساي؟ يمكن قلنا الاستقلالية ما مرتبطة بالعمر ولا بالسكن ولا يعني بالبيت ولا بالأملاك اللي ممكن تكون عندي. الاستقلالية الحقيقية أعزائنا المستمعين مرتبطة بمدى قراراتي، إنك تكون صاحب قرار في حياتك من غير ما تهرب من المسؤولية. يجي السؤال هنا أعزائنا المستمعين، شنو هو يعني الاستقلالية في منظور الشباب؟ وفي السؤال ده يسعدني جدا جدا يكون معاي داخل الاستوديو واحدة من الشابات الجميلات جدا جدا. أول حاجة خليني كده أتعرف عليها، أهلا ومرحب بك، وخلينا نتعرف عليك في الأول.
1: أهلا ومرحب بك أستاذ إيناس، أنا جويس من متابعي ومحبي برنامج راديو سمر، بالأخص ساعة سمر، من أكثر البرامج فعلا جميلة وفيها مواضيع بتخصنا نحن كشباب.
0: يا سلام يا جويس، أنا سعيدة جدا جدا بوجودك معايا الليلة. وبما أنه نحن بنتكلم في موضوع بخص الشباب عن الاستقلالية وكده، عايزة أعرف طبعا إحنا الأهل والناس الكبار ديل عندنا مفهوم مختلف عن الاستقلالية. مرات بنشوفها أنانية من الشاب، يعني أنا ما ممكن أكون عندي ولد ربيته لحد 20-30 سنة وفجأة كده يقوم يمشي يخليني. فأنا عايزاك الليلة كده تديني شنو هو مفهوم الاستقلالية من منظور أو مفهوم الشباب.
1: الاستقلالية موضوع كبير جدا، وفعلا كل الشباب في مرحلتنا دي بيكونوا بيفكروا في الاستقلالية، لكن أول حاجة بتخطر في بالنا إنه لما أكون عايز أكون مستقل، عايز أكون مسؤول من نفسي، من قراراتي، وأعيش بالطريقة اللي أنا بحبها أو بالطريقة اللي بتناسبني. لكن بننسى إنه رأي الأهل أو أولياء الأمور كمان له دور مهم، حتى لو إحنا ما حنمشي بالكلام ده، لكن نعرف نستفيد منه ونشيل اللي بينفع معانا.
0: طبعا أكيد. وهل بتحسي يعني يا جويس إنه الظروف مرات ممكن تفرض على الشاب إنه يكون مستقل حتى لو هو مرات ما مقرر الحاجة دي؟
1: أيوة، في عوامل كتير بتخلينا فعلا نمشي في الطريق ده، دراسة وشغل وكمان نغير البيئة والمحل اللي احنا عايشين فيه، فبيحتاج ان احنا نستقل او نتحرك من الحتة اللي احنا قاعدين فيها.
0: طيب هل يعني الظرف المرينا به في السودان، يعني هو ظرف معروف، فترة استثنائية جدا جدا مروا بها الشباب بفترة صعبة شديد، يعني في شباب يعني فرضت عليهم الحرب انهم يسافروا، يمكن الاهل في الوقت ذاك ما يكونوا موافقين على الحاجة دي، لكن زي ما انت قلتي العوامل، فدي واحدة من العوامل. هل حسيتي يمكن تكون تجربة ناجحة لبعض الشباب، ولا يعني ممكن يكون بين؟
1: طبعا it depends على الزول، فيها جانب إيجابي وجانب سلبي. أنا بشوف إنه الواحد لما يكون مستقل بيعرف هو عايش شنو، بيحب شنو، بيقدر يعمل شنو، وهو شنو وهوين. لكن الجانب السلبي لما تكون أنت في حتة تانية وتنسى أنت جاي من أي مجتمع، أو تنسى الثقافة والعادات والفكرة اللي انت جيت منه، هنا ده بكون الجانب السلبي بالنسبة للاستقلالية.
0: يا سلام، يعني تستقل لكن بفايدة، وتكون عارف نفسك بالضبط عايز شنو.
1: بالضبط كده.
0: طيب يا جويس، يعني عايز أشوف برضو هل الاستقلالية دي يعني مرات الشباب بيفهموها من الأهل، إنهم هو يعني ضغط عليهم وإنهم ما بيدوهم مساحتهم من الحرية وإنهم يعني يعملوا الحاجة اللي هم عايزينها. هل ده غلط؟ يعني أنتوا كشباب يعني شايفين إنه ده غلط من الأهل إنهم يضغطوا على الشاب ولا على ولدهم ولا على بنتهم بحاجة زي كده؟ يعني بتفكر شلون من يكون في حاجة زي كده؟
1: أول حاجة إحنا بنحترم الجانب ده شديد، لأنه إحنا كشباب بنشوف بالمنظور اللي بيريحنا اللي إحنا عايزينه، وبننسى إنه أولياء الأمور بيشوفونا بطريقة تانية خالص. فهم لما يرفضوا أو يكون عندهم رأي خلاف حقنا، فإحنا بنشوف إن هم بس يعني ما عايزين نعمل الحاجة دي، وبنتمرد للنقطة دي
0: بس بالذات. أنا عجبتني حكاية نتمرد دي بجد.
1: وبننسى دائما نحترم رايهم، وبنشوف بس هم ده هجوم على طول من غير ما نفهم ونعرف ليه وكيف ومتين.
0: يا سلام يا جوز، انا بحب الصراحه بصراحه فعبرت عن الشباب فعلا بطريقه جميله. جويس، انا عايزاكي كده رساله للشباب يعني بالذات في الموضوع ده.
1: ما في استقلالية من غير مسؤولية، وما بينفع أقول أنا حر أو أنا عايز أعمل الحاجة اللي أنا عايزة وفي النهاية أرمي اللوم على أهلي أو الناس المسؤولين مني عشان هم سمحوا لي أعمل كده. لازم أعرف مع المسؤولية والاستقلالية، بتعلم بتطور، بدرس وبتعلم من الحاجات اللي أنا بعرف. المسؤولية فيها أخطاء، لازم نعترف بده ونتعلم منه.
0: شكرا يا جويس بصراحة على وجودك وعلى مشاركتك في ساعة سمر، ونشجع الشباب بأنهم فعلا يعرفوا يحترموا القرارات، وإذا أنت أخذت قرار بأنك تكون مستقيل وأنك تكون حر خليك قدر
1: قرارك
0: أنا حبيت أنك تقولي عشان لما قالوا الغنى سمح الغنى من خشم سيد.
1: صح.
0: طيب جويس، وإحنا حنطلع فاصل عايزاكي يعني في مجموعة بتاعت مرنمين حابة تسمعي لأي مرنم، وأنا مستعدة أشوف لك ترنيمة ليه وطوالي ممكن تسمعيها.
1: أنا بصراحة حابة أسمع للمرنم المحبوب باب الكوش.
0: يا سلام على طول. شكرا مرة تانية يا جويس، وسعدت جدا جدا بالدقائق اللي إحنا قضيناها مع بعض، وأكيد ساعة سمر مساحة مفتوحة لكل الفئات، للشباب، لكل الأعمار، وكمان للأسر، محتاجين نتحاور ونتناقش في مواضيع مختلفة تخص مجتمعنا السوداني. حبابكم مستمعينا وحباب كل زول متابعنا وبسمعنا، وتعالوا مع بعض في فاصل نستمع فيه فعلا للمرنم باب الكوش زي ما طلبت جويس. وأنتوا كمان أنا بشجعكم إذا حابين تسمعوا لأي مرنم أو حابين تسمعوا ترنيمة معينة بس راسلوني على رقم الواتساب 0035 79 76 55 35 9، ده رقمنا اللي احنا بنستقبل فيه كل يعني رسائلكم ومشاركاتكم. تعالوا نستمع للمرنم باب الكوش ونرجع نواصل.

الجاي أجمل. خليك عندك شوية صبر وخليك متوكل على ربنا، لأنه إيده قوية وما بتفكك تقع. ما تزعل كثير على الفات، أنت بس اعترف بالخطأ وعدي واستفيد من الدرس الجاي. والجايات أكثر من الرايحات، الفات مات. قوم وامشي بخطى واثقة متوكل على الله، أكيد حتنجح.

0: رجعنا مستمعينا الأعزاء، وأكيد دقائق تفصلنا من نهاية حلقتنا الليلة، ولكن عايز أقول برضو إنه الكتاب المقدس ما بيقول إنه الإنسان ما يهتم بنفسه أو ما يكون يعني عنده طموح، لكن المشكلة بتكون وين؟ لما مصلحتي تبقى هي المعيار الوحيد، ولما يكون يعني عندي اعتبار يكون قصدي ما عندي اعتبار للناس. يعني الكتاب المقدس بيقول إنه في فيليبي لو قرينا الإصحاح 3 بيقول بولس إنه المؤمن ما يعيش بدافع الأنانية أو حب الذات، لكن يهتم كمان لمصلحة الآخرين، وده مهم جدا جدا، وخاصة إحنا بنتكلم في موضوعنا ده إنه نحن ما نهتم بمصلحتنا بس، لكن نشوف كمان الآخرين ممكن حوجتهم بتكون شنو. وكمان في صورة جميلة برضو بنقولها لنا الكتاب المقدس في عن المحبة، وده بنلقاه في كورنثوس الأولى، بيقول إنه المحبة ما بس بتطلب لنفسها، يعني المحبة الحقيقية ما بتقوم على فكرة إنه أنا أول، أنا داير، أنا حر، لكن تقول أنه أنا كمان أهتم للزول الثاني، وده بيدينا يعني حاجة جميلة جدا جدا في فرق بين يعني الأنانية والاستقلالية. يعني أكيد كلنا عندنا حق الاختيار، وإننا نقرر وإننا نعمل كل ده، لكن أنت حتختار على أساس شنو؟ لازم تكون عندك معايير روحية أساسية ومبادئ تربت بيها داخل الأسرة، وكمان نحن ما نهمش رأي الأسرة، نكون نحن ماشيين معاهم جنب لجنب، حتى إذا كان القرار ده صحيح الأسرة أكيد حتكون بتدعمك فيه ده. إذا مستمعينا سعدنا جدا جدا بوجود كل الأحباب وكل المتابعين، وكمان كل الشكر للشابة جويس كانت موجودة معنا في الاستديو وإضافتها كانت جميلة جدا جدا. بشجعكم الشباب بأنكم دايما تكونوا قريبين من راديو سمر عشان نتناقش ونتحاور في مواضيع بتخص الشباب والأسرة ومجتمع معنا السوداني. والحد ما نتلاقى أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من برنامج ساعة سمر، بقول لكم خالص الشكر والتقدير، أتمنى لكم أمسية سعيدة ومباركة، وإلى جديد اللقاء.
1: لأنك بتهمني وإنت بتهميني، تعالوا نصنع حلول سوا على الهواء. كل زول يقول رأيه، نسمع بعض، نشجع بعض ونتفاكر، نكون سوا فكرة على أمل باكر، ونصنع مستقبل بلد بالخير زاخر. خليك معانا على راديو سمر.

يا رب اسمع مني، يا رب استجب لي، عشان انا مسكينة وبائسة. احفظ نفسي يا رب عشان انا بعرفك. خلص انت عبدك المتكل عليك. ارحمني يا رب، بصرخ لك كل ايامي. فرح نفسي لاني يا رب ارفع نفسي لك. انت يا رب صالح وغفور وكثير الرحمة للكل اللي بطلبك. اسمع يا رب صلاتي ودعائي، في يوم ضيقتي بدعوك لأنك أنت حتستجيب لي. ما في إله بيشبهك ولا في إيد بتعمل زي أعمالك. آمين.

سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرن مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، ترنيمة، سياحة، صلاة، معاكم هسه

أحبائنا ومستمعي راديو سمر، أهلا وسهلا بكم مرة ثانية في برنامجكم القيادة الروحية في الواقع السوداني. أنا القسيس فيليمون حسن، حكون معاكم وبسوقكم معاي في رحلة هذا البرنامج، ونتعرف على بعض الأمور اللي بتهمنا في الواقع السوداني. خليكم معنا وتابعونا في خلال الجزء ده من الحلقة دي.

مرحب بكم للمرة الثانية، ونحن بنواصل في الحلقة بتاعتنا القيادة الروحية في الواقع السوداني، وبنتكلم عن أزمة قيادة في الكنيسة السودانية. ونحن أثناء ونحن بنتكلم مع بعض برجع إلى يعني مقاطع كتابية، وناخذ نموذج كتابي لبعض الأزمات بتاعت القيادة في كلمة الله. ولكن قبل ما أقرأ معاكم وأمشي معاكم على الشاهد الكتابي، عاوز أواصل زي ما وصلنا المرة اللي فاتت بأنه كثيرين من الناس من القادة ربطوا عملية القيادة بأنهم ما لقوا يعني فرص بالرغم أنهم متعلمين، فكان صعب أن يلاقوا فرص مع الناس في الدولة. وأنا أشرت على النقطة دي المرة اللي فاتت، ولقوا الكنيسة بتفتح لهم الباب إن هم يكونوا موجودين في يعني في الكنيسة كقيادة، ما بالضرورة إن هم بيؤمنوا بدعوة الله ليهم زي ما أنا قلت، ولكن فقط لأن الكنيسة بتحتاجهم كنوع كناس متعلمين إن هم يكونوا في قيادة. هل قادرين تتوقعوا يعني أو قادرين تفكروا معي شنو ممكن يحصل لو القادة ديل لقوا ظروف بأنهم يشتغلوا في وظائف بتاع الدولة؟ يعني بمعنى أتيحت الفرص بالتساوي والمعاملة بالعدل في الدولة. هل بطرح فقط سؤال، هل القادة ديل بيواصلوا فعلا إنه هم يكونوا يعني بيستمروا في الدعوة بتاعتهم بتاع الكنيسة؟ يعني مثلا في الوضع اللي حصل بانفصال لجنوب السودان، هل في قادة تركوا الخدمة بسبب إنه هم لقوا أشغال في الدولة؟ ممكن ده يكون حصل مثلا. لو ده حصل معناته ده بيدينا فكرة وبيصدق الكلام اللي احنا قلناهم إنه البعض منهم فعلا كان عندهم الجزئية دي إنهم هم فقط دارين يعني قيادة في الكنيسة لأنه بيملوا بيه فراغ، لأنه ما لاقيين الحتة اللي تساعدهم إنهم هم يعني يشتغلوا في الدولة. طبعا كلنا بنعرف بناء على دعوة بولس كان بيشتغل وكان في نفس الوقت شغال خيام، فما في أزمة أبدا بأنه القائد لظروف ما أو اللي هو شايفه ممكن يشتغل شغل عادي وظيفة ويكون في نفس الوقت بيخدم ربنا بجزء من الوقت بتاعه. ده ما المشكلة يعني ممكن يكون في خادم عنده وظيفة ما في الدولة وفي نفس الوقت يكون بيخدم كنيسة، دي ما مشكلة. لكن المشكلة فيها أنه يكون ما مقتنع تماما بفكرة أنه هو يعني خلاص هيواصل في الخدمة خلاص طالما الدولة وفرت له الوظيفة. فأنا أخاف أنه يكون ده اللي ممكن يحصل في الحياة بتاعتنا. في نموذج بتاعت أزمة بتاعت قيادة، والنموذج ده موجود في خروج أصحاح 18 من 1-26، وهو نموذج لموسى وبقية الوقت ده من الوقت. أنا يعني حقرأ بعض المقاطع، إنه في 18 عدد 6 قال لموسى، ده حمو موسى، أنا حموك يثرون آتي إليك وامرأتك وأبنائها معها. فخرج موسى لاستقبال حميه وسجد وقبله وسأل كل واحد عن صاحبه عن سلامته، ثم دخلا إلى الخيمة. فقص موسى على خيمة على حميه كل ما صنع الرب فرعون والمصريين من أجل إسرائيل وكل المشقة التي أصابتهم في طريق فخلصهم. ابتدأ يعني يشرح له، وبعدين قال وحدث في الغد أن موسى جلس ليقضي للشعب، فوقف الشعب يد موسى من الصباح إلى المساء. فلما رأى حمو موسى كل ما هو صانع للشعب قال ما هذا الأمر الذي أنت صانع للشعب؟ ما بالك جالسا وحدك وجميع الشعب واقف عندك من الصباح إلى المساء؟ فقال موسى لحميه إن الشعب يأتي إلي ليسأل الله، إذا كان لهم دعوة يأتون إلي فأقضي بين الرجل وصاحبه وأعرفهم فرائض الله وشرائه. فقال حمو موسى له ليس جيدا الأمر الذي أنت صانع، إنك تكل أنت وهذا الشعب الذي معك جميعا، لأن الأمر أعظم منك لا تستطيع أن تصنعه وحدك. الآن اسمع لصوتي فأنصحك، فليكن الله معك
كون أنت للشعب أمام الله، وقدم أنت الدعاوي إلى الله، وعلمهم الفرائض والشرائع، وعرفهم الطريق الذي يسلكونه والعمل الذي يعملونه، وأنت تنظر من جميع الشعب ذوي قدرة خائفين الله أمناء مبغضين الرشوة، وتقيمهم عليهم رؤساء ألوف ورؤساء مئات ورؤساء خمسين. عزيزي المستمع، هنطلع فاصل وحنرجع عشان نشوف هذه الأزمة كنموذج من كلمة الله. انتظروني في الجزئية الجاية بعد الترجمة الصغيرة.

رجعت مرة ثانية معاكم أنا قسيس فيليمون، وبنواصل في نموذج كتابي لأزمة قيادة ما حدثت عند موسى في خروج 18 من 1 إلى 26 اللي حابي ترجع للشاهد ده في البيت. الأزمة اللي حصلت هنا والقصة بتقول إنه أحامي موسى اللي هو في السودان اللي هو نسيبه يعني أبو مرته لموسى جاء زيارة لموسى وقعدوا مع بعض وبقوا بيتونسوا ويتكلموا عن الأمور موسى عامل كيف مع الوضع ومع الأمور وكده. ابتدى موسى يحكي لحميه أو لنسيبه، ابتدى يحكي له يعني كيف البلد ماشي وكيف الوضع ماشي. وهم قاعدين أنا بفتكر إنه يعني يثرون حامي موسى مل من القعدة. ليه مل من القعدة؟ كان الناس داخلة لموسى وطالعة لموسى، وعدد كبير جدا من الناس كانوا في تواصل، وده اللي عنده مشكلة لموسى بيحكي له، وده اللي بياخد موسى للجنب، وده اللي عنده مشكلة عائلية، وده اللي عنده مشكلة في الأكل، وده اللي عنده مشكلة. فبيقول إنه شاف يعني يثرون الكلام ده، والشعب من الصباح إلى المساء واقفين عند موسى. فحموه اللي هو يثرون بيسأل موسى بيقول له يعني ما هذا الأمر الذي أنت صار الشعب دشنو أنت بتعمل فيه؟ يعني قاعد براك من الصباح الناس يقفوا عندك، فوريني يعني شنو القصة. فموسى قال له يعني دل الناس طبعا ومشاكلهم وكده بيجوا يسألوا الله عن طريقي، وأنا بساعدهم وبصلي من أجلهم وبقيف يعني معهم، والزول اللي عنده دعوة كان بيجيني وأنا أساعده بينه وبين أخوه أو صاحبه يعني، وأعلمهم فرائض الله وشرائعه. حمو موسى أدرك وفهم أنه في أزمة بتاعت قيادة عند موسى. طيب موسى رجل الله، موسى يعني كليم الله، فكيف ممكن يمر بهذه الأزمة من غير ما ينتبه يعني؟ فبيدي نصيحة وبيقول له لا لا لا، نوع من يعني فيه التوبيخ وفيه نوع من النصيحة. ليس جيدا الأمر الذي أنت صانع، في أزمة يا موسى، أنت تكل يعني تتعب أنت وهذا الشعب الذي معك جميعا. ليه؟ لأن الأمر أعظم منك، لا تستطيع أن تصنع وحدك. يعني تخيلوا أن موسى براه واقف، ناس داخلة ناس طالعة، ناس داخلة ناس طالعة، ناس داخلة ناس طالعة. فبيقول له ما ممكن الأمور دي تمشي، في توبيخ وفي نصيحة. قال له خلينا أنا أديك نصيحة، يعني الآن أسمع لصوتي فأنصحك فليكن الله معك، كن أنت للشعب أمام الله، قدم أنت الدعاوي إلى الله، أرفع لربنا، صلي لأجل الشعب، وعلم أنت الفرائض والشرائع، وعرفهم الطريق الذي يسلكونه والعمل الذي يعملونه. وبعدين إذا كان أنت عندك جزء من المسؤولية دي، الجزء ده أنك أنت تقدم الدعاوي إلى الله، أنت تعلم الفرائض، أنت تقيف مع الناس ووريهم الطريق كيف يسلكوه. لكن ممكن تعمل حاجة تانية، أنك تختار تنظر للناس ذوي قدرة خائفين الله، خائفين الله دي نقطة مهمة في القيادة، أمناء مبغضين للرشوة، وتقسم الناس دي يا موسى وتقيمهم عليهم رؤساء ألوف ورؤساء مئات ورؤساء 50 ورؤساء عشرات، فيقدون للشعب كل حين، ويكون أن كل الدعاوي الكبيرة يجيئون به إليك، وكل الدعاوي الصغيرة يقدونهم فيها، وخفف عن نفسك فهم يحملون معك. إن فعلت هذا الأمر وأوصاك الله تستطيع القيام، وكل هذا الشعب أيضا يأتي إلى مكانه بالسلام. طبعا موسى سمع كلام حميه، اختار ذوي قدرة من جميع إسرائيل وقسمهم يعني رؤساء للشعب وألوف ومئات، وبالطريقة دي موسى حل الأزمة. اللي عاوز أوصله هنا في النقطة بأنه الله في كل مرحلة من مراحل الخدمة، من مراحل القيادة، لله قادة ومشيرين، وفي كثير من
يعني أزمنة الكنيسة وأزمنة العهد القديم بتمر أزمات مختلفة في القيادة زي النموذج اللي احنا أخذناه ده. ولكن مع كل جيل ومع كل الناس بيحتاجوا انهم يدركوا انه في أزمة حقيقة ويعالجوا هذه الأزمة, وده الدور بتاعنا وده التفكير بتاعنا اللي احنا بنحاول نعمله في النموذج اللي أنا قدمته عن موسى وأزمة بتاعته القيادية. مبسوط ان انا كنت معاكم في الحلقة دي كمان, ولكن عشان الوقت بتاعنا حنواصل في موضوع جديد في الحلقة الجاية من القيادة الروحية في الواقع السوداني. أترككم في رعاية الرب, والرب معكم.

أعزائي مستمعي راديو سمر، إحنا متشوقين إن نتقابل مرة تانية في حلقة جديدة من حلقات الخطايا المستترة، ومعاكم أنا القس فيليمون حسن، وحنتعرض ونتكلم المرة دي عن الحسد. الحسد من الخطايا المخفية اللي ما بننتبه لها، اللي ما قادرين نشوفها. وواحد عرف الحسد وقال هو شعور عاطفي بتمني زوال قوة أو إنجاز أو ملك أو ميزة من شخص آخر والحصول عليها، أو يكتفي الحاسد بالرغبة في زوالها من الآخرين. واحد تاني قال الحسد هو النظرة الحقودة إلى ما لدى الآخرين، نظرة عدم الرضا والشعور الخبيث من نحو الآخرين لأنهم يمتلكون ما لا يمتلكه، ويتمنى أن يتحول إليه ما لديهم من نعمة أو أن يسلبوها. يعني كده لما نتكلم بالراحة كده، إنه الحاسد هو بيشوف الحاجة اللي عند شخص آخر وما بيقول إنه أنا أتمنى أن أكون يعني زي الشخص ده أو لا، بيتمنى ليه الحاجة دي تكون عند شخص ده، يعني المفروض ما تكون عندي، المفروض تكون عندي، فيتمنى إنه يعني الحاجة دي تنزل من يعني، أو بطريقة ما الشخص ده يفقد ما يملكه ويتحول يعني امتياز الحاجة دي أو موهبة ثروة أي حاجة إنه يتحول ليه هو. وهل ممكن ده تكون دي خطية عند المؤمنين؟ هل ممكن مؤمن يكون عنده الشعور ده بأنه عاوز يشوف إنجاز أو قوة أو ميزة أو أي حاجة عند شخص آخر ويفكر إنه هو يتحصل عليها؟ يعني معقولة؟ تصدق معي معقولة إنه ده ممكن يكون موجود عند المؤمنين؟ ولكن زي ما أنا قلت قبل، هي رغبات وهي خطايا مدسوسة ما منتبهين لها أو ما قاعدين يعني نديها أهمية بتاعتها، بنمشيها كأنه موضوع عادي. عاوزك تنتبه معي إنه دي خطية برضو من الخطايا المدسوسة الغير معروفة. الحسد في لحظة جديدة يعني بيتدرج بأنه من أشنع الخطايا. مرقس 7:22 ورومية 1:29 بيدخل الحسد من ضمن الخطايا دي، يعني شنيعة غير محبزة. والروح القدس بيحذر المؤمنين من الحسد. غلاطي 5:21 أو بطرس الأولى 2:1، ولما نيجي يتكلم الرسول بولس في كورنثوس الأولى 13:4 عن المحبة، أبرز الأشياء الموجود فيها وبيذكر الرسول بولس بشكل واضح هي أن المحبة لا تحسد. معناته في حسادة، يعني زول حاسد، معناته المحبة مو موجودة، لأنه الكتاب المقدس بيقول المحبة لا تحسد. فلما يكون في حسد معناته المحبة ما موجودة. لو الحسد موجود والمحبة غير موجودة في حياة المؤمنين. لكن الحسد بمعنى الخطية، بمعنى الخطية الشخص ما يعني ما منتبه له، لأنه ممكن تكون هي خطية أنا بتكلم بها بس من جوا أو بفكر فيها. لما نقول يعني من الخطايا المستترة، يعني احميني يعني احفظني، لما نقول الخطايا الفكرية، فالخطايا الفكرية ما ضروري تكون أمور مرتبطة بأمور جنسية أو غير، لا، ممكن تكون أمور مرتبطة بنوع الحسد دي، بأنه أنا أتمنى الشخص ده الحاجة دي تزول منه وتتحول يعني إن هي تكون لي. فقدر كيف أن احنا يعني نعاني من الحاجة دي، أو موضوع الحسد بيمر في حياتنا ونحن ما منتبهين، يعني ما منتبهين له وما مدينه حتته. أسباب الحسد هنتعرف على الأسباب دي لما نطلع فاصل شوية كده ونجي راجعين. خليكم معي ونحن بعد الفاصل يعني هنتكلم عن موضوع أسباب الحسد.

أسباب الحسد: العداوة اللي بتقود إلى الرغبة في الانتقام، والشماتة يعني حال الشخص ده خسر أو وقع في مصائب، يعني أو مصاعب أو مشاكل، فتبقى فيه عداوة. والعداوة دي زي ما قلنا هن قادت إلى الرغبة في الانتقام وبالتالي الشماتة. لما يكون فيه عداوة ده بيقود إلى الحسد. أو السبب الثاني عجب النفس، يعني واحد معجب بنفسه زيادة، فبيدفع صاحب المعجب بنفسه ده إلى أنه يشوف كل شخص حوالينه يعني أدنى منه منزلة، فيتولد الشعور ده والرغبة في السيطرة على كل الناس، يعني التميز بما تملكه اليد، بمعنى أنه هو يعني بيعاين الشخص ده كويس لأنه هو شايف نفسه زيادة. فليه الحاجة دي المفروض تكون عندي أنا؟ الحاجة دي اللي عندي أنا هتكون كمل لي كل حاجة، أنا كده هكون يعني وصلت، أنا كده أكون اكتملت، أنا كده أكون عندي كل حاجة. فبيعاين دائما نظرة إلى الآخرين لأنه معجب بنفسه زيادة. أو حب القيادة، امتلاك السلطة، عشان الناس تمن تمدحه والناس يعني تكون جنبه، فحب يعني حب السلطة دي بيدفع الحاسد إنه يتمنى زوال السلطة من شخص تاني ويتحول له. دي ربما بعض الأسباب اللي هي ممكن تعمل نوع من الحسد. جورج هيجل قال: الحسد أغبى الرذائل على الإطلاق، لا يعود على صاحبه بأي فائدة غير أنه بيأذي صاحبه وممكن يأذي معه الناس التانيين كمان. صفات الحسود، لما نتكلم عن الحسود شنو صفات، يعني كيف أعرف أنه طيب أنا عندي شعور ده بالحسد؟ التمني بإلحاح بزوال النعمة من شخصي تماما، يبقى أنت هنا قربت إلى الحسد. الحزن والغضب الشديدين الظاهرين أو الخفيين، لما أنت تشوف شخص، رؤية شخص سعيد، لما تشوف شخص سعيد أو تسمع الناس بيتكلموا عنه بنجاحاته، فده يخلق نوع من الشعور جواك بالحسد. أخ يا ريت الكلام ده كان عني أنا، يا ريت السعادة دي كان عندي أنا، فليه بخت الزول ده المفروض يكون عندي أنا. الشعور بالسعادة عند وقوع الضرر على الشخص، تخيلوا معي أنه أنت سمعت بمصيبة شخص أو أنه وقع في ضرر، تشعر بالسعادة، تحس إنك أنت مبسوط وتشمت بقى طبعا، يعني لأنه النقطة الرابعة بتقول الشماتة العلنية فيما أصاب الشخص من أذى. ما كلمنا ويستاهل، ما نحن قلنا ليه، وأنا أحس وكنا عارفينه، فتعمل شماتة علنية. ده يعني ظاهرة بتاعت شخص حسود. تخلي الحاسد عن المحسود ويعني محاربته، ازدراء به، احتقاره، افتراء عليه، ونميمة وكشف أسراره. لما تبتدي تعمل الحاجات دي، تحتقر شخص وتزدري به، تفتري عليه، يعني في مثل كده يقولوا يعني ما بتلحقوا، يعني بالضبط كده ما بتلحقوا، يعني جدعوا، يعني فلوا، يعني أضربوا بحجار، يعني ما يعني فأنت تفتري عليه، تعايله بنظرة احتقار. فده دي الصفة، بتكون صفة من صفات يعني موجودة فيك. واحد قال طيب شنو الفرق بين الحسد والغيرة، يعني ما شكلهم غريبين، يعني قريبين لبعض، شنو ممكن يكون الفرق بيناتهم؟ أسمع الكلام وأنا حنقله زي ما هو كتبه هذا الشخص، وقال: الحاسد يكره إنه يكون غيره سعيد، فيصبح من الشماتين إذا صادق الآخر موقف مؤلم. بمعنى لو شخص ده مر بموقف مؤلم، الحاسد بيكره انه يكون سعيد وبيشمت لما نزول ده مر بموقف مؤلم. ويشعر بالسعادة الشديدة عند وقوع الضرر للغير. بس المنافسة اللي هي الغيرة بمعنى المنافسة كويس، حالة طبيعية لشخص عنده الطموح بأن يكون زي الشخص الآخر، يعني أنا عاوز أكون زي الشخص دي، لكن خليه يكون هو عنده حاجته، بس يعني أنا كمان أتمنى أنه أنا أوصل للحجر. مثلا لاعب كورة، أنا عاوز أكون زي فلان،
في لعبة كورة، لكن ما بتمنى أخ لو كنت أنا مكانه. ليه هو وش فأنا أنافسه يتشال من الوجود خالص عشان أنا اسمي يظهر. فالمنافسة مختلف تماما، الغيرة بمفهوم المنافسة إنه أنا عاوز يعني إن أنا عاوز أكون كده، مختلف تماما الحاسد اللي هو بيفكر إنه ده لا الخير ده يتشال منه ويتحول لي. يعني كان في نوع من حسد في الكتاب المقدس هامان ومردخاي، بالرغم إن هامان كان عنده كل حاجة، مردخاي يعني شوية بواب يعني ما عنده ولا حاجة، لكن كان يتغاظ من الطريقة اللي هو بيتعامل في قاده ربما لهذا الشخص إنه ينتقم منه ويشيله خالص برا الموضوع يعني. وهكذا بعد الصور من العهد القديم والعهد الجديد اللي بيتكلم عن الحسد، احنا نحتاج انه نضع بركة الله لحياتنا ونبارك الناس التانيين. فالحسد بيمنعك انك انت تبارك الآخر، ولما تمنع هذه البركة من الآخر انت للأسف الشديد بتأذي نفسك بانك انت بتمنع البركة عن نفسك. بارك يعني بارك تبارك، أعطي تأخذ. فلما تمشي بمبدأ بتاع الحسد، بمبدأ بتاع أنه أنا عاوز أكون أنا بس، أنا عاوز أكون أنا في الصورة، أنا عاوز أكون أنا الظاهر، ده بيحصل بين المؤمنين للأسف الشديد، بيحصل بين المؤمنين. خطايا مستترة، خطايا بيحتاج أنه نتعامل معها بجدية، لأنه قاعد تبوز الشركة بتاعتها مع الله، قاعد تبوز الشركة بتاعتها مع الناس، قاعد تبوز علاقتنا ونفسيتنا نفسها المفروض تكون سوية وتتعامل مع الناس. احنا محتاجين ان نتوب، وعشان نتوب احنا محتاجين انه يعني مفهومنا ونوايانا تتغير تجاه الاخرين، نقتنع انه الله عنده بركة لحياتنا الشخصية، والبركة بتاعتي اذا كان البركة مادية او اي حاجة يعني او اي ميزة ممكن ربنا يديني لها مختلفة تماما عن الشخص الاخر، فهو عنده بحسب ما ربنا اداه انا مقتنع. فعلاج موضوع الحسد هو أنه نكتفي بما عندنا، اكتفي بما عندك، وساعد الآخرين أنهم هم يكبروا ويتباركوا وينموا في النعمة وينموا في البركة. صدقني لما نتعاين بهذه الشكلية أو بالطريقة دي لشخص الآخر أنه هو يترفع وأنه هو يتبارك، تتخيل معي أنه أنت كمان بتتبارك وبتترفع من ناحية تانية، ربما يكون ما الوقت المناسب، أو ربما يكون الله عنده شيء خاص عاوز يكلمك أو عاوز يباركك بطريقة مختلفة تماما عن الشخص الآخر. فأرضى بما سمح الله أنه يكون موجود عندك، واكتفي بما عندك، وغير النظرة بتاعتك دي لحياة الناس التانيين، وابتدي باركهم. ربنا يباركك لأجل استماعك ووجودك في الوقت ده، أنا بعتبره وقت غالي. فشكرا أنك كنت معانا في هذه الحلقة من الخطايا المستترة، تحديد الموضوع الحسد. هنتلاقى طبعا في حلقة تانية جاية بإذن الرب، والرب معكم، وأترككم في رعاية الرب.

فكرة، كل يوم سؤال للتفكير، فكر فيه بس، فتش إجابة ليك، اتأمل براك، كرر السؤال جواك مرة واثنين وثلاثة، ناقش نفسك، حاور ذاتك بدون اسم ولا عنوان. شاركنا الأفكار والموضوعات، شاركنا الفكرة مع تحيات راديو سمر.

0: العبرانيين الأصحاح الثاني عشر. أما نحن بما أن كل هؤلاء الشهود يحيطون بنا كأنهم سحابة عظيمة، فيجب أن نتخلص من كل معطل ومن كل خطيئة عالقة بنا، وأن نجري بعزم في السباق الذي أمامنا. يجب أن نركز أنظارنا على عيسى، مصدري وهدف إيماننا، فإنه من أجل الفرح الذي ينتظره احتمل الصليب ولم يهمه عاره، فجلس عن يمين عرش الله. تأملوا فيه، هو الذي احتمل هذه العداوة من الأشرار لكي لا تفشلوا ولا تيأسوا. أنتم تجاهدون ضد الخطيئة، لكن لحد الآن لم تقاوموا لدرجة أن تبذلوا الدم. هل نسيتم الكلمات المشجعة التي يخاطبكم الله بها باعتبار أنكم أبناؤه؟ إنه يقول:
1: يا ابني لا تستخف بتأديب الله ولا تيأس إذا وبخك، لأن الذي يحبه الله يؤدبه ويجلد كل ابن له.
0: احتملوا التأديب، إن الله يعاملكم كبنين. وهل هناك ابن لا يؤدبه أبوه؟ فإن كان الله لا يؤدبكم كما يؤدب باغي أبنائه، فمعنى ذلك أنكم لستم أبناء بل أولاد غير شرعيين. كان لنا آباء بشريون يؤدبوننا وكنا نحترمهم، إذن يجب أن نخضع أكثر إلى الأب الروحي لكي نحيا. وهؤلاء الآباء البشريون أدبونا أياما غليلة، وذلك حسب استحسانهم. أما الله فيؤدبنا لخيرنا لنكون كاملين مثله. ومن الطبيعي أن كل تأديب يبدو في وقته أنه مؤلم وغير سار، لكنه بعد ذلك ينتج سلاما وصلاحا في الذين تعلموا منه. إذن شددوا عزيمتكم التي ضعفت وقوتكم التي وهنت. سيروا في الصراط المستقيم لكي لا يسقط التعبان بل يتقوى. حاولوا أن تكونوا في سلام مع جميع الناس، وأن تعيشوا حياة صالحة، لأنه بغير الصلاح لا يقدر أحدا أن يرى المسيح. احذروا لئلا يخسر أحدكم نعمة الله، ولئلا تنمو بينكم المرارة فتزعجكم وتفسدوا كثيرين منكم. لا يكن زان بينكم ولا مستهتر مثل العيص الذي باع حقه بوصفه الابن البكر في مقابل أكلة واحدة. أنتم تعلمون أنه بعد ذلك لما أراد أن يكون له نصيب في هذه البركة رفض، مع أنه طلبها بدموع، لأنه لم تكن هناك طريقة يصلح بها ما عمله. أنتم لم تأتوا إلى جبل يلمس، حيث نار مشتعلة وظلام وغتام وزوبعة وهتاف بوق وصوت يتكلم، حتى إن الذين سمعوه طلبوا أن يتوقف عن الكلام لأنهم لم يحتملوا الأمر الذي قال لهم:
2: حتى ولو مس الجبل حيوان يجب أن يقتل رجما بالحجارة.
0: وكان المنظر رهيبا جدا لدرجة أن موسى قال:
1: أنا أرتعش من الخوف.
0: بل أتيتم إلى جبل الصيون، إلى مدينة الله الحي القدس السمائية، وإلى ألوف مؤلفة من الملائكة في احتفال بهيج، وإلى جماعة الأبناء الأبكار الذين أسماءهم مكتوبة في السماء. أتيتم إلى الله ديان كل البشر، وإلى أرواح الصالحين الذين بلغوا الكمال، وإلى عيسى وسيط العهد الجديد، وإلى الدم المرشوش الذي يتكلم برسالة أفضل من رسالة دم هابيل. فاحذروا ولا ترفضوا الاستماع إلى الله الذي يكلمكم. إن الذين رفضوا الاستماع إليه لما أنذرهم هنا على الأرض لم يفلتوا من العقاب، فهل نفلت نحن إن كنا نرتد عنه وهو ينذرنا من السماء؟ في ذلك الوقت صوته زلزل الأرض، أما الآن فقد وعد وقال:
2: مرة أخرى أزلزل لا الأرض وحدها بل السماء أيضا.
0: وغوله مرة أخرى يشير إلى أنه سيزيل كل الأشياء المخلوقة غير الثابتة، فيبقى فقط ما هو ثابت. وبما أننا أصبحنا ننتمي إلى مملكة ثابتة لا تتزلزل، فيجب أن نشكر الله ونعبده بالطريقة التي يرضاها وباحترام وخشوع، لأن إلهنا هو نار آكلة.

0: العبرانيين الأصحاح السادس. إذن يجب أن نتقدم إلى النضج ونترك ورائنا الدروس الأولية التي تعلمناها عن المسيح، فلا نعود إلى الكلام عن التوبة من الأعمال التي تؤدي إلى الموت والإيمان بالله وشعائر التقطيس ووضع الأيدي وقيامة الموتى وعقاب الآخرة. لا، بل نتقدم إلى النضج، وذلك بإذن الله. أما الذين جاءوا إلى النور وذاقوا عطية السماء ونالوا نصيبا من الروح القدوس وذاقوا حلاوة كلمة الله ومعجزات الحياة الجديدة، ثم ارتدوا، لا يمكن إرجاعهم إلى التوبة مرة أخرى، لأنهم هم أنفسهم يصلبون ابن الله مرة ثانية ويهزؤون به علنا. فالأرض التي تشرب المطر الذي ينزل عليها من وقت لآخر وتنتج محصولا نافعا لمن يفلحها يباركها الله. أما إن كانت تنبت شوكا وعليقا فهي عديمة القيمة وتستحق اللعنة ويكون مصيرها الحرقى. ومع أننا نقول هذا أيها الأحباء، لكننا متأكدون أنكم في حالة أفضل وأنكم سائرون في طريق النجاة، لأن الله ليس بظالم حتى ينسى عملكم ولا محبتكم له التي ظهرت في أنكم خدمتم المؤمنين ولا تزالون تخدمونهم. ورغبتنا الشديدة هي أن كل واحد منكم يصهر نفس الحماس ويتمسك بالرجاء إلى النهاية. لا تكونوا كسالى، بل اغتدوا بالذين يحصلون على مواعيد الله بالإيمان والصبر. فلما وعد الله إبراهيم أقسم بنفسه، لأنه لا يوجد أعظم منه يقسم به، فقال لإبراهيم:
1: سأباركك وأعطيك نسلا كثيرا.
0: لذلك انتظر إبراهيم بصبر حتى نال الوعد. فالواقع أن الناس يقسمون بمن هو أعظم منهم، والغسم يؤكد كلامهم لإنهاء الخلاف بينهم. وكذلك لما أراد الله أن يؤكد للذين ينالون الوعد أن قراره لن يتغير أبدا، أثبته لهم بغسم. فعن طريق أمرين لا يتغيران ولا يمكن لله أن يكذب فيهما، أي الوعد والقسم، أراد أن نتشجع جدا نحن الذين لجأنا إليه لنتمسك بالرجاء المقدم لنا. هذا الرجاء هو مرساة ثابتة ومأمونة تستقر عليها نفوسنا، وهو يدخل وراء الستارة إلى المقدس الداخلي، حيث دخل عيسى قبلنا نيابة عنا وصار الحبر الأعلى للأبد مثل الملك الصادق.